وحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى مجلس عبيد الله بن زياد بالكوفة، وقال قائلهم: أوق الركاب فضة وذهبا، فقد قتلت الملك المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبونا نسبا. فلما أدخل هذا الرأس المبارك على عبيد الله بن زياد المجرم، أخرج قضيبا وجعل ينكت برأس الحسين ويقول: إن كان هذا لحسن الثغر. رأى هذا المشهد خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس ابن مالك رضي الله عنه، فأخذ يتحامل على جسمه ويقوم من هذا المجلس، وكان شيخا كبيرا، فقال له عبيد الله: ماذا تفعل؟ اجلس. فالتفت إليه أنس رضي الله عنه وقال: والله لأسوأنك، والله لأسوأنك، ارفع قضيبك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل موضع قضيبك هذا، ارفع يمينك والقضيب المجرما، وكفاك إجراما وكف تأثما. إني دخلت على الحسين بليلة فرأيت سيدكم يقبل ذا الفما.

وكان مقتل الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة يوم الجمعة. نعم لقد قتل مظلوما وسما إلى ربه سعيدا. واسمعوا ماذا قال شيخ الإسلام علم الأعلام ابن تيمية عليه رحمة المنان، قال: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فرضي الله عن الحسين ولعنة الله على من قتل الحسين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله العلي الأكبر القدير الذي دبر وقدر وبيده كل ما بطن وبكل ما ظهر وصلى الله وسلم على عبده الأطهر الذي انشق له القمر خير البشر صفوة مضر محمد بن عبد الله الطهر الأطهر اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الذي أقمت به الحجج وأوضحت به البراهين وجعلته خاتما للنبيين ومبعوثا رحمة للعالمين صل معه على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى الصادقين ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإن الله خصص نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بأعلى الخصائص وما جعل معجزة من المعجزات للأنبياء قبله إلا وله مثلها وله أكبر منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد عمت معجزاته شؤونا أرضية وشؤونا نباتية وشؤونا حيوانية وشؤونا في الهواء وشؤونا في السماء وشؤونا في الحس والمعنى صلوات ربي وسلامه عليه. وكان من أعجب وأعظم ما أيد به هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبيك المؤيد يا هذا وتأييده لك تأييد إن سلكت المسلك السديد. أيد نبيك مما أيد به بآية كبيرة وهي آية انشقاق القمر. سبحان خالق الشمس والقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. من يشق هذه الكواكب؟ أي قوة؟ أي قدرة؟ أي إمكانية؟ أي أسلحة دمار؟ أي تكنولوجيا؟ تشق النجوم؟ تشق الكواكب؟ تشق القمر؟ قدرة الأكبر على يد خير البشر انشق بها القمر بنص قرآني وبيان رحماني يقول فيه ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم في قراءة خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر أيها المؤمن أيد نبيك بانشقاق القمر ولقد جاءنا في الصحيحين وغيرهما خبر انشقاق القمر وقد أجمع على ذلك الأمة وكان ذلك قبل هجرة نبينا خير البشر صلى الله عليه وسلم فإن بعض الكفار من قريش وزعمائهم من المستهزئين والمعاندين والمنكرين جاءوا لسيد المرسلين مثل الوليد بن المغيرة ومثل العاص بن وائل ومثل الأسود بن عبد يغوث وغيرهم وقالوا يا رسول يا محمد إن كنت مرسلا من عند الله فشق لنا القمر قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن فعلت ذلك أتؤمنون قالوا نعم وكانت في ليلة 15 من الشهر في يوم 14 من الشهر القمري ليلة 15 ليلة البدر أي ليلة اكتمال القمر فدعا ربه نعم الداعي ومن المدعو الله يا هذا الله القوي القادر الذي بيده الأمر كله الله
فاستجاب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بالقمر ينفلق فلقتين وينشق فرقتين، فلقة فوق هذا الجبل وفلقة فوق ذاك الجبل، حتى رأوا حراء بينهما، حتى رأوا حراء بين فلقتي القمر، فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل قعيقعان. انشق القمر حتى يرى فرقة من جهة الصفا وفلقة من جهة المروة. انشق القمر آية من أعجب الآيات، عظيمة من عظيم المعجزات لخير البريات محمد صلى الله عليه وسلم. ولم تحدث مثل هذه المعجزة لأحد من الأنبياء، لم ينشق نجم ولا كوكب في ماضي العصور كلها لأحد، لكن الله شق القمر لخير البشر. انشق القمر للقمر الذي لا ينشق، انشق القمر الذي يخسف للقمر الذي لا يخسف. إن رسول الله سراج منير بتسمية ربك الكبير، سراج منير، هذا السراج المنير هو القمر وهو الشمس، لكن لا يخسف ولا يكسف ولا يغيب نوره إلى الأبد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أنور الخلق محمد، نور الله الأكبر البارز في الوجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم النور المبين، هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيلي، أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل، وأيد بالمعجزات صلوات ربي وسلامه عليه. كانوا يرون هذا فرقة فلقة هنا وفلقة هنا، كان هؤلاء المشركون يفحصون عيونهم ويرجع أحدهم ينظر ويرجع إلى عينيه ويفحصها وينظر ويرجع إلى عينيه وينظر ويتأكد هل القمر انشق فعلا؟ وإذا بالقمر قد انشق وفلقة في هذه الناحية وفلقة في الناحية الأخرى. وبعد هذه المعجزة الكبيرة والآية العظيمة قالوا أولئك المعاندون سحرنا محمد. وكان قال لهم أرأيتم من فعلت ذلك تؤمنون؟ قالوا نعم. ويقولون سحرنا محمد، وإن رواية يعرضوا يقولوا سحر مستمر. فقالوا إن سحرنا فلن يستطيع أن يسحر من على ظهر الأرض. انظروا يقدم السفار مسافرون من خارج مكة، فسألوهم هل انشق القمر في مثل هذه الليلة وسحر عيوننا هنا؟ وانتظروا ووفد الوافدون، وكلما وفدت قافلة إلى مكة أشاهدتم شقاق قمر؟ قالوا نعم ليلة كذا، ليلة 15 من الشهر انفلق القمر وانشق فرقتين. فعجبوا، وكلما وردت قافلة فقالوا ربما سحر الأماكن القريبة منا، موسم الحج سيقدم ونسأل. فلا يسألون وفدا جاء من قريب ولا من بعيد إلا تحدثوا عن انشقاق القمر، حتى يذكروا أنه وجدت بعض التواريخ في الهند، بعض التواريخ في الصين أرخ فيها بحادثة انشقاق القمر، حتى يذكروا عند محاولة التوصل إلى القمر أو وصول البعض أنه يرى أثر الشق في نصف القمر. سبحان الجبار الخلاق الفاطر القاهر. ومع ذلك فالقوم لم يؤمنوا، ولأجل هذا فلا تقلق مع وضوح الحجة والدليل والبرهان أن يوجد معاندون ومكذبون ومستهزئون ومخالفون وقائلون سحر إلى غير ذلك. فلقد اجتمع يوما بعض زعماء قريش وقالوا اجمعوا رأيكم فيما تقولون في هذا الإنسان، فإنكم تناقضون بعضكم البعض ولا يصدقكم الناس، هذا يقول كذا، هذا يقول ساحر، هذا يقول مجنون، هذا يقول كذا، فماذا نقول؟ قالوا نقول إنه كاذب، من يصدقنا؟ نقول إنه مجنون، خلقه سوي ومنهجه قويم قوي،
من جلسه لحظة يعلم أنه ليس بمجنون. فقال أشبه شيء يقرب إلى أن يصدقنا الناس نقول ساحر، عنده سحر يفرق به بين المريء وزوجه، بين القريب وقريبه وما إلى ذلك، وقولوا هكذا. وأجمعوا أن يقولوا عليه في سنة من السنين للوافدين إلى موسم الحج إنه ساحر صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، بل هو الطاهر، بل هو النجم الزاهر، إن شق القمر الذي يخسف للقمر الذي لا يخسف أبدا. وإن كان قد استوحى بعض الشعراء معنى جليل من أن الله تعالى جعل الأدلة على طهارة القلوب وتنقيتها وعلى المشي في درب الله الموجب لثبات الأقدام على الصراط في الآخرة والموجب لدخول الجنة، أن هؤلاء الدالين على الله نجوم في الأرض أبهر من نجوم السماء، فإن نجوم السماء تغيب وتختفي، وهذه أنوار لا تختفي وتدل على الله، تدل على الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وربما يستدل بالنجوم في طريق سفن في شيء من طرق الأرض، لكن هذه تدلك على طريق يوصلك إلى رب الأرض والسماء. فأخذ يقول أمرتقب النجوم من السماء، نجوم الأرض أبهر في الضياء، فتلك تبين وقتا ثم تخفى، وهذه لا تكدر بالخفاء، هداية تلك في ظلم الليالي، هداية هذه كشف الغطاء، رزقنا الله الاهتداء بنبي الهدى وأصلح لنا ما خفي وما بدا. بعد الفاصل نكمل ما تعلق بهذا الحديث.

نكمل ما تعلق بشان انشقاق القمر لخير البشر. وقلنا إذا كان الشاعر يهتدي إلى أن الأدلة على الطريق إلى الله من صالح عباده أبهر من نجوم السماء، فما ظنك بخير دليل وأعظم هاد إلى الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيلي، نعم القمر قمرنا لا يغيب نوره مشرقا في الدنيا والبرزخ والآخرة، نور محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. ولقد تحدث صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه عن القمر وسير القمر والشمس والكواكب والبحار والأراضي والسماوات، ومضت 14 قرن بالأمة تمر فيكتشفون اكتشافات فيما يتعلق بالكائنات والمخلوقات والبحار والأراضي والسماء والهواء والنجوم. وكلما مضى وقت رأوا أنفسهم تقدموا وأدركوا ما أدركوا، فلم يستطيعوا أن يجدوا في ما يكتشفون من هذا الكون شيئا يتناقض مع آية من هذه الآيات. كان رسول الله يتحدث عن الشمس، عن القمر، عن النجوم، عن الكواكب، عن السحاب، عن الريح، عن البحار، عن النبات، عن أمور الأرض وأمور السماء، وعن الأجنة، وعن الأجنة وتكوينها. وتمر القرون ويتقدم البشر في اكتشافاتهم فلا يجدون إلا ما قال خير البشر. هذه في حد ذاتها معجزة من عظيم معجزاته. تحدث عن الشمس، تحدث عن القمر، فهل اكتشف شيء يخالف ما تحدث به صلى الله عليه وسلم؟ وأنه في وقت أكثر العقول والناس فيه يعتقدون عن الشمس والقمر غير ما هي عليه، عن الأرض وكرويتها أيضا غير ما هو عليه، ولكنه نطق بالكلام الذي تقبله تلك العقول في تلك الزمان، وهو متوافق تماما مع حال الكون. ومهما اكتشف الناس وما اكتشفوا سيجدون سبقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالإشارة وإما بالتصريح إلى هذه الكائنات، كما صرح بأخبار الأجنة وما يحصل من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى غير ذلك، كما تحدث عن شؤون كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه آية من عظيم الآيات، يتحدث بالحق وبالصدق، ويذهب الناس في تقدماتهم فيجدون الوحي المنزل عليه هو الحق هو الصدق هو الهدى هو النور هو الواقع هو الذي لا تعمل الاكتشافات إلا التأكيد على أنه من عند الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبذلك تعلموا حال هؤلاء المصارعين بالاكتشافات أو بما سموهم بالعلم، أنهم يصرعون أمام صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قد حدثنا عن فوائد من الحجامة في ليلة الإسراء والمعراج، نقل عن بعض الملائكة كم عاش الناس يتكلمون عن الحجامة بأنها سلبية وأنه لا فائدة فيها وإخراج دم، واليوم يعالج بها رسميا في كثير من المستشفيات المتقدمة المتطورة، ليعلم الكل أن محمد مرسل من رب الكل وأن ما قال فالمرجع إليه. هذا الذي أشرنا إليه بالمصارعة في الاكتشافات يذكرنا بمعجزة أيضا كانت في ذلك الإبان وذلك الوقت والزمان قبل هجرة سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم. قبل هجرته من مكة إلى المدينة حدثت له مصارعة، وأوثق ما ورد فيها رواية أبي بكر الشافعي بإسناد جيد أن يزيد بن ركانة، وكان رجل لا يصرع قوي المصارعة لا يغلبه الرجال، صارع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات،
على 100 من الإبل في كل مرة، وكان ذلك قبل أن يحرم هذا الرهان. فقال تصارعني على 100 من الإبل، إن صرعتني لك 100، إن صرعتك عليك 100. قال نعم وتسلم؟ قال إن صرعتني. فقام يصارع رسول الله، فأمسكه صلى الله عليه وسلم وأوقعه على الأرض، أوقعه على الأرض وضحه. عجب، قال اطلقني يا محمد، أضربه. قال مرة أخرى، قال مرة أخرى. قام يستعد يريد مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكه ووضعه على الأرض. عجب مرة أخرى، قال يا محمد ما صرعني أحد قبل هذا. فثالث مرة، قال ثالث مرة. قام يستعد بقوة ويواجه رسول الله، فأمسكه سيدنا المصطفى وعلى الأرض أوقعه. قال يا محمد ما وضع جنبي على الأرض أحد قبلك، وما كنت أبغض أحدا مثلك، الآن أنا أحبك وأنا أشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فرد عليه الصلاة والسلام 300 من الإبل كلها، قال خذها لك وردها عليه ولا حاجة لي بها، وفرح بإسلامه وإنقاذه من النار إلى الجنة. وهذا من جملة ما جرى لنبينا قبل هجرته. ولقد كنا في خلال نفائس السيرة في جميع الحلقات الماضية في بحار ما جرى قبل هجرة رسول الله، وما أعجب ما كان من الهجرة وما بعدها، وهناك حوادث تأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولقد امتلأ هذا البحر بالجواهر العجائب، وما بعد الهجرة أعجب، وماذا في حال رسول الله ليس بأعجب من الحديث عن رسول الله. يذكرنا بما قالت عنه سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ودخل عليها بعض الصحابة بعد وفاة النبي، بعد وفاة النبي يقولون يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب ما رأيت من أحوال رسول الله. عجبا لتلك الأرواح والقلوب والعقول، مشتاقون لأخبار النبي. قد عايشوا النبي وجالسوه وعاشروه وعاشوا معه، ومع ذلك هم في تلهف بعد أن فارقوه وبعد وفاته أن يستزيدوا من أخباره. ودخلوا عند أم المؤمنين لأنها كانت ألصق به وعرف بكثير من أحواله. يا أم المؤمنين حدثينا بأعجبي ما رأيت من أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت السيدة عائشة وبما أحدثكم كان كل أمره عجبا. كان عجيبا في مقاله، في أفعاله، في معالجته الأمور، في معاملته للناس، في عبادته، في خضوعه، في خشوعه، في أدبه، في وقاره، في حيائه، في كرمه، في سخائه، في عطائه، في أخذه. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. قالت وبما أحدثكم كان كل أمره عجبا. ثم حدثتهم، قالت كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه، خلا هو بحبيبه وقام يناجي الله، خلا هو بحبيبه وقام يناجي الله، وقام يناجي الله، وقام يناجي الله. ولقد ورد علي ليلة في ساعة في الليل فعمد إلى ماء فتوضأ ثم قام يصلي فما زال يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. ما زال يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. قال قالت وجاء بلال يدينه بالصلاة، فرأى عليه أثر البكاء. قال يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. تلا
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى فالذين هاجروا وغدوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وهكذا كان شانه في رفيع الصفات وحميد الشمائل المرضيات وبما أحدثكم كان كل أمره عجبا ما عجب أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته قبل هجرته وبعد هجرته صلوات ربي وسلامه عليه ولم يزل بحر سيرته يقذف لنا بتلك الآلي التي يجب أن نستفيد منها وأن نغنمها وأن نأخذ خيرها وأن نأخذ بركتها وأن نأخذ ما فيها ونتأمل ما كان من تلك الأحوال البديعة العجيبة الوسيعة فما أحوجنا لأن تتقوص صلة في أرواحنا بيننا وبين هادينا ودعينا ومرشدنا ومنقذنا ودالنا على بارئنا محمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم رسول الله وصفوته وخيرته من خلقه الماموني على البلاغ للعالمين الرحيم الشفيق الرؤوف الذي أحسن البلاغ عن الله جل جلاله وتعالى في علاه ولم تزل الآيات ظاهرة على يديه والمعجزات الكريمات الكبيرات الكثيرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل جعل الله في أصحابه وأمته من تبرز على أيديهم خوارق للعادات هي كرامات بالتبعية له فهي معجزات له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا سيدنا عمر بن الخطاب يقول عن أبي مسلم الخولاني وقد أدخله الأسود العنسي في النار فخرج منها سالما الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من جعل عليه النار بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما ما أعجب سيرة هذا النبي ثبتنا الله على متابعتي والاستفادتي من بلاغي وشمائلي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ففي قصص سيدهم أعظم العبرة جعلنا الله من أولي الألباب المعتبرين والمتبعين للنبي الأمين ووفقنا أجمعين والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: الله جل جلاله هو المتين، هو كامل القوة، وقدرته بلغت أقصى الغايات، ولا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماوات. قوة ثابتة مستمرة وممتدة في أي مكان وزمان وفي أي عصر. والله سبحانه وتعالى هو المتين البالغ الشدة، فالله شديد القوة والقدرة، والله متم قدرته وبالغ أمره كل شيء. الله هو المتين المتناهي في المتانة، يؤثر في الأشياء ولا تؤثر به. هو المتين، هو القوي في ذاته، الشديد الواسع، الكبير المحيط، فلا تنقطع قوته ولا تتأثر قدرته. والله هو المتين الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل لا تتناقص قوته، وعندما تتجمع القوة مع القدرة ومع التقدير يكون التوازن العادل بإحسان. فكونه هو الخالق لكل شيء بقدر، وهو القادر على تنفيذ القدر مع تقدير للأمور، فتكون القوة من شديد القوى المحكمة التي لا تعرف التناقض. فقد تكون القوة وتناقصها حكمة التقدير، فيكون الإخلال في المسير، ولكن الله سبحانه وتعالى صاحب القوة وهو شديد القوى حتى تعتدل الموازين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المتين، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله، والده هو اليمان مكي من بني عبس، أصاب دما فاضطر إلى النزوح إلى يثرب، وهناك حالف بني عبد الأشعل وصاهرهم وولد له ابنه حذيفة.
1: نشأ حذيفة في بيت مسلم وربي في كنف أبوين كانا من أوائل السابقين إلى الإسلام، فأسلم قبل أن تكتحل عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله، لقد انتهيت لتوي من السوق، هيا بنا يا حذيفة. حذيفة، حذيفة!
3: ها؟ لبيك يا أبي.
2: ماذا دهاك يا ولدي؟ لماذا لا تجيبني؟
3: عذرا يا أبي، لم أسمعك، فقد كنت أفكر في أمر يشغلني كثيرا.
2: وما هو هذا الأمر؟ أخبرني يا ولدي.
3: أما آن الأوان لي يا أبتي أن تتكحل عيناي برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشوقي لرؤية رسول الله يملأ جوانحي، ولا أتوقف أبدا عن تخيل هيئته وصوته وملامح وجهه الكريم.
2: ومن منا لا يشتاق لرؤية رسول الله يا ولدي؟ اشتق وتخيل كما شئت، فإنه والله أكثر وسامة وأبهى من أي صورة في مخيلتك.
3: إلى متى يا أبي؟ إلى متى؟
2: كل شيء بميعاد يا حذيفة، كل شيء بميعاد يا ولدي.
0: لم يمض الكثير حتى جاء موعد اللقاء، فرحل حذيفة إلى مكة لرؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: لا أكاد أصدق أنني أجلس أمام رسول الله، والله والله كم أحببت لقاءك.
2: أخبر رسول الله عما أتيت من أجله يا حذيفة.
3: أجل، والله كدت أنسى. يا رسول الله، أخبرني، أمهاجر أنا أم من الأنصار؟
2: رسول الله يبتسم ويقول لك: إن شئت كنت من المهاجرين، وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر أحب الأمرين إلى نفسك.
3: بل أنا أنصاري يا رسول الله. كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة العين لأختها، وشهدت معه كل المواقع إلا بدرا، وما منعني أن أشهد بدرا إلا أني كنت خارج المدينة أنا وأبي، فخرج علينا مشرك قريش.
4: أين تقصدون؟
3: ها؟ المدينة.
4: بل تقصدون محمدا.
3: ما نريد إلا المدينة.
4: حسنا حسنا، نطلقكم على عهد منكم ألا تنصروا محمدا علينا ولا تقاتلونا معه، أتعاهدوننا على ذلك؟
2: نعاهدكم، نعم نعم نعاهدكم.
3: ماذا؟ أجل، نعاهدكم.
2: هذا ما تم بيننا وبين فرسان المشركين.
3: أخبرنا يا رسول الله، ماذا نفعل وأنت تعلم أنه ما أحب قلبي يوما بعد لقائك شيئا إلا الشهادة في سبيل الله؟
0: رسول الله يقول لكما: نفي بعهدهم ونستعين بالله عليهم.
2: يا ثابت بن وقش، ماذا ننتظر لا أبا لك؟ فوالله ما بقي من عمر أحدنا إلا بمقدار ما يضمع الحمار. إنما نحن مغادرون اليوم أو غد، أفلا نأخذ سيفنا ونلحق برسول الله لعل الله يرزقنا الشهادة مع نبيه؟
0: أما ثابت بن وقش فأكرمه الله بالشهادة على يد المشركين، وأما اليمان فتعاورته سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه، وخر الشيخ صريعا بسيوف أصحابه.
5: أبي أبي، إنه أبي، اتركوه. أبي، إنه أبي، أبي، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، هو أرحم الراحمين.
0: إن رسول الله يواسيك ويعرض عليك دية أبيك يا حذيفة.
3: إنما هو طالب شهادة وقد نالها، أما الدية فأشهد الله ورسوله أني قد تصدقت بها على فقراء المسلمين.
0: أفضى رسول الله إلى حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، وهو سر لم يطلع عليه أحدا غيره، وعهد إليه بتحركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين لما وصل صلى الله عليه وسلم مزدلفة حصل مجموعة مواقف مهمة جدا، كلها الصحابة بيبصوا عليها، نبي بيعلمهم حقائق مهمة ينور طريقهم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى بعد فترة قليلة جدا. أول حاجة وصى سيدنا ابن عباس يجيب له الحصى اللي هيترمي بها الجمرة، جمرة العقبة، والسنة بتلتقط من مزدلفة، ولكن وصاه تبقى صغيرة، فجابها له مثل حصى الخذف، يعني قد الحمصاية الكبيرة الفولة الصغيرة. فلما النبي حطهم في إيديه قال بمثل هذا وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الغلو في الدين. يعني مش لازم تبقى طوبة كبيرة عشان تضرب بها الشيطان فتعور الناس، بلاش تشدد، الدين مش كده، مش بالعنف ده، هي حصوة صغيرة القضية في القلب اللي بيرمي وبيتبرأ من الشيطان، فزي ما سيدنا النبي قال له. وبعدين والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، جات له المرأة الخثعمية من خثعم. الست دي كانت ست وضيئة، يعني ست شكلها جميل، فجت تسأل النبي سؤال. وكان سيدنا الفضل بن العباس ابن عم النبي رضيف النبي، رضيف يعني راكب وراه. فالست بتسأل النبي سؤال، بتقول له يا رسول الله إني أدركت أبي لا يستوي على بعير، هو عجز قوي لدرجة لو قعدناه على الحصان ولا على الجمل يقع، فهل أحج عن أبي؟ وهي بتسأل سيدنا النبي، والفضل بن العباس المحرم اللي راكب ورا النبي بيبصرها عشان هي حلوة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحول وجهه كده ويمكمل السؤال، والفضل يرجع كده يبصرها، وبعدين سيدنا النبي يحول وجهه الناحية التانية، فقال صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. أيوة، لو هو ما يقدرش يحج وعجز قوي بيحج عن أبيك. طبعا مش محتاج أقول لك اللطف والحنية والصبر والتفاهم لطبيعة الشاب اللي ممكن يغلط غلطة زي دي، وسيدنا النبي بيربيه وبيعلمه. يمكن واحد مننا لو كان حصل معاه كده كان أقول له امشي حجش معايا، وممكن كان إحنا بقى نعمل كده مع بعض، أنت صحبة مش صالحة تبص للبنت في الحج وإحنا محرمين. فلكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فكان بيعلمه ويوجهه، وأكيد ممكن يكون كلمه بعد كده، لكن أمام المرأة بس كان بيحول وجهه وهو بيبص لها سيدنا الفضل بن العباس. وبعدين في وسط المناسك وقع واحد محرم من فوق الجمل بتاعه كأن رقبته اتكسرت أو حاجة، وقصته الدابة فمات. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، ماء وكمان حاجة تبقى ريحتها حلوة يعني، وكفنوه في ثوبين ولا تغطوا رأسه، ما تكفنهوش زي الكفن العادي، كفنوه زي المحرم اللي مش مغطي رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن من مات على شيء بعث عليه. وبعدين واحد من الأعراب الضخام قوي اسمه الحارث بن عمرو السهمي بيقول أنا مش ناسي لقطة ثانية كده حصلت مع النبي، إن أنا كنت حابب إن أنا أمشي جنبه كده وهو راكب على الجمل بتاعه لغاية ما وجهي بقى محاذي لركبة النبي عليه الصلاة والسلام، ضخم جدا، فهو ماشي خده جنب ركبة النبي وهو راكب على الجمل. فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم يده ومسح على وجهه. حنية هم ما يعرفوهاش أصلا العرب في الجاهلية، فمش يعني إيه حد يطبطب كده عليك. قالوا فما زالت النضرة من مسحة رسول الله في وجه الحارث إلى أن مات. حنية بس إيد النبي جتك على وشه صلى الله عليه وآله وسلم. من المواقف المهمة أن خلاص ناموا وصحيوا تاني يوم، يوم 10، يوم الحج الأكبر اللي فيه أربع أعمال، في طواف الإفاضة وفي رمي الجمرات وفي الحلق وفي الذبح. فكان الناس تيجي تقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا طفت قبل مدبح، واحد يقول أنا دبحت قبل مطوف، واحد يقول أنا رميت الجمرات أول حاجة. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج. يلا صح، أيوة صح، أيوة أنت الترتيب كده وأنت الترتيب كده كله صح، تيسيرا على الجموع الضخمة 100,000 اللي بتحج مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل لمنى دبح الهدي بتاعه. الهدي اللي النبي دبحه قد ايه؟ 63 جمل. احنا لما بنروح الحج بندبح كل واحد بيدبح خروف الهدي بتاعه، وبيبقى الواحد يعني ايه متكلف يعني. سيدنا النبي بايديه دبح 63 جمل عشان ياكل كل اهل مكة، وامر بتفريق لحومها وجلودها على الناس كأنها بعدد سنين عمره صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد كده وقت الحلق في مناسك يوم 10 يوم الحج الأكبر، حلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شعره. كلمة حلق يعني بالموس زيرو. وقال رحم الله المحلقين. قلنا مين اللي قال؟ الصحابة. طب والمقصرين يا رسول الله اللي مش هيحلق شعره زيرو؟ قال رحم الله المحلقين. قلنا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قلنا والمقصرين؟ قال والمقصرين. فحلق هو عليه الصلاة والسلام بالموس. سيدنا أنس بيقول فما ترك أصحابه شعرة منه تسقط على الأرض. وكان أحد التابعين لما سمع الكلام ده قال والله لأن يكون عندي شعر من رسول الله خير لي مما طلعت عليه الشمس. كانوا بيحبوه، هو الحب كده. الحب ده معنى اللي بيتذوقه بيعمل حاجات ما خطرتش على البال. سأقولك حاجة هنا مهمة جدا، لو خدت بالك إن مش كل الصحابة حلقوا زيره بالموس يعني زي النبي عليه الصلاة والسلام. لأن إحنا لما بنروح الحج أو العمرة بنلاقي بعض أصدقائنا الطيبين المقبلين على الله وعلى السنة بينكروا على بعض الناس إنه محلقش زيره زي النبي. أقولك الصحابة بعضهم حلق زي النبي بالموس والبعض محلقش، وكل واحد بيبقى عنده ظروفه. لكن لو خدت بالك مهم السكينة والحفاظ على القلب مقبل على الله وماشي في نور النبي. عايز أألف الموقف بشكل تاني، عايز أألف كده لو كانت الست الخثعمية جات استفتت النبي وسيدنا الفضل بن العباس بيبصلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر له نظرة معينة بينهاروا فيها، وبعدين بعد ما الست مشيت قال له امشي ما تكملش معايا، احنا محرمين احنا في الحج، زي تعمل كده؟ زي تبص تنظر للست واحنا في الحج ما تكملش معايا، انت لا تستحق. ونقعد نتكلم وقتها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزم مع المخطئ والصحبة الصالحة وتطرد من حياتك اللي بيبعدك عن ربنا في وقت العبادة. كانت ممكن تمشي كده. يبدو أن رسول الله ساب لنا نور مختلف، يبدو أنه أراد أن احنا يسيب لنا التفاهم. أنا دي غلطة شاب، غلط نظر، وربنا قال يغض من أبصارهم، قال كده قل للمؤمنين. إنسان صحابي جليل ابن عم النبي بس مش معصوم، وعدم عصمتهم قدوة لينا ان احنا نشوف ربنا بيقول لهم ايه وسيدنا رسول الله بيقول لهم ايه لما يغلطوا. بس هو اراد ان احنا عليه الصلاة والسلام نتفهم ويحول وجهه برفق. يمكن يكون بعد ما مش يتكلمه قال له حاجة، بس يقينا كتب شبه فعله اللي كان فيه رفقه وبيحول وجهه كده عشان يركز مع الله. احنا في الحج، الحج باللغة العربية يعني القصد، أنا بأقصد الله، يحج يعني يقصد. فخليك مع الله يا فضل. وسبحان الله لما تشعر أن النبي عنده القبول الواسع ده، أمال ربنا بيقبل الناس إزاي؟ أمال ربنا عنده قبول إزاي سبحانه وتعالى؟ عشان كده مهم تبقى فاهم الطبيعة والأنوار النبوية. حاجة تانية، شفت الراجل اللي وقع من على الدابة فالنبي قال ده يبعث ملبيا لأنه مات، وكأنه بيصدق قوله من عاش على شيء مات عليه ويبعث المرء على ما مات عليه. وده بيخوف ويطمن، يخوف حد فينا مصر على ذنب أو على كبيرة، لحسن يكون ساعة وفاته في وقت في الكبيرة دي ومعلش لازم يخوف نفسه كده. أو يطمن كل واحد تائب أو مصلي واشتغل بيكافح في الحياة أو بيخدم الخلق، إن ممكن أجلك يا رب بعد عمر طويل في سبيل الله يجي وانت في موقف شريف تبعث عليه يوم القيامة. اللقطات دي كلها أنوار ما تفوتش عليك. لأنها حصلت عشان النبي يشاور عليها لينا، فنعيش إحنا في نور النبي.
2: والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش من الشيء القليل الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو راجعة منها. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وكان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله عز وجل، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى وصلت إليه أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس: انطلق إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل. بالفعل ذهب إلى مكة، ثم عاد إلى أخيه قائلا: لقد رأيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فقال له أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ قال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. انطلق أبو ذر إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ أبو ذر مكة وهو يشعر بالخوف من أهلها، فقد وصلت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وبطشهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد، لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من أنصاره أم من عدوه، أي الرجل الذي سيسأله هل هو من أنصار النبي أم من أعدائه. ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد، فمر به الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فعرف أنه غريب، فقال: هلم إلينا أيها الرجل. فمضى معه وبات عنده، وكذلك في الليلة الثانية والليلة الثالثة، وعندما كانت الليلة الثالثة سأله عن حاجته فأخبره، ففرح به وقال: إذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت حتى تدخل مدخلي. وفي الصباح انطلقا حتى دخلا على النبي، فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول: وعليك السلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حيى الرسول بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك، أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام، ويقرأ عليه ما لبث أن أعلن كلمة الحق. عندما قرأ عليه القرآن أعلن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخل في الدين قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. قال أبو ذر رضي الله عنه: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. هل استجاب أم ماذا فعل؟ فيقول: ولكني جهرت بإسلامي ونلت من كفار قريش نصيبي من الضرب والأذى،
حتى أدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني. انتبهوا أنهم يمرون أمام غفار وهناك ممر قوافلهم يقطعونها عليهم، فماذا يفعلون؟ ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى ما بي قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وسمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. فقال أبو ذر رضي الله عنه: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره للإسلام فأسلم، ثم دعا أمه للإسلام فأسلمت أيضا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة بكاملها، الأسرة المؤمنة، تدعو إلى الله تعالى في غفار، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. وقال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. وبالفعل لما قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أسلموا. فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. أقام أبو ذر رضي الله عنه في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة واستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته. ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى، رحل أبو ذر إلى بادية الشام وأقام فيها، ثم انتقل بعد ذلك إلى الربذة، وهي قرية صغيرة من قرى المدينة، أقام فيها بعيدا عن الناس. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا، أي نظر في أنحاء الدار فلم يجد فيه متاعا، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: لنا بيت هناك، يعني الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني الدنيا. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. وفي السنة 32 للهجرة، وفي زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، توفي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بمشيئة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: مادة.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منه المبتدى وإليه المصير له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المجتبى المختار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجه سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار وعلينا معهم وفيهم أما بعد فإننا نطالع في سيرة هذا المصطفى منهج حياة الثبات والاستقامة ومعرفة الإنسان قدر ما خلق له وعظمة خالقه وتهيئه للقائه والرجوع إليه وهذا يخلصه من الاغترار بزخارف هذا العالم وما فيه مما ينقطع عن الإنسان وينقطع عنه الإنسان ومما يخرج من يد الإنسان ولا يبقى مع الإنسان إنه للمتاع الفاني الذي يختبر به الناس أهل الإيمان وأهل الفسوق والعصيان. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واصل صبره ومجاهدته وهو قدوة الذين خوطبوا فيما أنزل الله عليه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كم ناله من أذى وهو يبلغ رسالة ربه جل جلاله وتعالى في علاه وإنما كمل عدد الذين آمنوا به بمكة 40 بإسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة بن عبد المطلب وكان بهم إعزاز لهذا الدين وكان بهم قوة ومنعة للمؤمنين مع كثرة ما يتلقى المستضعفون بمكة من أنواع الأذى حتى ساد جو مكة ذلك التهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من كل من اتبعه ومن كل من صدق به عليه الصلاة والسلام من كل من يقدرون على أذاه فلا يستطيع الناس الجهر باتباعه ولا أن يذكروا اسمه أو أن يسألوا عنه في شوارع مكة لما تدرع به أولئك من تلك الهيمنة والسيطرة على البغي والعدوان واتباع الهوى والأنفس الأمارة. وفي تلك الأثناء وتلك الأيام يهدي الله تعالى لنوره أفرادا من الناس واحدا بعد آخر وكان منهم سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبو ذر الغفاري وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر إلى بعض نواحي مكة ووجدوا ابن مسعود يرعى غنما لبعض أعيان مكة من المشركين وكانوا قد خرجوا هربا من كثرة الأذى بمكة فقالوا عندك من لبن؟ قال نعم ولكني أنا مأمون مستاجر على الأغنام لا أسقيكمه. فقال له هل عندك شاة لم تحمل بعد ولم تبلغ أن تحمل وتلد؟ قال نعم. قال فأحضرها. قال فأحضرتها. قال فأمسكها أبو بكر ونفض رسول الله ضرعها فدر باللبن فجاء أبو بكر بحجر فيه نقير وحفرة واسعة فملأه باللبن وشربوا وسقوني معهم. قال ثم أشار بيده إلى الضرع يقول أقلص فقلص الضرع وعاد كما كان. فعجبت من هذه الآية وسمعته يقرأ القرآن فقلت علمني من هذا القول المبارك الطيب. فقال إنك معلم. قال ثم عاد فهاج في نفسي وفي قلبي الرغبة في معرفة هذا النبي واتباعه. قال فأرجعت الغنم وجيت إلى مكة أتبعه لأسلم فكان من السابقين إلى الإسلام عليه رضوان الله وكان بعد ذلك ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظن الداخل إلى المدينة أنه من آل بيت رسول الله لكثرة ما يدخل ويخرج في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم
ويدعى صاحب السواك والنعل والطهور سيدنا عبد الله بن مسعود، لأنه كان يختار الأسوكة للنبي ويقدم له الأسوكة، وكان يخدمه في طهوره فيأتي بالماء ويقدمه لرسول الله ويصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الوضوء، وكان يحمل عليه إذا دخل ويقدمهما له إذا خرج، فهو صاحب السواك والنعل والطهور رضي الله تعالى عنه. وهو الذي قال عنه رسول الله: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان قصير القامة نحيل الجسد، ولكنه كان رفيع القدر، حتى هبت ريح مرة وهو على شجرة فإذا بساقيه صغيرين يبرزان، فضحك بعض الصحابة فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقي ابن مسعود. قال: لرجل ابن أم عبد أثقل عند الله أو في الميزان من جبل أحد، مشيرا إلى عظمته المعنوية عند الله، إنما استقاها من إيمانه ومن إخلاصه ومن أدبه. ومن أراد أن يعتلي فسبيل العلو معرفة بالله، تقوى لله تبارك وتعالى، صلة بالنبي محمد بن عبد الله رفيع القدر عند الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سبيلنا أيها المؤمنون، خذي أيتها المؤمنة، خذ أيها المؤمن سيرة المصطفى، تأملها، ادرسها، فكر فيها، اعمر بها قلبك وفكرك وعقلك، اقتطع من وقتك ما ينصرف فيها، فهو خير ما صرفت فيه الوقت والعمر، وأبركه عليك حالا ومآلا، تنزل به الطمأنينة، تنزل به السكينة، تتصفى به عن الأدران، تتذوق به حلاوة الإيمان، تستعد به لمقابلة الرحمن. لا تنسى نصيبك من سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذك الحظ من هذا النور ومن هذا الخير. عاش ابن مسعود على حال عجيب في موالاة الحق وموالاة رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتبوأ مراتب شريفة عالية منيفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وسيدنا أبو ذر الغفاري سمع بخبر هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان قد مال إلى معنى من عبادة الله تعالى وأنكر عبادة الناس الأصنام، فأرسل أخاه قال: انظر لي خبر الرجل وكن حذرا من أهل مكة. فجاء هناك وسأل حتى دل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرجع إليه فقال: إنه رجل يدعو إلى الإيمان بالله وإلى مكارم الأخلاق ويقرأ كلاما ليس بشعر. فقال: ما أغنيت عني، فقم في مكاني وأذهب أنا. قال: فدخلت وأنا أريد أحدا أسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تمكنت وخفت القوم، فجلست أياما ليس لي قوت، فآتي إلى زمزم فأشرب فأتغذى بذلك، فسمنت حتى غلظت عكان بطني من أثر ماء زمزم، لم يكن له قوت ولكن الله كفاه بماء زمزم. قال: ورقبني علي فقال: أراك رجلا غريب، أما أنا أن تهتدي إلى منزلك؟ فبعد 3 ليال وهو يراقبه ويكلمه قال: لقد جئت لأمر، فإن كنت تكتم علي أخبرتك. قال: قل. قال: إنما جئت أسأل عن محمد. قال: جئت للخير، أدلك عليه، سأمضي بك، فإن رأيت شيئا يخاف عليك فسأنتحك أني أريق الماء واذهب أنت. قال: فمضى معه حتى أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فآمن وأسلم
وتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إني أريد أن أهاجر إلى أرض ذات زرع فاذهب حتى يبلغك خبر هجرتي فالحق بي. ما قال اذهب إلى قومك فبلغهم. قال والله لا أصرخن بها بين أظهرهم، يعني شهادة الحق، قبل أن أعود إلى بلدي. فخرج وقريش مجتمعا في حوالي الكعبة فنادى يا معشر قريش ما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا من هذا الصابي الذي يعلن بهذا الكلام في أنديتنا؟ فقاموا إليه يضربونه. فجاء إليهم سيدنا العباس بن عبد المطلب فقال يا قوم هذا من بني غفار على طريق تجارتكم إلى الشام يقطعون عليكم الطريق. فخلصه منهم وبقي على ذلك إلى اليوم الثاني، ونرى بعد الفاصل ماذا عمل في اليوم الثاني وما بعده رضي الله عنه.

ونعود إلى ما كنا بصدده أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك أنه وإن ناله الضرب كأنه استحلى الإعلان بهذا الإيمان، فجاء في اليوم الثاني أيضا وأعلنها بين أظهرهم وقاموا يضربونه كذلك، وخلصه العباس بن عبد المطلب. واليوم الثالث كذلك، فقال يكادون أن يقتلوك فاخرج يا هذا، فعاد إلى قومه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن وأسلم على يده ومنهم من بقي حتى هاجر صلى الله عليه وسلم، فعم الإسلام هذه القبيلة بني غفار بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم وغفار غفر الله لها كما جاء في الحديث دعاء عليه الصلاة والسلام لهم. في تلك الأثناء كان الأفراد يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، والأمر يشتد في مكة المكرمة على المستضعفين من أذى أولئك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المواسم وحيث اجتماع الناس في الأسواق، ويتكلم مع الناس يدعوهم إلى الله، حتى يحكي بعض الذين حضروا في سوق وقال فسمعته يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه. قال وخلفه رجل يأتي يقول لا تصدقوه ولا تتركوا اللات والعزى ويسبه، فقلت من هذا؟ فقالوا عمه يعنون أبا لهب. كان يصد الناس عنه، بل كان يتناوب هو وأبو جهل في الأسواق إذا حضروا، فيمضون حيث يمضي صلى الله عليه وسلم. كلما بلغ قوم قالوا نحن قومه وأعلم به، إنه كذاب ويتكلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صابر، ورسول الله ثابت، ورسول الله مواصل. انظر أيها المؤمن ماذا تصنع عندما يكسر خاطرك هذا، أو يرفع صوته عليك هذا، أو يقاطعك في الحديث هذا، وربما خرجت عن حدك أو عن خلقك أو تركت شيئا من أمر دينك. وما هكذا يكون المؤمن بالله. وانظر إلى صبر نبيك صلى الله عليه وسلم، وبمن تقتدي إن لم تكن قدوتك به؟ بمن تقتدي؟ بمن تهتدي؟ بمن تقتدي إن لم تقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كان يبلغ ويتكلم هؤلاء من ورائه، ويعود إلى البلاغ ويصبر على ذلك، ويعرض نفسه على القبائل، من يمنعني حتى أبلغ دين ربي؟ ويعرض عليهم إن شئتم أسلمتم وإن شئتم منعتموني، ثم إن أظهرني الله تبارك وتعالى فإن شئتم دخلتم فيما دخل فيه الناس أو بقيتم على ما أنتم عليه. كان هكذا يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يجب لما دعي له عليه الصلاة والسلام، وكان اشتداد الأذى عليه وعلى من معه من الذين آمنوا أكثر بعد وفاة السيدة خديجة وعم أبي طالب، حتى سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك العام عام الحزن، وكان بين وفاتهما ثلاثة أيام. كان سيدتنا خديجة تنافح عنه وتدافع بمالها وبجاهها، وكان أبو طالب كذلك يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهته ومكانته وعمن آمن به عليه الصلاة والسلام. فاشتد الأذى عليه وعلى أصحابه، فجاءت لذلك الهجرة أولا إلى الحبشة. وكان من أمرهم بعد اشتداد هذا الأذى، بل قبل وفاة أبي طالب، أن قريشا لما رأته لا يسلم إليهم ابن أخيه وأنه يواصل دفاعه عنه، جاء أن يفكروا في تلك المقاطعة وذلك الحصار الاقتصادي، طريقة تفكير كانت عند تلك العقليات، وقالوا إن لم يسلمه لنا فنكتب كتابا نقاطع فيه جميع بني عبد المطلب، فلا نبيع على أحد منهم ولا نشتري لأحد منهم، ونحبسهم في شعب من شعاب مكة حتى يموتوا جوعا أو يسلموا إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم.
وكتبوا بذلك كتابا وحبس في الشعب صلى الله عليه وسلم مع قبيلته كلهم. وهناك أمر من كان من أصحابه أن يسافروا ويهاجروا، واختار لهم أرض الحبشة صلى الله عليه وسلم، وقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، يقول عليه الصلاة والسلام. فبذلك ابتدأت تتسع رقعة الصبر وانتشار النور في نفس الوقت. وكان من أول من هاجر سيدنا عثمان بن عفان بزوجته سيدتنا رقية، أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت بعد القاسم، هاجر بها حتى قال في الحديث إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فهاجر ومعه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، إلا أنهم بعد ذلك عادوا على إثر دعاية أن أهل مكة أسلموا، فجاءوا ووجدوا الخبر غير صحيح وعادوا بالهجرة إلى المدينة المنورة، فكانوا هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر في الحبشة عدد من الذين هاجروا، وكان ما كان لهم من المناعة وقيام النظام أن لا يظلم أحد كما أشار صلى الله عليه وسلم وأثنى على هذا الاتجاه، اتجاه العدل واتجاه الإنصاف والبعد عن الظلم، واختار لهم تلك البقعة ليهاجروا إليها أولا. ثم لما سبقت السعادة لجماعة من الأوس والخزرج وآمنوا برسول الله وبايعوه، صارت الهجرة إلى المدينة المنورة، وكان من أوائل من أرسلهم صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير ليعلم الناس القرآن هناك. فكانت تلك المرحلة فيها معاني واسعة من مواصلة التحمل والصبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأكرمين، يتلقون ثباتا ومواصلة وصبرا ومواجهة لأنواع من الأذى وأنواع من التعنيف والتشديد. واستمر صلى الله عليه وسلم في الحصار في الشعب 3 سنوات، حتى أن فيهم من أكل ورق الشجر من شدة الجوع، وهم مقاطعون من قبل بقية قبائل قريش، حتى اشتد الأمر عليهم وحتى ثارت الفطرة في بعضهم وقالوا إلى متى نحن في انطلاقنا وبيعنا وشرائنا، وهؤلاء منا ومن بني عمومتنا محبوسون لا يباع لهم ولا يشترى منهم، ويجوعون ويعطشون ويتعبون. فسعى 5 في نقض الصحيفة التي كتبوها ليؤكدوا الأمر وليضايقوا رسول الله ومن معه، كتبوا صحيفة ومن اهتمامهم بالأمر علقوها في جوف الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبر أبا طالب أن الله سلط الأربة، هذه الدابة التي فأكلت ما في الصحيفة إلا اسم الله، فأخبرهم فقالوا ونفتح الصحيفة فإن وجدنا ما قال محمد حق تأكد ووجب علينا أن نخرجه وقومه من هذا الشعب والحبس والحصر. وكانت معهم سيدة خديجة وسط هذا الشعب، وإن كانت من بني أسد إلا أنها دخلت مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبرت وشاركت أهل ذلك الصبر. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأرض قد أكلت ما كتبوا فيها من هجر ومقاطعة إلا اسم الله في قولهم باسمك اللهم كما كانوا يكتبون ذلك. فتبين ما قال وبلغهم أبو طالب أن ابن أخيه يقول كذا، وهي آية من الآيات لولا الهوى
ولولا طغيان النفوس لكفتهم أن يسلموا وأن يتبعوه صلى الله عليه وسلم وأن يهتدوا بهديه، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وأخرجوا بعد 3 سنين وعادوا إلى حياتهم بمكة المكرمة، ومن جملة من هاجر سيدنا أبو بكر الصديق، ولكنه أعاده من الطريق ابن الدغنة، خرج يريد الهجرة فلقيه ابن الدغنة إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومك وآذوني. قال مثلك لا يخرج، أنا جار لك وادخل في جواري، ارجع إلى مكة، إنك تقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فمثلك لا يخرج. فرده وأجاره عند قريش وقال إن أبا بكر في جواري. قالوا له فاشترط عليه أن يبقى في بيته في صلاته وقراءته حتى لا يفتن أبناءنا وبناتنا، فأخبره بذلك. فالتزم أبو بكر مدة، ثم بدا له أن يبني مكانا بجوار بيته فبناه، صار يصلي فيه ويقرأ القرآن ويبكي، ويلفت ذلك أنظار من عنده من أبناء المشركين ونسائهم، فيأتون ويستمعون إليه. فبعثوا إلى ابن الدغنة إن صاحبك تجاوز الحد، فعاد إليه قال إما أن تلتزم بالدخول وسط بيتك وإما أن ترد علي جواري. قالوا أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. ما أكثر ما عانى هؤلاء وقاموا به من أجل الله عليهم رضوان الله. اللهم احشرنا في زمرتهم يوم لقائك، وادخلنا معهم جناتك، وأنت راض عنا، ولا تعرضنا لعذاب ولا فتنة، يا حي يا قيوم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الولي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لهم من دونه من وال. هو المالك للأشياء والمتولي لها والمتصرف فيها كيف يشاء، وهو المنفرد بالتدبير القائم على كل شيء، ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه، وكل شيء يجري بحكمه وبأمره. ويحتمل أن يكون الوالي بمعنى المنعم بالعطاء والدافع للبلاء. الله عز وجل ولي المؤمنين ونصيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه، ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. الله تعالى ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله وشرائعه وحججه، وهاديهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفر والظلم وسواتر أبصار القلوب. فالله تعالى أخبر أن الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه، أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة، ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يضع فيها من نور الوحي والإيمان، ويجلب لهم النافع ويدفع عنهم المضار، فهو يتولى الصالحين. فالله تعالى يتولى العابدين السالكين بعطاء الألوهية، والأولياء يتولون منهج الله بالاعتقاد الموحد وبالتعبد الموصول والأخلاق الفاضلة والدعوة بالحسنى. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الولي، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أفضى رسول الله إلى حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين وهو سر لم يطلع عليه أحدا غيره، وعهد إليه بتحركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله.
1: وقد استعان الرسول الكريم بمواهب حذيفة الفذة في أشد المواقف خطرا، وذلك في غزوة الخندق، حيث أحاط المشركون بالمسلمين من أعلى ومن أسفل، وطال عليهم الحصار واشتد عليهم البلاء، وبلغ منهم الجهد والضنك كل مبلغ، حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر.
0: لم تكن قريش وحلفاؤها بأحسن حالا من المسلمين في هذه اللحظات الحاسمة، فقد صب الله عز وجل عليها من غضبه ما أوهن قواها وزلزل عزائمها، فقد أرسل عليهم ريحا صرصرا تقتلع خيامهم وتطفئ نيرانهم وتسد عيونهم وخياشيمهم بالتراب.
1: كان المسلمون في تلك الليلة صافين قعودا، وأبو سفيان ومن معه من مشركي قريش فوقهم، وبنو قريظة وحلفاؤهم أسفلهم. أخذ المنافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتهم مكشوفة للعدو، وما هي بمكشوفة؟ وما استأذنه أحد منهم إلا أذن له، وهم يتسللون حتى بقي من المسلمين

0: رسول الله يقول له إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم واتني بخبرهم.
1: لبيك لبيك يا رسول الله.
2: حينها خرج حذيفة وهو من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه ومن يمينه ومن شماله ومن فوقه ومن تحته، وما إن تمت دعوة النبي عليه السلام حتى انتزع الله جل وعلا من جوفه الخوف وأزال عن جسده كل ما أصابه من برد.

0: حذيفة، إن رسول الله يأمرك ألا تحدث في القوم شيئا حتى تأتي.
1: السمع والطاعة لله وللرسول. يا معشر قريش، إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا، فلينظر كل منكم جليسه.
0: فما كان من حذيفة إلا أن أمسك بيد الرجل الواقف إلى جواره وقال له:
2: من الرجل؟
1: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريظة، ولقينا من شدة الرياح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل.
3: والله لولا أن رسول الله أمرني ألا أحدث شيئا حتى آتيه لرميتك بسهم الآن وقتلتك.
0: أتى حذيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مرضه الذي توفاه الله فيه.
3: يا رسول الله، كيف أصبحت بأبي أنت وأمي؟
0: رسول الله يقول لك: يا حذيفة ادن مني، يقول لك رسول الله.

0: يا رسول الله، أأسر هذا الحديث أم أعلنه؟
1: يقول لك رسول الله: بل أعلن. وكان هذا آخر ما سمع من رسول الله.
0: وتوفي الرسول الكريم وخلفه أبو بكر، ومن بعده جاء عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين، الذي استدعى حذيفة للقائه في مجلسه، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلع حذيفة بأسماء المنافقين من المسلمين، وخصه وأمنه وحده على هذا السر. فسأله عمر: أفي عمالي أحد من المنافقين؟
2: نعم يا أمير المؤمنين، واحد من عمالك منهم.
1: فقال عمر: ومن هو؟
2: والله لا أخبرك.
0: فاستدل عليه عمر بعد يوم واحد وعزله. وكان عمر إذا مات أحد من المسلمين يسأل عن حذيفة، فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر، وإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم يحضر عمر.
1: حين ثقل عليه المرض جاءه بعض أصحابه يعودونه:
2: لا تغالوا بالأكفان، فإن يكن لي عند الله خير بدلت خيرا منه،

كانت الأخرى سلب مني. اللهم اللهم إنك تعلم أني أحببت الفقر على الغنى، وأحببت الذلة على العزة، وأحببت الموت على الحياة. حبيب حبيب جاء على شوق لا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين في أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 ذو الحجة، اللي هم أيام العيد يعني تاني وتالت ورابع يوم العيد الكبيرة، ولو أنت ما بتحجش وهناك في الحج اسمها أيام التشريق، سيدنا النبي خطب خطب أنا عايزك تحفظها زي اسمك، لأنه بيحط فيها أهم الحقائق اللي بيسيبها للمئة ألف اللي بيحجوا معاه عشان يبلغوها، ويبقى ده المنهج اللي عايش عليه أمته صلى الله عليه وسلم، قلوبهم تنور وينور الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في أحد الخطب: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكنه رضي في التحريش بينهم. الشيطان يئس إن الناس تعبده وتسيب ربنا. طب إيه اللي يرضيك يا شيطان وتضيع ديننا بيه إنه يوقع ما بيننا؟ أي بيت أو أي صحبة أو أي مكان فيه مجموعة من الناس متوقع ما بينهم، دينهم بيضيع، لأن البني آدم دوافع البقاء هي اللي بتحركه. فلما يبقى دايما تحت تهديد وعايز يدافع عن نفسه بيخسر جزء كبير من صبره وحياءه وجمال ألفاظه وجمال رحمته في وسط الخناقات والنزاعات. الشيطان بيحب ده. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ بيحط نبي معيار الإيمان عشان بس تعرف مين أقربنا إلى الله، مش بنحكم على بعض، كل واحد يحكم على نفسه. قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه صلى الله عليه وسلم. حط لك معايير كده تبقى فاهمها. مين المؤمن؟ اللي تشعر معاه بالأمان على نفسك وعلى دمك وعلى ممتلكاتك. ومين المسلم؟ أقلنا غلط بلسانه في الخلق وأقلنا أذية بأيديه في الخلق. طب ومين المهاجر؟ من هجر ما نهى الله عنه. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن أولياء الله المصلون. اللي بيصلي ده ولي من أولياء الله الصالحين. من يقيم الصلاة التي كتبهن الله أو التي كتبنا الله، ويصوم رمضان يحتسب صومه عند الله، يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله: يا رسول الله، ما الكبائر؟ بما إن حضرتك قلت الكبائر ممكن تعلمها لنا عشان نكتربها. فقال صلى الله عليه وسلم: تسع كبائر: الشرك بالله وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، يعني الكلام على شرف الستات الشريفات، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام. وفضل صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ثم قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. اللي هيحلف كذب عشان ينصب على حد ولا ياخد حقه بيحجز بالحلفان ده مكانه في النار، فليتبوأ مقعده من النار. ومن القصص اللي حصلت في حجة الوداع ان سيدنا عامر ابن سعد ابن ابي وقاص، عامر ابن سعد ابن مالك، سيدنا عامر اي وشكله كان هيموت، حس انه هيموت، فقال له: يا سيدنا النبي انا هموت، فأنا هطلع فلوسي كلها صدقة لله. قال: لا. قال له: طب أطلع تلتينها؟ قال: لا. قال له: طب أتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. قالوا طب اتصدق بتلت مالي انا هموت واطلع فلوس كتير لله اقابل ربنا ميزاني تقيل. قال والثلث كثير. عايز تتصدق اقصى حاجه تلت مالك والثلث كثير. انك بص الحقيقه اللي بيعلمها الاصحاب ولينا، انك انتظر ورثتك اغنياء، سيب عيالك ومراتك واهلك اغنياء خير لك من ان تذرهم معاله يتكففون الناس. وانك ما انفقت نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمه تضعها في في امراتك، الفي يعني الفم، في في امراتك. رحمه وحنيه وانوار وحب، حاجات كتير قوي في وسط الحج اتعلمها 100,000 صحابي. تعريفات قالها صلى الله عليه وسلم في خطبة التشريق، تعريفات يفهمها أي إنسان بسيط حتى لو مش متعلم، مش بيعرف يقرأ ويكتب. وكأن سيدنا النبي بيسيب أهم تعريفات في ديننا، أهم ألقاب المفروض تروح بيها عند ربنا ببساطة، حتى لو أنت مش طالب علم، لو مش شيخ هتفهم. فقال له المؤمن اللي هو أنت لازم تروح عند ربنا مؤمن، من أمينه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. والمسلم انت لازم تروح لربنا مسلم، من سلم الناس من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كأن سيدنا النبي بيقول الدين بيسع الجميع بكل القدرات، بس اللي عايز ما بقاش مؤذي، لأن تعريفات الإسلام كلها بتدور حوالين النفع والأذية. فأنا لو انت مش حاسس معايا بالأمان، أنا محتاج أشك في علاقتي بربنا. لو انت بعد ما تمشي انت عارف ان انا هغتابك، هتريق عليك، او لو سبت قرش بره الدرج ومش قافل عليه همدي ايدي واخده، او لو انت ضايقتني لا ابص انا هكسر عظمك، اذا انت خايف على جسمك وخايف على فلوسك وخايف على سمعتك، يبقى انا عندي مشكله كبيره جدا جدا في ايماني، لان المؤمن من امينه الناس. ولو انت يا صديقي عايش معايا حاسس بالامان، يبقى انا اطمن إننا في سكة النبي. قول الكلام ده للمتجوزين وللإخوات وللأصحاب وفي الشغل وفي كل حتة. الأمان هو أصل الإيمان. طيب والمسلم ده احنا خدنا ده في أولى حضانة، وزارة التربية والتعليم بتدرسها لنا أول ما تخش المدرسة، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، علشان يطلع المسلمين عندهم رغبة حقيقية في حفظ الناس من شر الإنسان. أيوة، ما هو الإنسان ده ممكن يبقى عبد رباني وممكن يبقى أقبح من الحيوان والشيطان. ربنا قال كده في القرآن على فكرة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن البني آدم جواه الربانية والملائكية اللي فيها خدمة الخلق ونفعهم، وفي شيطانية وفي بهيمية جواه، ده كلام علماء النفس وعلماء الشرع. جوانا دوافع الحيوان اللي فيها أذية ودوافع الشيطان اللي فيها شر، وانت بقى تختار انت ملهم التقوى والفجور ايه اللي هيطلع. فلما البني ادم يفهم ان تدينه مرتبط قوي قوي بان الناس تعيش في سلام وامان ونفع حواليه، يعرف اولوياته منوره.
0: من صوت الحق اذاعه التوحيد الاسلامي، تابعتم برنامج السيره النبويه مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم قصتنا مع الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. قصتنا اليوم عن رجل عوتب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه عبد الله بن أم مكتوم مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. أما أبوه فقيس بن زائد، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة المكرمة، فشرح الله صدره للإيمان وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وقد كان متعلقا بكتاب الله تعالى والتفقه بشرع الله سبحانه. وقد كان الرسول صلوات الله عليه في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعتبة ابن ربيعة وأخيه شيبة ابن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، واتفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع أن يستجيب له أو يكف أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك يكلمهم أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم وهو يقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش، وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامهم عز لدين الله عز وجل وتأييد لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما إن قضى رسول الله صلوات الله عليه حديثه معهم وأراد أن يعود إلى أهله، أنزل الله عليه قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. 16 آية نزل بها جبريل عليه السلام على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته. ولما اشتد أذى قريش على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا معه رضوان الله عليهم أجمعين، أذن الله تعالى للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه، فقد كان هو ومصعب بن عمير رضي الله عنهما أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى اتفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يدعوان الناس ويقرئانهم القرآن ويفقهانهم في دين الله تعالى. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين يجهران بكلمة التوحيد كل يوم 5 مرات. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة المنورة عند غيابه عنها 14 مرة، كانت إحداهما يوم غادرها لفتح مكة المكرمة. وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله بن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، فكان يقول: أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة 14 للهجرة شارك عبد الله بن أم مكتوم في معركة القادسية الذي كان النصر فيها للمسلمين على الفرس نصرا مبينا، وكان ثمن هذا النصر المبين 100 الشهداء، كان من بينهم عبد الله بن أم مكتوم الذي وجد صريعا مضرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قضاة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، حديثنا اليوم عن مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يرى إلا بالمجاهر الضوئية المركبة، ولكن الله سبحانه وتعالى وهبه من الخصائص الحيوية ما تمكنه من حل مشكلة الغذاء على سطح الكرة الأرضية. حديثنا عن طحلب الكولوريلا، وهو من الطحالب الخضراء التي تعيش في المياه العذبة وفي التربة المبللة، والقليل منه يعيش في ماء البحر. والطحلب وحيد الخلية غير متحرك لخلوه من الأهداب والأسواط، يعيش معيشة حرة في أفراد مستقلة، وأحيانا تتجمع بعض أفراده في مستعمرات مكونة من خليتين أو أربع. ويتراوح حجم خلايا طحلب الكولوريلا من 2 إلى 15 ملي مايكرون. وللخلية جدار ثلاثي الطبقات، بداخله بلاستيدة واحدة خضراء اللون دائرية الشكل، ونسبة اليخضور بها من 4 إلى 6% من وزن الطحلب، وهذه نسبة عالية جدا إذا قورنت بنسبة اليخضور في باقي الطحالب الخضراء والنباتات العليا. وعندما تكون الحياة ميسرة للطحلب، حيث الضوء الكافي والماء الوفير والغذاء الميسر، فإن الطحلب يتكاثر بالجراثيم الذاتية، وهي طريقة سريعة للتكاثر، حيث تنقسم نواة الطحلب إلى جزئين، يهاجر كل جزء منها إلى طرف من أطراف الخلية، ثم ينقسم البروتوبلاست إلى أجزاء تصل إلى 32 جزءا، يحاط كل جزء منه بغشاء ليعطي الجراثيم الذاتية غير المتحركة التي تشبه كل واحدة منها الخلية الأم، ولكنها ذات حجم أقل. تتحرر تلك الجراثيم بعد تمزق جدار الخلية الأم، وتعيد كل خلية دورة الحياة. وقد وهب الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا هذا المخلوق الصغير المقدرة على استغلال خامات البيئة الأرضية الوفيرة من ثاني أكسيد الكربون والماء والضوء والمعادن والأملاح، وتحويلها إلى مواد كربوهيدراتية وبروتينية ودهنية وفيتامينات. أحد الطحلب وحده يمكن أن يحل مشكلة نقص الغذاء في الدول الفقيرة، حيث يعطي الفدان الواحد إذا زرع بالكلوريلا 70 طنا مادة جافة، نصف هذه الكمية مواد بروتينية. وإذا قارنا هذا الإنتاج بالإنتاج التقليدي للفدان الواحد، فإننا نجد أن نفس المساحة تعطي 5 أطنان فقط من البرسيم الجاف، يحتوي أقل من 0.5 طن من البروتين. ويتميز بروتين طحلب الكولوريلا باحتوائه على الأحماض الأمينية الأساسية التي يمرض الجسم إذا لم يتناولها مع الغذاء، وذلك لعدم مقدرته على إنتاجها ذاتيا. فهل فطنا نحن المسلمين إلى نعم الله التي أودعها في مخلوقاته، وسخرنا قوانينه الكونية ونعمه التي لا تحصى والصلاحيات الحيوية التي أودعها في أقل مخلوق؟ هل للمسلمين عذر أمام الله سبحانه وتعالى إذا مات أحدهم جوعا أو مرض بنقص التغذية، ومخلوقات الله مسخرة لهم ومهيئة لخدمتهم؟ يا عباد الله، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. فتشرب الكولوريلا وحده يمكن أن يحل مشكلة نقص الأعلاف ونقص البروتين، ولا يحتاج إنتاجه إلى تقنية معقدة ولا مصانع ضخمة، وخاماته متوفرة في البيئة. بل إن عدم استغلال تلك الخامات في البيئة يؤدي إلى اختلال توازنها وهلاك المخلوقات الحية عليها. وقد فطن الباحثون إلى أهمية هذا الطحلب، فأرسلوه مع رواد الفضاء في سفنهم لينقي لهم جو السفينة من ثاني أكسيد الكربون وينتج لهم الأكسجين، ويكون معهم عصمة من الموت جوعا في حالة تعثر عودة المركبة إلى الأرض ونفاد الغذاء مع روادها. فهل يتصور عاقل أن طحلب الكولوريلا خلق عبثا وبالصدفة ومن دون مدبر كما يقول غير المؤمنين؟ إلى هؤلاء نقول: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء بإذن الله في الحلقة القادمة مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. سأحدثكم اليوم عن الأستاذ أمين. الأستاذ أمين قاض في محكمة البداية المدنية، وهو مشهور بأمانته وعدالته ونزاهته وسعة أفقه وعمق إدراكه. القضاء في رأيهم مركز حساس، لأنه إذا فسد القضاء فسدت مصالح الناس وعمت الفوضى أرجاء البلاد. وكل من يعرف الأستاذ أمين يشهد له بأنه يقضي بالحق الذي يظهر له حسب البينات والدلائل، ولا يحيد عنه ولو عرضت عليه أموال الدنيا كلها. يستبشر المظلومون والضعفاء خيرا عندما يعلمون أن الأستاذ أمين هو من سيفصل في قضاياهم. أما آكلوا أموال الناس بالباطل فإنهم يضربون كفا بكف انزعاجا ورهبة. يقطن الأستاذ أمين في شقة متواضعة، ويحاول أن يقتصد في معيشته ليكفيه راتبه إلى نهاية الشهر. ولو أردت أن أسرد لكم ما يتعرض له هذا الرجل من مغريات وفتن ومصاعب في مجال القضاء لاحتجت إلى وقت طويل. دخل الأستاذ أمين مرة إلى منزله، فاستقبلته زوجته سلوى ضاحكة مستبشرة، وأمسكت بيده وأدخلته إلى المطبخ، ثم أشارت إلى علبة كبيرة وقالت: احزر ما هذا ومن أرسله. اقترب الأستاذ أمين من العلبة وقرأ اللصاقة: مايكرويف، هدية من الحاج صبحي إلى الأستاذ أمين. انقلبت أساريره، وكاد الزبد يخرج من فمه وهو يصيح بزوجته: من سمح لك بإدخالها؟ ولماذا لم تستأذنينني في ذلك؟ بهتت سلوى وطار الفرح من عينيها، فهذه أول مرة يحدثها فيها زوجها بهذا الأسلوب القاسي. تابع الأستاذ أمين قائلا: هذه رشوة وليست هدية. سألته: كيف تكون رشوة إذا كان صاحبها قد أهداك إياها دون أن يطلب منك أو يشترط عليك أن تحكم لصالحه؟ أجابها: كل هدية تهدى إلى موظف هي رشوة غير مباشرة، طالما أن لصاحبها عند هذا الموظف حاجة لم يحسم أمرها بعد. ألم تسمع يا سلوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ليجبي الزكاة، فلما عاد قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم ما أهدي إليه إلى أموال الزكاة، ثم قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ طأطأت سلوى رأسها خجلا وهمست في سرها: هنيئا لك يا أمين، وهنيئا لي بك. الأستاذ أمين أن يحكم مرة في قضية تقدم بها موظف صغير ضد مديره العام. توالت عليه قبل صدور الحكم بساعات الهواتف والوسائط والتهديدات المبطنة من كل حدب وصوب. فالمدير العام شخص مدعوم، ولا يجوز أن يصدر الحكم ضده في هذه القضية. أتدرون إخوتي ماذا كان جوابه؟ تلا قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأردف قائلا: الحق أحق أن يقال، والرزق على الله. ثم أصدر حكمه العادل لصالح ذاك الموضوع.

لا يعرف كيف يؤمن البراد والغسالة ومستلزمات المطبخ، وليس في جيبه إلا بضع ليرات. في ذلك اليوم وقف صديقه محمود بجانبه، ففرج همه وفك كربه وأزال غمه. ومنذ ذلك الوقت والأستاذ أمين يتمنى أن يأتي اليوم الذي يرد فيه لصديقه بعض جمائله وفضائله. فرح الأستاذ أمين عندما زاره هذا الصديق الحبيب. لم يكن محمود كعادته مبتهجا مرحا، فقد كان يبتو عليه الهم والغم. سأله: خيرا إن شاء الله يا محمود، قل لي ماذا أستطيع أن أفعل لأساعدك ولن أتأخر بإذن الله. أحس الأستاذ أمين بأثقال تجثم على صدره عندما علم أن لصديقه قضية يتنازع فيها مع أحد التجار، وأن هذه القضية سوف ترفع إلى محكمته في الغد، ويريد منه أن يحسمها لصالحه. سرد محمود مشكلته بشكل مختصر، لم يمكن الأستاذ أمين من فهم الملابسات والدلائل، فوعده خيرا وأجل التباحث في القضية ريثما يطلع على تفاصيل الإدبارة. تمنى من كل قلبه أن يكون الحق إلى جانب صديقه، عندها فقط سوف يرتاح. ولكن ماذا لو كان الحق إلى جانب خصبه؟ نفض رأسه ونفض معه بعض أفكار جالت في خاطره، وردد في سره: لا يمكنني أن أقضي إلا بالحق. صحيح أنني محمود دينا في رقبتي، وصحيح أنني أتشوق أيضا لمساعدته في حل ما يعترضه من مشاكل لأفيه بعض هذا الدين، ولكني لن أقضي إلا بالحق، ولن أبيع ديني مهما بلغ الثمن. طلب الأستاذ أمين في اليوم التالي إدبارة الدعوة التي حدثه صديقه بشأنها. فتح الإدبارة وتصفحها على عجل، كانت عيناه تقفزان فوق السطور وتلتهمان الكلمات. بعد قليل أغلق الإدبارة منزعجا وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أمضى الأستاذ أمين بضعة أيام قلقا مضطربا، وكان كلما اتصل به محمود ليستفهم عن الدعوة يتعلل بأنه لم يستطع دراستها لانشغاله بموضوع هام. ولكنه أخيرا حسم أمره وتوجه إلى المحكمة بخطوات ثابتة وقلب مطمئن. اقترب محامي محمود من منصة القضاء وهو يبتسم، فقد أفهمه محمود أنه صديق حميم للقاضي وأن القضية محسومة لصالحه. كاد يصيح مستغربا عندما نطق القاضي بالحكم. محمود مذنب وعليه أن يدفع لخصمه مبلغ 5 ملايين ليرة تعويضا له عما تسببه من أضرار. خرج الأستاذ أمين من المحكمة ذاك اليوم مرتاح الضمير منشرح الصدر. وضع صديقه محمود إلى الغداء ولم يبالي بنظرات العتاب واللوم التي رآها في عينيه، فالصداقة غالية في حياة الإنسان، ولكن الحق والإنصاف والعدل وتقوى الله أغلى وأعلى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. ألقاكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن من حفظ الله تعالى كان الله معه، يعينه وينصره ويحميه ويؤيده ويوفقه ويسدده. كما يرشدنا إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يقصد منه التواكل وترك العمل، فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب من العمل والسعي وبذل الجهد.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة.
1: في ظلال السيرة. مولد الفاروق. دنا عمر بن الخطاب من البعير الذي يحمل أم عبد الله الحزينة زوجة أخيه بالتبني والمتوجهة نحو الساحل. رفع عمر رأسه ونظر إليها وهي لا تطيقه، فسألها سؤالا هو من صنع إجابته، فقال: أين يا أم عبد الله؟ فأردته وردته بكلمات من دموع: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله، والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. غص عمر بمرارة لم يعرف أمر منها، تغير وجهه وتحير، وأحزنته تلك الكلمات الباكيات. تقول رضي الله عنها: ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا. فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. إجابة بالغة اليأس استدعتها شدته على المسلمين. غادرت أم عبد الله وزوجها وأسماء بنت عميس وجعفر، وعانقت خديجة رقية مودعة، وبكتها زينب وأم كلثوم وفاطمة، وودعها أبوها صلى الله عليه وسلم، وودع زوجها عثمان رضي الله عنهم. حملتهم المراكب ترتفع بهم الأمواج والهموم وتنخفض، لا يدرون أي عالم ينتظرهم، حتى ألقى بهم البحر إلى سواحل الحبشة الساحرة. لكن لما الحبشة؟ الإجابة وحي يذكر الملوك أن أجمل الإنجازات هو العدل، حين قال صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده. تنفس الشباب هناك حرية وعبيرا آخر بين غابات إفريقية وأنهارها، حتى قالت أم سلمة: اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا، ولم نخش فيها ظلما. فالظلم هناك حيث يحكم أبو لهب وأبو جهل وأمية، وأكوام الأصنام والعادات والتقاليد. هناك حيث أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقل وأكثر ضعفا، وأصبحت قريش أكثر جرأة وحقدا، فقد سمع زبانيتها أن الراحلين يشعرون بالأمن، وأن هبل واللات والعزى لا قيمة لها هناك، فجن جنونهم وأرادوا التنغيص عليهم، أرادوا تلويث أجواء الحبشة وتكدير صفو أنهار عدلها. اجتمعوا وتشاوروا وبعد لغط وثني قرروا رشوة النجاشي ملك الحبشة كي يعيد لهم أولئك الشباب أو يطردهم من أرضه. تساءلوا عن الهدايا التي يفضلها النجاشي فإذا هي الجلود، فطافوا الأسواق وجمعوا ما استطاعوا من أجودها، ثم رشحوا رجلين للقيام بهذه المهمة، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وحملوهما الهدايا والوصايا فانطلقا. وبينما كانت قريش تنتظر إعادة الشباب، كان في طرقات مكة رجل يطوف كالمجنون يصيح ببيوتها، بدكاكينها، بأسواقها، يصيح فتردد الجبال صياحه. خرج عمر يلاحق الرجل، وخرج طفله عبد الله خلفهما، وفجأة تداعى الناس فزعين، ثم أثارهم ذلك الرجل حتى نشبت بينهم معركة بالأيدي.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر أنني قرأت للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في صباي أن رجلا ربما كان عربيا قرأ سورة إنا أعطيناك الكوثر فأسلم، فكنت أتعجب وأقول يعني ما الذي هداه إلى الإسلام في هذه السورة القصيرة، حتى كتب لي يوما أن شرحت هذه السورة وقرأت ما كتبه المفسرون حولها، فعرفت جزءا ربما من السر العجيب في هذه السورة التي بشر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في وقت كان يؤذى فيها ويخاف ويطارد في مكة ويعير حتى الموت الذي هو أمر مشترك بين الناس كلهم. كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولاده يموتون، وهذا غاية الانحطاط ومجافاة الإنسانية، أن تأتي لشخص حتى لو كان عدوا لك في حالة مصيبة ثم تعيره بالموت. والإنسان العاقل الرشيد لا يعمل هذا حتى مع خصومه وأعدائه، لكنهم كانوا يعملونها، وهم كانوا عربا فصحى أقحى كرماء، ولكن شدة العداوة جعلتهم يفعلون ذلك. الله تعالى هنا يبدأ السورة بالاستفتاح الفخم العظيم، إنا أعطيناك. وإذا كانت الهدية على قدر مهديها كما يقال، فهذه عطية من رب العالمين، وتبدأ بهذا الضمير الفخم إنا، والله تعالى واحد أحد، وإنما يعبر بلفظ إنا كما في قوله هنا إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في مقام النعمة والمنة والعطية، وأحيانا في مقام الأخذ والتنكيل والعقوبة والنكال للأعداء. أما في مقام العبودية فيأتي ضمير المفرد الذي يدل على أن الله تعالى وحده المعبود بلا شريك. ومن معاني إنا المتضمنة أو نحن، مثل قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، أو ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، من معانيها أن الغالب أنها تستخدم في أمور الله تعالى يفعلها بواسطة من سخرهم لذلك من ملائكته المكلفين بذلك، مثل المكلفين بالوحي أو المكلفين بالقطر أو المكلفين بالموت وقبض الأرواح أو المكلفين بالآخرة وما يتعلق بها. فالغالب أن في ذلك إشارة إلى وجود عنصر الملائكة في هذه المهمة التي يشار إليها. فالله تعالى يذكر هذا المعنى ويستفتح باسمه العظيم أو بالضمير المشير إليه سبحانه الذي يعبر عن عظمة وفخامة هذا العطاء، ثم يقول إنا أعطيناك، وهو عطاء، كانه عطاء شخصي ذاتي له وليس يعني شيئا عاما، وكذلك هو عطاء ليس فيه رجوع، فهي عطية منجزة، وهي عطية تامة، وهي عطية عظيمة، وهي عطية وإن كانت لشخصه صلى الله عليه وسلم وباسمه وعينه وضميره أعطيناك، إلا أن أثرها وتوابعها تتصل بأمته كما هو معروف. إنا أعطيناك، وهنا سبحان الله جمع الله تعالى ضميره العظيم النون أعطينا مع ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكاف ضمير المخاطب، إنا أعطيناك، إشعارا بقربه منه سبحانه ورحمته به وحفاوته وحفظه له وسعة فضله وعطائه. فهذه من أعظم الآيات في القرآن الكريم التي فيها معنى العطاء الإلهي لهذا النبي المصطفى المختار. ثم قال إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو من الأسماء القليلة في اللغة العربية بهذا الوزن مثل كوكب. والمقصود هنا، بعضهم قالوا القرآن، بعضهم قالوا النبوة، بعضهم قالوا العلم، وبعضهم قالوا وقالوا وقالوا، ولكن أجمع وأجمل ما يقال هنا في الكوثر يعني أعطيناك الخير الكثير الطيب المبارك، فيشمل كل ما أعطى الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة من العطايا الحسية والعطايا المعنوية، والله تعالى أعطاه
أعطاه بسطة الجسم وأعطاه طيب النفس وأعطاه الجمال في وجهه وقسماته وملامحه وأعطاه الأهل والمال والولد وأعطاه الأصحاب والأتباع وأعطاه النبوة وأعطاه الرسالة وأعطاه العلم وأعطاه الوحي وأعطاه الشفاعة وأعطاه المنزلة وأعطاه الوسيلة. كل ذلك هو جزء مما تضمنه الكوثر. فكل ما أعطى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو داخل في ذلك. ومن ذلك أن الله تعالى أعطاه وبارك له في ذريته ولو كانوا قليلا، إلا أن الله تعالى بارك فيهم، حتى أنك تجد من نسل فاطمة الحسن الحسين تجد أنهم مبثوثين في أنحاء الأرض كلها بأعداد لا يحصيهم إلا الله. ولو أنك سألت عن الذين كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أبتر لا يولد له ذكور أو يموت أولاده الذكور ويعيرونه بذلك ويستهزئون به ويقولون نتربص به ريب المنون، لو سألت عن ضرريهم وكانوا كثيرا قد آتاهم الله تعالى مالا وولدا، وكما قال سبحانه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا، لم تجد أحدا يتحدث عنهم ولا يفرح بالانتساب إليهم ولا ينتسب إليهم، بل أخمل ذكرهم حتى لا يعرفهم أحد، ولو أراد أن يذكر أسماءهم ما استحضرها. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله تعالى له المجد والخلود، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، جعل الله تعالى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسمه في الأذان والإقامة والتشهد وفي أحوال كثيرة جدا، ولا يدخل أحد الجنة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن به ويتبعه عليه الصلاة والسلام. فهذا عطاء، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. قال فصلي لربك وانحر. وانظر هذا الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر يكون بالصلاة والنحر. أما الصلاة فهي رمز للعبادات الذاتية، فيدخل فيها مثل الصلاة والصوم الذكر التسبيح ونحوها من القرب المحضة التي فيها شكر لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها حتى أنه قام الليل حتى تفطرت قدمه، فقالت له عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا، هذا الشكر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، فهذا جانب من الشكر. ثم قال سبحانه وانحر. وفي ذلك الوقت لم يكن حج ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ينحره، لكن الله تعالى علم بأن ذلك سيتغير وأن هذا الكوثر سيكون كثرة في أتباعه صلى الله عليه وسلم وكثرة في أمته وكثرة في الخير والعطاء وكثرة في الاحتياج، بل وكثرة في الإبل والنوق التي سوف يهديها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع بمكة، حتى إنه نحر صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل مباشرة أو بواسطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جمع الله تعالى هنا في الشكر بين عملين، القرب المحضة لله والأعمال الصالحة النافعة لعباد الله، والتي مثل لها هنا بالنحر. ثم قال إن شانئك هو الأبتر، يعني لست أنت وإنما شانئك ومبغضك هو الأبتر، لا في أولاده وذريته وهو الأبتر فلا يعلم، وهو الأبتر الذي ذهب ذكره وذهب ما كان يدعو إليه وما كان يؤمن به. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كتب الله تعالى له البقاء والخلود حتى اعترف له العدو قبل الصديق بالفضل والتقدم والتفوق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أتباعه.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: سلمى قابلة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. يختلف عمل كل إنسان عن الآخر ليكون أثره في قومه ومجتمعه وأمته خالدا مذكورا ومشكورا، فكل واحد من موقع عمله وحيز وجوده يستطيع بما قدر له وبما أوتيه من كفاءة شخصية أن يترك الأثر الطيب والذكر الحميد. وسلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عداد المسلمات الخالدات اللواتي كنا من طراز رفيع ومثل عالي بين الناس، ولقد أهلها لبلوغ تلك المكانة أمرين اثنين، أولهما أنها كانت قابلة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وثانيهما أنها كانت ملازمة لبيت النبوة فكانت ترى وتسمع، لذا حدثت عنه صلى الله عليه وسلم فدخلت حوزة المحافظين على السنة الشريفة وأضحت راوية من رواة الحديث يستقى منها ويؤثر عنها. تربت سلمى ونشأت ولا ندري عن نسبها وولدها شيئا، كانت مولاة لصفية رضي الله عنها، فتاة في مقتبل العمر تعمل في إطار المملوكية والخدمة، لا تأخذ أجرا ولا مالا، إنما تكتفي بالأكل والشرب والكسوة. ولعل سوء حظها قد أوقعها في الأسر حين غزي قومها على عادة العرب في الجاهلية، فبيعت في الأسواق بيع الرقيق، ومن ثم دخلت في ولاية صفية وخدمتها. ولا ندري أيضا ممن تعلمت أعمال القابلة ومهنتها، فأتقنتها أيما إتقان، وكانت في ذلك صاحبة شهرة وصيت حسن.
2: نساء حول الرسول.
1: حملت خديجة بأولى بناته صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، فكانت سلمى تعد نفسها وتعدها أن تكون القابلة في اليوم الموعود المشهود لتقوم بتوليد خديجة والقيام على شؤونها، وتكون لها البشرى العظمى عند محمد بن عبد الله الأمين بولادة غلامة. ولما آن أوان الوضع شمرت سلمى عن ساعديها وأكبت على عملها، فلما وضعت خديجة أنثى أسقط في يد سلمى وحاولت ألا تكون المبشرة على عادة أهل الجاهلية الذين كانوا يتشاءمون من الإناث، لكن البسمة التي علت ثغر محمد الشريف أزالت ما بها من أسى وأذهب ما كان في نفسها من هوان، وازدادت اطمئنانا وفرحا حين شكرها على عملها ونفحها ما تستحقه من أجر. وأضحت سلمى رضي الله عنها القابلة المختصة لبيت محمد وخديجة رغم وجود غيرها في مكة ممن يمتهن هذه المهنة ويحترفن هذه الحرفة.
2: نساء حول الرسول.
1: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين. وما أسرع ما لبت سلمى النداء ودخلت في دين الله وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم، وازداد من جراء ذلك تعلقها بالبيت الكريم. كان أبو رافع رضي الله عنه مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن وأسلم مبكرا، وكان يرى سلمى تتردد على البيت النبوي، فوقعت من قلبه موقعا حسنا ونزلت من فؤاده منزلا طيبا. ويبدو أنه قد ألمح بذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق المصطفى على ما أراد وحدث عمته صفية ومولاتها سلمى بذلك، فوجد تجاوبا وعلى الفور زوجها وبارك لهما وعليهما. وبحكم هذا الرباط المقدس الجديد دخلت سلمى في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن صفية قد وافقت، فكأنها قد تنازلت عن ولاية سلمى له. منذ ذلك الحين أصبحت سلمى تدعى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انخرطت سلمى في موكب المؤمنات المجاهدات العاملات، فكانت تخرج مع الجيوش الغازية تقوم بما تؤهله لها أنوثتها من العمل، سقاية ومداواة وإعداد طعام وغير ذلك. ويذكر الرواة أن سلمى رضي الله عنها قد طال بها أمد العمر إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى، وبهذا كان لسلمى نصيب وسهم في تغذية المادة العلمية للتراث الإسلامي. رضي الله عن سلمى قابلة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومستودع مكنوناته، وجزاها عما قدمت خير الجزاء وأثابها من لدنه أعظم الثواب وأسماه.
2: عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم. في برنامج بيت المسلم على الحكاية نبحر في هذا البيت مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. رحبوا به معي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم.
1: ونفع بكم سيدي. أصبنا سيدي في برنامج بيت المسلم، أو في برنامج بيت المسلم
2: على الحكاية.
1: يصح
2: الإعراب أو الحكاية؟
1: على الإعراب أو الحكاية. جزاكم الله خيرا سيدي. عندما نتحدث اليوم عن قضية الحقوق، وتحدثنا في اللقاء السابق عن حقوق الأبي على ابنه، وهو البر بشكل رئيسي، الطاعة، وفصلتم وأجدتم. اليوم حقوق الأبناء على الآباء. قبل أن أدخل إليها، فاتتني قضية في اللقاء السابق وأحب أن أشير إليها. قد يتابعنا الآن من الإخوة من نشأ يتيما وهو في أعلى المراتب، لم يتلقى تربية، لكن يعني له رب، ليس له أب لكن له رب، فما تقول له؟
2: أنا لا أجد إكراما للأيتام كأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالغ الإكرام للأيتام حينما جعل الرسول الأول
1: صلى الله عليه
2: وسيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم جعله يتيما.
1: نعم،
2: هذا اليتم وسام شرف للإنسان. وأنا أرى بتوسعة هذا المعنى كلام دقيق جدا. ليس كل إنسان فقد أباه يتيما، بل كل إنسان فقد رعاية الأب
1: هو اليتيم،
2: والأم فهو اليتيم. إن اليتيمة من يجد أما تخلت أو أبا مشغولة. أنا أكاد أقول الإنسان حينما يغيب عن طاعة الله بشهواته وغرائزه ومصالحه وتجارته، أقول لك بكل بساطة أنا أغادر البيت قبل أن يستيقظ أولادي، أعود بعد أن ناموا. أنت لست أبا ما لم تقتطع وقتا من وقتك الثمين لتربية أولادك، لتعريفهم بالله، بواجباتهم، بفرائض الله عليهم، بالصدق والأمانة، لست أبا أساسا. هذا الذي يغادر قبل أن يستيقظ أولاده، يأتي بعد نومهم، ليس أبا أصلا. لا بد من تنظيم الوقت، لا بد من أن تعطي كل ذي حق حقه. ابنك له عليك حق، أعطي كل ذي حق حقه، والزوج لها عليك حق، والأم والأب لهما عليك حق، والجار له عليك حق، وإخوتك في الدين لهم عليك حق. أعطي كل ذي حق حقه. هذا مو شيء مستحيل، ما من أمر إلهي إلا ضمن وسع الإنسان. وأي توهم من قبل إنسان ما أن هذا الشيء فوق طاقته تشك بهذه الآية، لا يليق بكمال الله ولا بحكمته.

0: أولاد أخيهم كأنهم أولاده. أنا أذكر أخ كريم عندي كان في الشام، إذا ذكر زوجة أبيه يبكي فورا من محبته لها. أبدا، القصة مو قصة انتماء فقط، معاملة
1: رعاية. نعم سيدي، أنتقل إلى حقوق الأبناء على الآباء. رحم الله والدا
0: أعانى ولده على بره،
1: إذن الأب أيضا له،
0: يعني أنت ومالك لأبيك. هذا الكلام لا يعني أنه لك أن تأخذ كل مال ابنك، لا لا لا، هذا الكلام يعني لبيان عظم الحق، حق الأب على الأبن فقط.
1: نعم.
0: يقول أنه لو فرضنا واحد نظر إليه جاره من ثقب باب، ما عليه أن يفقع عينيه، مستحيل، يعاقب أشد العقاب، بس لبيان حكم عظم حق الجار فقط.
1: نعم.
0: في نصوص في الدين لا تعني التنفيذ التفصيلي، بل تعني عظم الحق. لعظم حق الأبي على ابنه قال أنت ومالك لأبيك، بس هذا ابنك بحاجة إلى عمل، إلى زواج، إلى تأسيس بيت، إلى تربية أولاد، يجب أن ترحمه. والنص الدقيق جدا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: تأخذ حاجتك فقط، إن كنت محتاجا تأخذ حاجتك،
0: الحاجة المعقولة. شوف، فعندنا حاجات ومكملات وترفيهيات.
1: نعم.
0: المطلوب الحاجة فقط.
1: نعم.
0: مو المكملات أو بعض المكملات.
1: نعم. إذا سيدي، من بر الآباء، هناك بر للآباء للأبناء بأن يعينه على بره.
0: نعم. رحم الله والدا أعان ولده على بره، يعني ما كلف فوق ما يطيق.
1: نعم.
0: ما أخذ ماله كله.
1: نعم. نعم. سيدي نبدأ بالحقوق. الحق الأول قالوا أن يحسن اختيار أمه، هذا نعم، قبل أن يتزوج.
0: يا الله، ما بعتقد في دين بالأرض يعطي الإنسان حق قبل أن يتزوج.
1: نعم.
0: إن أحسنت اختيار أمه أحسنت إليه. أم صالحة مؤمنة، تزوج الولود الودود، أول ما يمسك بحلق الجنة أنا، هكذا قال النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة ربت أولادها. يعني دائما في عنا عبادة، عبادة الهوية، من أنت؟ أنت قوي؟ أول عبادة لك عند الله إحقاق الحق. أنت غني، أول عبادة عند الله لك إنفاق مالك. أنت قوي، إحقاق الحق. عالم، إلقاء العلم. هي عبادة الهوية. امرأة، رعاية الزوج والأولاد. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد ثروة سنام الإسلام.
1: الله أكبر. نعم سيدي، إذن أن يحسن اختيار أمه أولا.
0: نعم.
1: ثانيا أن يحسن اسمه.
0: يعني في أسماء لطيفة جدا، في أسماء غضنفر مثلا، عدوان، في عدوان اسم. نعم. عدوان، أحسن اختيار اسمه. وأنا أرى الآن في بالأنظمة الحديثة لك أن تبدل اسم ابنك.
1: نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدل الأسماء.
0: نعم. إذا كان في خطأ بالتسمية تصحح.
1: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل.
0: نعم.
1: قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال فما زالت فينا الحزونة بعده. يعني الاسم له نصيب.
0: نعم. نعم.
1: من الإنسان.
0: الحقيقة أنه الاسم شيء لصيق بالإنسان، لكن أكثر شيء يؤلمني أن أرى إنسان اسمه سعيد وهو شقي.
1: نعم.
0: اسمه مثلا عبد المطيع وهو عبد يعصي الله.
1: نعم. هذه مشكلة. أن يحسن اختيار اسمه، ثم أن يعلمه القرآن والسنة.
0: نعم.
1: أن يعلمه المنهج.
0: ما إن تمسكتم بهما الكتاب والسنة فلن تضلوا بعدي أبدا.
1: نعم.
0: كتاب الله وسنة رسوله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الكتاب وحي السماء، والسنة شرح هذا الوحي إلى المعصوم. وحي السماء والسنة، ما صح من السنة، شرح هذا الوحي إلى المعصوم. سماه العلماء الوحيان،
1: الوحيان
0: الكتاب والسنة،
1: وحي متلو

0: وحي
1: غير متلوم.
0: نعم.
1: على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يؤدبه بأداب الإسلام، من حقوق الابن على أبيه أن يؤدبه.
0: يعني الحقيقة
1: أين عفوا سيدي آسف، أين مكانة الأدب في الإسلام؟ الأدب
0: والله يأتي بعد الفرائض.
1: نعم.
0: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني أيام الإنسان يتكلم عن رحلاته الرائعة إلى بلاد الغرب في جلسة فيها 40-50 شخص، أربعة وخماسهم دخلهم محدود، هالكلام ما له معنى،
1: ليس من الأدب،
0: ليس من الأدب إطلاقا. دائما وأبدا عش مع الناس، عش همومهم، عش مشاعرهم، عش حاجاتهم، عش آلامهم. هذا الذي يعيش آلام الناس هو منهم، يؤثر فيهم. هذا بسموه الآن الأدب العربي في برج عاجي. ما لم تكن مع الناس في همومهم في متاعبهم، لا في سقطاتهم، معهم في همومهم في متاعبهم في مطالبهم في مطامحهم. أما إذا كنت معهم في سقطاتهم لن تستطيع أن تقول كلمة وتقبل منك.
1: نعم. أيضا سيدي من حق الابن على أبيه أن يطعمه الطعام الحلال.
0: نعم. لما سمي الحلال حلالا؟ والله أعلم، اجتهاد مني تحلو به النفس.
1: نعم.
0: لما سمي الحرام حراما؟ يحرم النفس من السعادة. مال مغتصب، مال ربوي، المال الحلال فيه بركة، يعني مال قليل تؤدي به الأهداف الكثيرة. لك مبارك فلان، مبارك خيره كثير. أنت بمال قليل تسلم وتسعد، بمال كثير في أغنياء كبار في شركة حجم المالي 700 مليار، قال صاحبها عند الموت هذا الرقم لا يعنيني شيئا. في شخص آخر عنده 93 مليار نفس الكلام قاله. في مهندس كبير صمم جسر اسطنبول الأول، أثناء افتتاح الجسر مشى مع رئيس الجمهورية، ألقى بنفسه بالمصفوف، ذهبوا إلى غرفته في الشيراتون، كاتب: ذقت كل شيء في الحياة لم أجد لها طعما، أردت أن أذوق طعم الموت. هذا المؤمن البسيط دخله محدود وبيته صغير، له صلة بالله، له أمل بالجنة، أمل بعطاء الله، أسعد إنسان بالأرض. لذلك فرق بين السعادة واللذة. لذة حسية تحتاج إلى مال وإلى وقت وإلى صحة ولحكمة بالغة بالغة بالغة. دائما ينقصنا أحد هذه الثلاث. في البدايات في صحة وفي وقت بس ما في مال، في الوسط في مال وفي صحة بس ما في وقت، في النهاية في مال وفي وقت بس ما في صحة. أما السعادة شيء آخر، لمجرد أن تنعقد صلة بالله أنت أسعد الناس. وإن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، هناك مشكلة كبيرة في علاقتك.
1: سعادة الإيمان.
0: نعم.
1: سعادة الصلة بالله. سيدي إذن الأب من واجبه أن يطعم ابنه الحلال، ألا يدخل إليه قرشا من حرام.
0: لكن إذا أطعم ابنه الحلال بارك الله له بهذا الطعام، الأسرة سعيدة جدا، وفي توافق أسري، في وئام أسري، في سعادة أسرية، وفي رضا.
1: هذا هو الطعام الطيب.
0: الحرام يا لطيف له آثار خبيثة جدا.
1: هذا هو الطعام الطيب ولو كان خشنا.
0: نعم.
1: يحل لهم الطيبات.
0: الطعام الطيب لو كان ناعما جدا من مال حرام يغدو خشنا.
1: نعم. وخبيثا. نعم. يشتريه بمال حلال ويكون الطعام حلالا. أيضا سيدي من حق يعني أبنائي على الآباء القضية أريد أن أعرضها، تفضيل الذكور على الإناث أو العكس الذي يحصل غالبا، تفضيل الذكور على الإناث في مجتمعاتنا للأسف.
0: هي جاهلية سيدي.
1: جاهلية من الجاهلية.
0: أول من يمسك بحلق الجنة أنا. إيه؟ قال فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة ربت أولادها. المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ولكن إذا قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، هنا في بحث آخر، خصائص الرجل الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به، وخصائص المرأة الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. هذا كلام دقيق وحاسم. لذلك الإنسان، المرأة والرجل لا يتماثلان،
1: يتكاملان. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن الله إليكم. إخوتي أخواتي، في نهاية هذا اللقاء الذي شرفنا به بصحبة شيخنا الفاضل وسعدنا بصحبتكم، نسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

الفكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وما رؤيتك يا شيخ؟
2: لابد أن يبقى العمل الإسلامي قائما، ولو أدى إلى مزيد من السجون، ولو أغلقت المؤسسات، لابد أن نقتطع من أموالنا لمساعدة الناس وبقدر الإمكان دون صدام معه.
1: كيف يا شيخ؟ كيف دون صدام؟ يأتون إلى بيوتنا ويعتقلوننا، هل نذهب معهم وندعهم يقضون على الحركة وعلى جهودنا؟
3: أنا بقترح يا شيخ يظل العمل المقاوم مفتوح باتجاه الاحتلال، لازم يتطور العمل العسكري والصواريخ حتى توصل لمدى أبعد في البلدات الصهيونية، وبإذن الله الله رح يفتح على إيدينا ويخلصنا منهم. وأكيد يا شيخ لما بيزيد العمل ضد الاحتلال رح يظل باب المقاومة والجهاد مفتوح، وربنا يجعل لنا من هذا الباب مخرج.
2: يجب أن نسقط المشروع الأمني، ويجب أن يعرف الناس أن دور الفلسطيني حماية وطنه وليس حماية عدوه. هذه رؤيتنا يا إخوة، الصبر على المحنة، ولا صراع مع أخ، ولو حمل عليك السلاح فلا تواجهه.
1: ولكن حتى متى يا شيخ؟ حتى متى؟
2: إلى أن يجعل الله لنا من أمرنا يسرا. يا إخوة، هذا المشروع إلى زوال، الناس ستكتشف حقيقة الفاسدين، وسيعرف الناس أن الخير لهذه الأمة فقط مع الذين يرفعون راية الحق ويخدمون الناس ويساعدونهم ويبنون جيلا يريد السلام لفلسطين والعالم العربي والإسلامي.

0: يا شيخ هيني حبعت لك عريضة موقع عليها 4 نواب من الكنيسة عشان يخفف الحكم.
1: شوف يا شيخ انت ما بتعرف الاحتلال، هدول بطلعش الواحد غير غصب عنهم، حالة إنسانية حالة مرضية، فيش إمكانية لمن يقتل الأطفال ويهدم البيوت أن يفعل شيء إلا لمصلحته.
2: يا شيخ الإدارة بدهم إياك فوق.
3: خير إن شاء الله، إيش فيه؟ الشيخ تعبان وبقدرش يطلع، اللي بده إشي يجي للشيخ.
1: إيش بدهم يا بني؟
3: بدهم إياك تطلع لهم فوق، وأنا قلت لهم إنك تعبان خليهم يجوك هنا عشان أكون معاك وحواليك.
4: قدامك يا شيخ فرصة ذهبية، تعال الإدارة بدها تتكلم معك.
5: الله معك يا شيخ،
6: الله يحفظك، الله يحفظك،
7: الله يحفظك، الله معك يا شيخ،
8: اتركوا الشيخ
9: حاله يا شيخ.
10: أهلا أهلا بالقائد العظيم.
1: خيرا، إيش الموضوع المهم؟
4: بدنا تروخ لبيتك، كيف المفاجأة؟
1: مفاجأة حلوة، معقول الحدقة ترمي كتاكيت؟ أكيد في حدا أجبركم. خير، انخطف حدا منكم؟
4: لا لا، مالك حسين ام المبادرة مع نتنياهو عشان خروجك من سجن الأردن. وإيش بتفك مع مالك؟ اخنا من نفس.
1: أنا بطلع على الأردن كزائر، ماشي زائر على أن أعود لفلسطين، لو بدكم أطلع هذا شرطي. بدكم شي؟ هيني سعيد بصحبة إخوة طيبين وبنجدد علاقتنا مع الله.
4: طيب أنت جهزها لك وبنشوف كيف وإنت في الأردن.
1: إذا ما كتبتولي ورقة تتضمن العودة على فلسطين بديش أطلع، يعني أزور الأشقاء في الأردن ثم أعود.
4: راح أكتب على الورقة أن نبذل جهدا لعودة أحمد ياسين لقطاع غزة.
1: لا، أكتب الصياغة التالية: يغادر أحمد ياسين إلى الأردن زائرا ثم يعود إلى فلسطين دون أي اعتراض.
4: أنت بدك تجنني؟
1: أنا ضربتك على إيدك وقلت لك بدي أطلع، هذا شرط. بدكاش بلاش، ودينا على زنزانتي. اشتقت أصلي ركعتين بعيد عنكم.
4: طب استنى، هذا مصر على صياغته اللي بده فيها إكرار أو دا واضح ورفض كل صياغنا، إيش أسوي؟ تمام، حاضر، أعمل اللي بده إياه.
11: حاضر،
4: هاي الصيغة اللي بدك إياها.
1: كمان إلي شرط.
4: بدك تجنني؟ إيش في؟
1: بدي المرافقين يطلعوا معاي.
4: لا هذه كبيرة، انت مش وجه نعمة.
1: خلاص انا ماليش نصيب في الافراج، رجعني.
4: يا سيدي بدو المرافقين يخرجوا معه، بس واخد واكل سنوات حكم وبدو ما يكون عليه حكم قتل. تمام.

0: هكذا رائع، رائع هذا الشيخ، أجبرهم على تنفيذ ما يريد.
1: نعم، ونفذوا له ما أراد. حاول الاحتلال أن يتلاعب عند الطائرة التي سيركبها الشيخ. رفض الشيخ أن يصعد الطائرة حتى يأخذ الورقة، فأحضروا له ورقة غير الموقعة.
2: خداعون، ماكرون كعادتهم.
1: وجاء قائد المنطقة الجنوبية واثنان من كبار الضباط ووقعوا على الورقة. حينها ركب الشيخ في الطائرة متجها إلى الأردن. ووصل الشيخ الأردن، وكان في استقباله ملك الأردن وقيادات حماس والشعب والأردن، وأدخل الشيخ المستشفى لإجراء عمليات جراحية للعين والأذن. وأيضا حين علم الرئيس ياسر عرفات، ذهب هو الآخر لزيارة الشيخ أحمد ياسين في المستشفى في الأردن، وكان بصحبته الملك حسين.
0: ومتى عاد الشيخ إلى غزة؟
1: بعد أن أنهى الفحوصات الطبية وأجريت له بعض العمليات الجراحية السريعة،

0: ذكرت لنا أن هناك محاولات كانت من أجل الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، ونسيت أن أسألك كيف.
1: نعم نعم، لقد كانت هناك محاولة عبر عملية التلة الفرنسية في القدس التي نفذها المجاهد صلاح عثمان، وتلاها عمليات كثيرة ضد الاحتلال، وظل التضييق على الحركة الإسلامية حتى وصل التضييق على الشيخ أحمد ياسين بفرض إقامة جبرية.
2: ماذا تعني بالإقامة الجبرية؟
1: يعني أن لا يسمح له بالخروج من البيت، ويكون حول البيت جنود يمنعونه من الخروج.
0: ظلم، هذا ظلم يا أبي، لماذا؟
1: مرحلة مضت يا بنيتي.
0: وماذا فعل الشيخ؟
3: وين والدك؟
4: ماذا تريدون؟
3: بدنا نحكي معه.
5: أهلا وسهلا بحماة الديار،
3: تفضلوا. إحنا بس عنا أوامر بمنعك من الخروج من البيت، فيرجى الالتزام يا شيخ.
5: شكرا لكم، حاضر، لن أخرج وأنتم في ضيافتي.
3: الله أكبر،
6: الله أكبر،
3: فرضوا على الشيخ
6: محدش يجرب فيكم، محدش يجرب. احنا بنقيس الأوامر وقلنا كمش من هذا.
3: الله أكبر،
6: الله أكبر عليهم.
5: عودوا إلى بيوتكم، هؤلاء إخواني يريدون أن يحرسوني.
3: لا يا شيخ، طفح الكين، لازم نوقفهم عند حدهم.
5: يا ولدي، هم يخافون علي من أن يعتدي علي أحد. قل للناس أن يعودوا، الشيخ يأمركم بذلك.
1: ولقد هم أن يحدث صراع دموي بين الأهل الذين خرجوا ليمنعوا السلطة من فرض الإقامة، لولا أن الشيخ أمر بمغادرة الناس وأن يعودوا لمنازلهم.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وقفك عند الله دورا فإذا حميت ملأت هذه الأرض بالشرف وإذا قمت

وكفى بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذكرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا.

هي الحقيقة. الحقيقة. كل الحقيقة. الحقيقة. سطع. سطع. فكانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية. في الجزء السابق من كل الحكاية استعرضنا نقطة التحول التي حدثت عام 1982، التحولات التي طرأت على التيار الذي كان ينشط داخل صفوف حركة فتح وتحول إلى العمل الإسلامي لينطلق انطلاقة جديدة ملتزما أيضا خط الشعب والجماهير. هذا كان موجز لما استعرضناه في الحلقة الماضية. في حلقتنا اليوم سوف نتناول هذه التجربة التنظيمية وصولا إلى تشكيل سرايا الجهاد. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثالث عشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أهلا وسهلا بك. حابدأ من نقطة كنت ذكرتها بالحلقة الماضية وتتصل بالجهد الذي بدله الأخوان أبو حسن وحمدي في توسيع العمل خارج نطاق التيار التقليدي الذي كان منتميا لحركة فتح وفي كتيبة الجرمة. كيف بدأت هذه المسألة؟
2: يعني هو في الحقيقة هو كله كان يعتمد على تقدير موقف وعلى تحليل لميزان قوى العالمي والعربي ومحاولة استشفاف أين اتجاه المستقبل، اتجاه الراهن. مشكلة الفكر السياسي بصورة عامة أنه يعيش أو يولد ويأخذ تجربة في مرحلة من المراحل ويظن أن هذه باقية وبالتالي يستمر على نفس النهج القديم، تحدث المتغيرات ولا يلتقطها في الوقت المناسب. هلا هذه التجربة هي ابنة تجربة السبعينات في العمل الفلسطيني، وهي ابنة المناخ السياسي والمناخ العالمي وميزان القوى الذي قامت ضمنه حركة المقاومة الفلسطينية وحتى حركة التحرر العربي. بهذه المرحلة بعد الثمانينات وبالتحديد يعني خلينا نقول بعد 82، هو إذا شيء بعد الثمانينات أو بالثمانينات، هذه أنا برأيي الفاصل هي الثمانينات أو 79-80، عندما ذهب السادات إلى مصر إلى الكيان الصهيوني وأخرج مصر
1: من دائرة الصراع وأصبح التركيز عندكم على الداخل،
2: وقامت الثورة الإسلامية في إيران، يعني هي عوضت فورا العملية وصعدت وكمان انطلقت ثورة في أفغانستان ذات طابع مقاومة إسلامية، والصراع بين أمريكا والكيان والاتحاد السوفيتي دخل مرحلة جديدة. هذه المرحلة كان واضح فيها أن الطرفين يعني بدأ يتبادلان المواقع، ولم يعد يعني الميزان بينهما يعني ثابتا وإنما رجراجا. والوضع العربي أيضا دخل في مرحلة جديدة، سواء كان انشداده للحرب إلى جانب صدام حسين ضد إيران، وأيضا الدور الأمريكي الذي حاول أن يستنزف الطرفين استنزافا كبيرا وإلى آخره.

0: الثانية عالم بدأ ينهار اللي هو عالم القطبين، يعني بدأ يأكل ببعضه في مرحلة الثمانينات، أو بالأحرى بدأ من بعد 76 بعد انهيار أمريكا في فيتنام. وأيضا الوضع العربي دخل في نوع من الجمود، من ناحية مصر خرجت، ومن ناحية تانية العراق غرق
1: في الحرب،
0: في حرب لها بداية ملهاش نهاية ضد إيران. وأصبح الوضع في لبنان أيضا حساس جدا، لأن لبنان كان دائما هناك دور مصري كبير فيه، فدخل في وضع مختلف. لذلك أصبح التفكير يتجه إلى التركيز على الأرض المحتلة، التركيز على إحياء المقاومة في الأرض المحتلة وأشكال المقاومة الأخرى. يعني إحنا بالمناسبة ما كنا نعتبر أنه المقاومة شكل وحيد للمقاومة، وإنما كنا أيضا نشوف العمل السياسي والعمل الشعبي وأشكال المقاومة الأخرى يجب أن تصاحب المقاومة المسلحة في فلسطين. وبل بالعكس، عندما مثلا صارت الانتفاضة بال87 صار في تقدير، هذا لم يكتب الحقيقة، أن الانتفاضة تعتبر مرحلة أرقى من مرحلة المقاومة المسلحة التي كانت موجودة في ذلك.
1: بما هي حراك شعبي شامل،
0: أنه أصبحت حراك شعبي يشغل الجيش كله، جيش الصهيوني كله،
1: مش بؤرة نشطة في مكان ما يمكن محاصرتها،
0: وعملية من هون وعملية من هون كنا نرى. ولكن هذا لا يعني التخلي عن
1: كيف حدثت الآن عملية التوسع خارج نطاق الكتيب التقليدي.
0: الآن مشكلة فتح كانت في مأسق كبير، شباب فتح جزء كبير راح مع بدك تسمي انشقاق انت
1: مش بدك
0: مع هو انشقاق الحقيقة، بغض النظر كيف كل واحد يمسح يسمي حاله، يعني انشقاق مش بضروري الانشقاق يكون سلبي وإيجابي، يعني هذه تحتمل وجهين. والقسم الآخر كمان اضطرب، يعني تصور أنت، نحن لما ذهبنا إلى تونس بالأواخر 82 أو 83 وضعنا كلنا في فندق اللي هو فندق سلوى على شاطئ البحر، يعني كل قيادة كل منظمة التحرير وكل القيادات ما عدا بعض القوات اللي راحوا على اليمن اللي راحوا على الجزائر، لكن تصور أنه وجدنا في فندق التمينا، تتصور الوضع قديش كان يبدو يائسا بهذه المعادلة. لكن هذا كان يعني أنه فتح ما عادت قادرة يعني جدد شبابها بسرعة. هنا بدأت إرهاصات إسلامية تتحرك، أنه الجهاد في فلسطين إلى آخره، فصار عدة مجموعات إسلامية تهمس بضرورة الجهاد. هنا جاء دور أبو حسن وحمدي، وكانوا هم يعني يتحدثوا، بدأوا يتحدثوا.
1: هذه المجموعات تقصد فيها من داخل فتح ولا من خارج؟
0: من خارج فتح.
1: من خارج فتح.
0: من خارج فتح.
1: تقصد تجربة الدكتور الشقاقي وبعض إخوانه.
0: مثلا كان في الشيخ التميمي، كان في جماعة الحركة الإسلامية المجاهدة، كانت الجماعة الإسلامية، كان اسم جماعة المرحوم الشهيد الشقاقي، الجماعة الإسلامية كان اسمها في في غزة. كان في عدة تيارات، كان في جماعة بديش أذكر أسماءهم، يعني في ثلاثة أربع جماعات صغيرة إنه أنوية بدها تطلع. طبعا الشيخ أسعد التميمي كان من أبرز الناس اللي بدأوا يتحدثوا في هذا الموضوع في تلك المرحلة،
1: وعلى الوقت عن شيء استثرايا الجهاد أو شيء من هذا القبيل.
0: فهنا بدأ التفكير في تجميع هذه القوى تحت اسم اسمه سرايا الجهاد الإسلامي، وأنه ما يأخذ شكل تنظيمي، وإنما يبقى كل مجموعة على استقلالها، ولكن جهدها كان أبو حسن وحمدي يقوم بإمساك الحلقة الرئيسية بتنسيق هذه الجهود كلها، وأينما تحدث عملية تخرج باسم الجهاد الإسلامي، وحتى ما تبين كأنها عمل تنظيم جديد، وحتى لا يعني يصبح هناك منافسة على ادعاء العمليات، لأنه كانت واحدة من آفات العمل الفلسطيني على الأخص في الداخل،
1: التسابق إلى إعلان المسؤولية.
0: بصير أي عمل كان في ناس بس قاعدين وراء الإذاعة يرصدوا الإذاعة الصهيونية ويسمعوا إنه صار في عملية، رأسا يصدر البيان بغض النظر عن أي شيء، تطلع بيانات متضاربة. فكان فكرة السرايا إنه أولا ما يكون حدا يحصد هالثمار بعينه، وإنه تكون موحدة للجميع، ما تدخل العمل الإسلامي في مشكلة التسابق.
1: إذن بدأ الاتصال بهذه المجموعات ومحاولة
0: استطاع

0: وحسن وحمدي أنا برأيي يربطوا بين أغلب هذه المجموعات ربط قوي، وبدأوا هم يشتغلوا كمان على هذا الأساس دون ما يوقف عملهم الفتحاوي اللي مش بالضرورة الكل يقتنع أنه يعملوا سرايا جهاد، فبقي هذا مستمر بنفس القوة يعني، ودخل في السجون نقاشات إلى آخره، ولكن بقي العمل على أساس ما كانت عليه الكتيبة مستمرة، وبقي العمل السابق، وهذا أضيف إله. يعني ليش يصير فيه تناقض؟ وما كانش المطلوب أنه هذا ينعمل بديل لهذاك، هذا كان مطلوب إدخال يعني عنصر جديد إلى الجهاد، إلى المقاومة، وبعدين إطلاقها حتى تبقي المقاومة البوصلة موجودة في فلسطين والمقاومة موجودة في فلسطين. ولذلك فعلا السرايا ما تحولت ولا كانت بدها تتحول لبديل لفتح ولا فصائل المقاومة، وإنما كانت تريد أن تشكل قوة تحمل كتف مع القوى الأخرى في المقاومة وتصعيد المقاومة، بطبع بنفس جديد بروحية جديدة على أمل أن يكون عندها إمكانات كثيرة. فكانت من هذه الزاوية
1: يعني الآن دور الأخوان كان مقتصر على يعني عمل تنظيمي لوجستي بالمعنى، ولا كان هو داخل في العمق ومحاولة يعني جمع هؤلاء ضمن إطار تنظيمي واحد؟ لأنه يعني بعدين هو صار يعني ظهر تنظيم الجهاد الإسلامي بشكل واضح يعني.
0: لا، كانوا يحاوروا كل طرف على جهة، لأنه كانت الأطراف بين بعضها في خلافات عميقة، ولكن كانوا هم عندهم قدرة أنه يكونوا مقبولين من كل الأطراف تقريبا، يعني كانوا محترمين كل الأطراف ومقبولين، وكانوا كمان يمتلكوا الإمكانات، يعني كان إمكانات فتح بين إيديهم، يعني إذا حدا بده يعمل عملية بدهم يشتغلوا لهذا، رأسا أبو حسن وحمدي ضبطوا الأمور، وعندهم خبرة وعندهم القدرة على التدريب على أي شيء بدك. يعني إذا بدك الجهاد في فلسطين ما بدأ من الصفر،
1: يعني لا، هو راكم على تجربة طويلة موجودة،
0: راكم على تجربة وبدأ من حيث انتهت يعني أو من حيث وصلت، وهذا اللي خلاهم يبدوا يشتغلوا وينشطوا يعني الساحة. وكان العين إذا بدك بوعي أنه لابد من أنه الإخوان يدخلوا على الميدان. هلا في ناس كانوا بدهم يعملوها لمواجهة الإخوان، يعني لبعض الصراحات، لكن لا، بالعكس، كان في ذاك الوقت تقدير عند أبو حسن وحمدي أنه الإخوان بشكل قوة كبرى في المنطقة، وأنه إذا دخلوا يعني بتدخل قوة كبيرة إلى الساحة، وهذا اللي تحقق حقيقة في مرحلة حماس
1: فيما بعد، ببعد الانتفاضة الأولى. طيب يعني في ذلك الوقت يعني كان على ما كتب يعني تجربة الدكتور الشهيد فتح شقاقي رحمه الله، يعني كان هناك مسار في العمل وفي التنظيم، وكان هناك قد حدثت صلات، يعني صلات كانت ربما أعمق مما حدث مع جهات أو اتجاهات أخرى، لكن أيضا يشار إلى خلافات وقعت. على ما كان الخلاف في ذلك الوقت؟
0: لا، الحقيقة مش ضروري، أنا بديش أدخل بهذا الخلاف، بس أنا برأيي أنه كان المرحوم دكتور شقاقي عنده مشروع كبير ومن هالناحية متميز على الآخرين. كل واحد كان عنده مشروعه الكبير، أبو حسن وحمدي ما كان عنده مشروع خاص، كان عنده مشروع عام لكل هذه القوى إنها تتنشط وتشتغل، هذا كان مشروعهم. ما كان مشروعهم أنه حتى ما كانوش شايفين أنه بدهم يصيروا القادة ولا بدهم يصيروا هذا،
1: هم فكروش ولا مرة هيك، هم ولا مرة يبرزوا بعض الأشخاص في الواجهات ويبقوا خلف
0: ما كان. فطبعا وبعدين كان الشيخ الدكتور عنده تحفظات على عدد من اللي داخلين في موضوع السرايا، يعني لأسباب مش يعني
1: رغم صار تنفيذ عمل مشترك اللي في
0: هو كان في عمل مشترك قوي بين أبو حسن وحمدي ومجموعة الشيخ مجموعة الدكتور فتحي ومع الآخرين، كما الآخرين كان لهم دور كبير، في منهم أسهموا ماليا، في منهم جابوا أموال، في منهم عرفوا على شباب، حتى كان في بعض الأشخاص من الإخوان يعني، بس مش الإخوان رسميا.
1: يعني الخلاف كان مقتصر على تحفظات الدكتور فتحي على بعض الأشخاص ولا؟
0: لا، في بعض بين بعضهم كان في بعض الخلافات، وهم عندهم تحفظات يعني على بعضهم، تعرف الحركات الإسلامية مش سهل إنك تكون قلبهم على بعض يعني بشكل أو بآخر، خصوصا إنه يعني مثلا في كان من صلب هذا العمل ثلاث أربع شخصيات مهمة من الإخوان المسلمين كوادر، وما كانش ينعمل من وراء ظهر الإخوان، بس كانوا هدول معمولين على راسهم يعني يشتغلوا، يعني ما يحملوا عملهم، بس كان الإخوان مطلعين إنه في ناس بيشتغلوا ثم في الأردن يعني. وكان في من الفئات الأخرى التيارات الأخرى الموجودة كان عندهم ناس يعني مهمين جدا كمان يساهموا، وعندهم إصدارات وعندهم كتابات وإشي. الآن الدكتور فتحي بعد ما طلع من السجن وطلع للخارج وإلى آخره، صار بده يعمل تنظيم ويعمل شيء يعني يلعب الدور القيادي في كل هالعملية. هون أظن صار في شوية وجهات نظر مختلفة.
1: حدث شكل من الافتراق بينك بينكم وبين الجهاد الإسلامي،
0: بطل في تعاون في مرحلة يمكن بال 88 هذه صارت، يعني من 82 ل 88 ما كان في مشاكل، كان شيء واحد تقريبا، ولكن بال 88 صار هذا الافتراق اللي بعده مباشرة كان استشهد أبو حسن وحمدي.
1: سنأتي إلى واقعة استشهاد الأخوة الثلاث، ولكن في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. بالطبع الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في تراجم أولياء هذه الأمة، ووصلنا في الحديث إلى مسلم ابن يسار، وكنا أنهيناه في الجلسة الماضية، وهو من وفيات 101 للهجرة. غير أنه فاتتني جملة أحببت أن أجعل درس اليوم عنها. قال سليمان ابن المغيرة: جاء مسلم ابن يسار إلى دجلة وهي تقذف بالزبد. نهر دجلة من كتر ما في ماء، ماءه كثير كان، فعم يطلع رغوة الماء تتلاطم أمواجه، مع أنه نهر بس ماءه كان كثيرا في ذلك العام. يقذف بالزبد، لما الموج يضرب بالموج طلع رغوة، هذه زبد. قال: جاء مسلم ابن يسار إلى دجلة وهي تقذف بالزبد، فمشى على الماء، ثم التفت إلى أصحابه. طبعا هنا لما شافوه ماشي على المي جمدوا. قال: فالتفت إليهم وقال: هل تفقدون شيئا؟ شبكم؟ أنا هذه الجملة أردت أن أقولها وأن أقف عندها. جرت العادة أن يمشي الإنسان على الأرض على شيء صلب، وما جرت العادة أن يمشي إنسان على الماء. بس هل يستحيل عقلا أن يمشي إنسان على الماء؟ الجواب لا. يعني هي ما جرت العادة أنه واحد يمشي على الماء، بس العقل يحيل أنه يمشي الواحد على الماء؟ الجواب لا. هلأ مثلا صار في سفن تمشي على الماء، والآن صار في شيء جديد كمان، وسائد هوائية تصنع بيرتديها الإنسان مثل حذاء يعني تحت بقدمه، ممكن تمشي على الماء. بس هو مسلم ابن يسار لا كان عنده وسادة هوائية ولا عنده مركب، هو عم يمشي على الماء هيك. هل يستحيل عقلا أن يمشي إنسان على الماء؟ جواب لا، لأن خالق السماوات والأرض الذي فطرهن وأمشانا على الأرض يمشينا على الماء، ما شغلة كبيرة. بس نحن ما جرت العادة نشوف واحد ماشي على الماء، غير أن كرامات الأولياء ثابتة بالقرآن وثابتة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن الكريم فقصة الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام. الخضر لم يكن نبيا، رجل صالح، وحدثه بأحداث وبيقول له بالأخير: وما فعلته عن أمري. ستنا مريم كانت تأتيها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، وستنا مريم بالاتفاق ليست نبية، ما بيكون نبي إلا ذكر، فكيف هيك كانت تأتيها؟ كرامات الأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الثلاثة، هؤلاء الشباب الذين حبسوا في الغار وتحركت الصخرة، هدول مو أنبياء بس بدعائهم تحركت الصخرة. ففي شيء اسمه كرامات الأولياء. هلأ من جملة كرامات الأولياء أن يمشي الإنسان على الماء، أو أن يطير في الهواء، أو أن يخبرك بما في ضميرك. يعني بتكون جاي لتسأله بيقوم بيحكي لك الجواب، وانت سمحت حكيت له. بس العلماء قالوا: يا أخوان، كرامات الأولياء نوعان: كرامات حسية وكرامات معنوية. كرامات حسية يعني أنت بتشوفها، تسمعها، تلمسها. هلا المشي على الماء بتشوفه، طيران في الهواء بتشوفه، أن أحدثك بما في ضميرك بتسمعه، أن تأتيك فاكهة يعني من غير ما سبب هذه تتذوقها. قالوا كرامات الأولياء نوعان: كرامات حسية هي تشاهدها بحواسك، وكرامات معنوية ما بتشوفها بحواسك أنت.
قال أما الكرامات الحسية، طيران بالهواء والمشي على الماء، فهذه الأولياء يسألون الله أن يغيبها عنهم. يعني إذا صارت معهم بدعوا الله أنه يا رب أنا ما تخليني أمشي على المي، لا تخليني أطير في الهواء، لا تخليني أنا أعلم ما في ضمائر الناس، يسألون الله أن يذهبها عنهم. وأما الكرامات المعنوية فيسألون الله أن يرزقهم إياها. هلا حابب لكم شو الكرامات المعنوية. قال لأن الكرامات الحسية تكون للمسلمين ولغير المسلمين وللأولياء وللفجار. هلا واحد يمشي على المي، هي مو بس الأولياء، الفجار بيمشوا على المي. هلا الهندوس في له رياضات روحية، بياكلوا إزاز، بيمشوا على الجمر وما بيتأذى، بيفوت سكين من هون بيطالع من هون ما بيصيبه شيء، بيرجع بيرجعها هيك ما في شيء. قال هذه الكرامات الحسية بتصير للصالحين والأولياء وبتصير للفجار والكفار والعفاريت. بتصير لذلك الأولياء إذا صار معهم كرامة حسية بيسألون الله عز وجل أن يذهبها عنهم. قال لأن هذه تكون للصالحين وتكون للفاجرين، أي واحد. واثنين، ولأن الكرامات الحسية من الممكن أن تكون جزاء لعمل. أما الكرامات المعنوية، هلا بقولكم شو الكرامات المعنوية، لا تكون جزاء للعمل. يعني بجوز واحد مثلا يكون له أوراد من الذكر طويلة، أوراد من القيام طويلة، أفعال من البر كثيرة، يقوم الله عز وجل يعطيه كرامة يصير يا أخي الأسانسير تبع بنايته مقطوع عن الكهرباء وما في مولدة، لما إجا كبس الزر قام نزل الأسانسير، لا في كهرباء ولا في مولدة، فتح الباب ركب طلع الطابق الخامس، سكر هيك إجا اللي بعده بده يطلع ما في كهرباء، أي كرامة حسية. قال بجوز واحد يكون في له أوراد كثيرات وصلوات كثيرات، تصير معه كرامة حسية، بكرة بس يوقف بين إيدين الله يقول له يا رب أنا صليت كثير ودعيت كثير، ويقول له أنا ركبتك بالأسانسير بلا كهرباء. فبتكون يعني الكرامة الحسية جزاء للعمل، أما الكرامة المعنوية ما بتكون جزاء للعمل. لذلك الأولياء إذا صار كرامة حسية معهم بيقولوا يا رب ما تصير معنا، أما المعنوية يسألون الله أنه الله يرزقهم إياها. ثلاثة، الكرامة الحسية قد تودي بصاحبها إلى التكبر والعجب. يعني تخيلوا والله لا شي واحد، نحن كنا هيك قاعدين لقينا شي واحد بينات مطار هيك، يا رجل بجوز بيشوف حاله علينا بيقول حبيبي أنا بطير أنت بتطير، لا تحاكيني أنا ما بحكي إلا مع اللي بيطيروا، بجوز يشوف حاله علينا. بجوز والله إذا أنت فتحت هالأسانسير بلا كهرباء واشتغل ورجعت سكرت الأسانسير ووصل يمكن ما عاد تحكي معنا، طيب شوف يعني أنا لو ما لي شغلة كبيرة هاي بتصير لمين من كان؟ ما بتصير. إجاك ضيوف ولا في عندك ضيافة ولا في حدا يجيب لك ضيافة، يعني في طريقة هيك دعيت الله فتحت البراد أم لقيت الضيافة موجودة، بجوز ما يتحملك عقلك يعني تصير ما عاد ترضى تحكي معنا، تتكبر تعجب يعني. أما الكرامة المعنوية ما بتساوي لا عجب ولا تكبر. لذلك الصالحون بيسألوا الله ما بدهم كرامة هي تبع المعنى، ما بدهم لا يطيروا بالهواء ولا يمشوا على المي ولا يخبروا الآخرين بما في ضمائرهم ولا تجيهم ضيافة الضيف من دون ما يشتغلوا ولا يطلعوا بأسانسيرات بدون كهرباء، بيسألوا الله يعطيهم الكرامة المعنوية. طيب ما هي الكرامة المعنوية؟ قال الكرامة المعنوية الاستقامة على الطاعات. 30 سنة ما ترك فرض في أول وقته، أي كرامه الاستقامة على الطاعات واجتناب المحرمات. 70 سنة ما فوت لقمة حرام على البيت، أي كرامه، أي ما بتصير لمين من كان. ومراعاة الأنفاس، فلا يدخل نفس ولا يخرج إلا مع ذكر الله، أي كرامه، أي مولى أي واحد، ما بتصير إلا لكبار الصالحين هدول. المحافظة على الطاعات،
واجتناب المحرمات ومراعاة الأنفاس، فلا يدخل نفس ولا يخرج إلا مع ذكر الله. هي كرامات معنوية، هي الكرامات المعنوية لا تكون إلا للصالحين، الحسية بتكون للمؤمنين وللكافرين، للصالحين والطالحين، أما هي ما بتكون إلا للصالحين. الكرامات المعنوية هذه لا تكون جزاء لعمل، بل هي العمل. يعني ما حدا بيقول له لرب العالمين يا رب أنا تركت الحرام، بيقول له إيه وأنا خليتك تترك الحرام، يعطيه جزاء على ترك الحرام وعلى إتقان الفرائض وعلى ذكر الله عز وجل. ولا تؤدي إلى التكبر، لأنه شو بده يقول؟ والله أنا صليت الظهر، كنا مصلي الظهر، أنا صمت رمضان، كنا مصوم رمضان، أنا ما بأكل حرام، كل الصالحين ما بيأكلوا حرام، فما بيتكبر. لذلك الصالحون يسألون الله هذه الكرامات المعنوية، وكان الصالحون يقولون أنت تطلب من ربك الكرامة والله يطلب منك الاستقامة. لذلك يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، اجتهدوا. هلا أن تمشي على الماء أو لا تمشي على الماء ما شغلة كتير كبيرة، بس حقيقة إذا أنت ما بتاكل حرام 70 سنة أي شغلة كبيرة. هلا شو يعني إذا واحد قال أنا بمشي على المي، السمك بيمشي على المي، يعني ما هالشغلة، أنا بطير بالهواء، السمك بيطير بالهواء، ما هالشغلة يعني كتير الكبيرة. بس الشغلة الكبيرة أنك أنت فعلا ما فاتتك فريضة من 30 سنة، أي الشغلة الكبيرة. الشغلة الكبيرة أنك أنت تكسب رضا أمك وأبيك صلت 40 سنة، هاي الشغلة الكبيرة. الشغلة الكبيرة أنك أنت تصير من أهل القرآن، الشغلة الكبيرة تصير خادم لدين الله، الشغلة الكبيرة تصير ممن يتدبرون القرآن، هاي الكرامات. لذلك اسأل الله عز وجل يعني هذه الكرامات. هلأ الكرامات هاي المعنوية، هلأ في شغلة مهمة يا شباب ويا رجال. الصالحون قالوا إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له. يعني ما بدش هلأ مثلا نحن وقاعدين هون، إذا قلنا لكم يلا يسار دور طلعوا من قلب هالحيط هيك لبرا، وشي 5-6 بيناتنا طلعوا نفدوا هيك هيك مع أنه في جدار، لا تعجب. يعني هلأ إجا محمد هيك عم قال بسم الله فتح هيك لقيته برا، ما حدا يجي دعينا مشان الله أستاذ محمد الله يخليك، عندي ولد مريض، عندي أخ مدري شو، بنتي مدري شو صايبة، لحد يجي لعنده يتمسح فيه؟ لا. ما إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له، ما تعجب، حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي. لما الله بيأمر أمر ملتزم، نعم. الله بينهي عن نهي ملتزم، نعم. هلأ هذا بتمسح فيه وبتبرك فيه وبقول له أخي دعيلي، هذا صالح، هذا مؤمن، هذا بإذن الله تقي. أما واحد بيطلع من الحيط مو شرط يكون تقي. العام من الناس اللي ما إلهم معلم ما إلهم شيخ، في كثير ناس يقول لك يا أخي والله رحنا لعند واحد يا رجل بحاكيك، شوفي شوفي شوفي بقلبه لك، أول ما فاتت مرتي لعنده قال لا أنت بنت حماكي عاملت لك مشكلة، عم جمدت مرتي. ليش جمدت؟ ولا هو جمد كمان هذا الرجال، قال ايه هو بده يقرا له مشان ما يخلي حدا يعني يتخانق معه، قام اجا قال له هاتي ايدك، مسك له ايده لمرته وعد هيك يأشر على كفه وكذا. شلون هذا الرجال غريب حبيبنا، شلون مسك ايد مرتك؟ قال بس بيعرف شو في بخاطره للواحد، بجوز يكون يهودي هذا، اما وانه خالف الشريعه مين سمح له يمسك ايد مرتك؟ قال بس والله والله وقلنا شغلات صايرة معنا بالبيت. اي كمان اليهود بيقولوا لك هيك، الفجار بيقولوا لك هيك. هذه الكرامات الحسية بتكون للصالح وبتكون للفاجر، بدك تشوف هل هو منضبط بالشرع. واحد من الاخوة دالينه هيك على واحد ما بيصلي ما بيصلي، قال بس والله يا استاذ شو بيحكي لنا شغلات مثل ما عم تصير معنا. مرة قالوا له انت ليش ما بتصلي؟ قال لهم أنا لا أنا بصلي، بس أنا ما بصلي معكم هون، أنا بصلي بمكة. قالوا شو بمكة ما أنت قاعد؟ قال لهم إيه بس أنا الأولياء الكبار يعني لو قاعد معك هون نص ساعة بيروح على مكة وبيرجع. قال لي فمرة رحنا لعنده قبل صلاة الجمعة قعدنا بدي أشوف شو بده يروح على مكة هذا الزلمة. المهم قعدوا عنده
طب حيصير بقيان شي 10 دقائق لصلاة الجمعة؟ قال لي أنا بدي روح صلي الجمعة. قال لهم إيه أنتوا روحوا صلوا الجمعة، أنا إنه بروح على مكة وبرجع. قالوا له طيب بس متلحق تقام الصلاة بعد 10 دقائق؟ أنه أنت شو بتكون الأولياء هيك؟ على كل بس ترجعوا بتلاقوا الباب مفتوح. رجعوا فعلا راحوا صلوا الجماعة، رجعوا لقوا الباب مفتوح، هو ما راح معهم. وينه هذا الزلمة وينه؟ عم يقعدوا بهالغرفة هيك تفتلوا، فتحوا الجلالة لقوه متخبي باليوك، في عنده يوك متخبي فيه هنيك، ولا بعد شوي بده ينبقلهم من اليوك يقول لهم كتبية يعني بقلب الجدار. يا اخوان العجيب بان بعض المسلمين بعض المسلمات يظنون بانه هذا مثل هؤلاء الناس الدجالين الافاكين، انه اخي هؤلاء صالحون وهؤلاء اولياء. الولي هو من ينضبط بامر الله عز وجل. الولي هو من يتعلم شريعه الله ويعمل بشريعه الله، هذا هو الولي. اما باقي امور الخوارق هذه تكون لمؤمن وتكون لغير مؤمن. على كل الأحوال إذا ظهر على يدي واحد الله أكرمه بشي شغلة، هذه نعمة من الله عز وجل، فيبقيها في أرضها، يعني ما يضلوا يمسك جراس ويرنرن فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج، وأعنا على الانضباط بالتقوى بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نرحب بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين. وفي آخر المستجدات، ما أعلنته الخارجية الإيرانية في بيان أن القوات المسلحة الإيرانية ترصد تحركات العدو بعيون يقظة وحذرة على سواحل البلاد وجزرها وحدودها ومواقعها الحساسة الأخرى. يأتي ذلك على وقع زيارة رسمية يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إلى مسقط، عقب تصريح له أكد فيه أن إيران أوفت بالتزاماتها بخلاف الجانب الأمريكي الذي يرتكب الانتهاكات والتجاوزات لمذكرة التفاهم. ونسلط الضوء كذلك في هذه التغطية على المسيرات المليونية التي شهدها اليمن دعما للقوات المسلحة ولدول جبهات المقاومة، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق السيادة اللبنانية، وصولا إلى التوتر على جبهة المواجهة الروسية الأطلسية وإعلان الخارجية الروسية أن حلف الناتو يستخدم الكذب لتبرير استعداداته الحربية. وللنقاش نرحب بضيوفنا. معنا من القاهرة أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة الدكتور محمد سيد أحمد. نرحب بحضرتك دكتور محمد. كما ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في اليمن الزميل عبدالله الفرح. نرحب بك عبدالله على أن ينضم إلينا في القسم الثاني من هذه التغطية من موسكو محلل ميادين الشؤون الأوراسية والدولية الزميل مسلم شعيتو. إذن وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية. وفي تغريدة على منصة إكس قال عراقتشي إن إيران أوفت بالتزاماتها بخلاف ما يسمى وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة التاسعة من مذكرة التفاهم، وشدد على أنه لا يمكن أن يكون الالتزام إلا متبادلا. للمزيد نذهب إلى محلل الميادين للشؤون الإيرانية زميل مجتبى حيدري. نرحب بك مجتبى، ونسأل عن تفاصيل التحركات الإيرانية في هذه الساعة. زيارة لوزير الخارجية عباس عراقتشي إلى سلطنة عمان، وما الذي من الممكن أن تحمله في هذا التوقيت الحساس؟ أيضا تصريحات منذ قليل لبقائي، بالإضافة إلى تصريحات على المستوى العسكري بأنه إيران يقظة وحذرة ومستعدة، وبالتالي كيف من الممكن أن نفهم المشهد إزاء هذه التحركات؟
1: تحية لك وللضيف وأيضا للزميل والمشاهدين. في الواقع في هذه المرحلة إيران تعمل أولا مع سلطنة عمان لإجراء ترتيبات جديدة في مضيق هرمز، وهناك تشاور بين الجانبين حول مضيق هرمز. إيران تعتبر أن هذا الممر هو ممر استراتيجي، وجاء في البند الخامس من مذكرة التفاهم فتح مضيق هرمز عبر الترتيبات الإيرانية، وهذا ما يتم التأكيد عليه من قبل طهران وزيارة الوزير الخارجية عباس عراقتشي بهذا الشأن. لكن هناك قضية أيضا هامة، هناك قناعة في إيران أن الولايات المتحدة تسعى لفتح مسار آخر في مضيق هرمز، وهذا ما ترفضه طهران بشكل قاطع. إيران تؤكد أن المسار الوحيد هو المسار الذي أعلنت عنه سابقا وهو جنوب جزيرة لاب، والمسارات الأخرى خطيرة للغاية، وأكدت أنه هي لن تسمح بمرور الناقلات أو السفن من أي ممر سوى الممر الذي أعلنت عنه سابقا. هناك أيضا قضايا أخرى. أولا إيران تؤكد في هذه المرحلة على إجراء يعني ما جاء أو تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، خاصة البند الأول الرابع الخامس العاشر والحادي عشر. البند الأول هو إنهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، وهناك عدوان متكرر من قبل الولايات المتحدة على إيران، وقبل ذلك أيضا كان هناك عدوان على لبنان من قبل الكيان الصهيوني. إيران تؤكد أنه يجب تنفيذ هذا البند، وهي مستعدة للمواجهة ومستعدة للدفاع عن نفسها. في هذه المرحلة إيران تقول أنها لم ترغب في مواصلة المفاوضات مع الجانب الأمريكي. هي قبلت بدخول الوفد القطري إلى إيران، لكن الطلب كان من الأطراف الأخرى. إيران لم تقدم أي طلب لإجراء مفاوضات، وكانت هناك دخول لدول أخرى من أجل خفض التوتر. طبعا إيران أيضا مستاء من عمل هذه الدول، هي تؤكد أنه الذي يريد أن يكون وسيطا يجب أن ينفذ ما جاء في مذكرة التفاهم، وعلى قطر وعلى الدول الأخرى أن أن يعني تنفذ البند الخامس الذي يؤكد على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، لكن كانت هناك سفينة قطرية قد توجهت إلى المضيق من ممر آخر، وهذا ما تم رفضه من قبل إيران. الآن إيران تؤكد على قضيتين، أولا على الجهوزية إذا أرادت الولايات المتحدة عودة أو استئناف الحرب أو فتح مسار موازي في مضيق هرمز، إيران ترفض ذلك وهناك جهوزية عالية، وهذا ما جاء في بيان وزارة الخارجية. وأيضا تؤكد أنه إذا أرادت الولايات المتحدة مواصلة الدبلوماسية فعليها احترام مذكرة التفاهم وتنفيذ هذه البنود التي وضعت في مذكرة التفاهم، وإلا أي إخلال سيكون له رد من قبل إيران. الآن المعادلة واضحة، الإجراء مقابل الإجراء، إذا كان هناك إخلال إيران أيضا سيكون لها رد، وإذا كان هناك تصعيد فإيران ستصعد بشكل أوسع وأكبر.

0: تسعى من أجل فتح طريق في مضيق هرمز، وأيضا إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وإيران تقول أنها ستقف أمام كل هذا التصعيد، وسيكون هناك رد أوسع من قبل إيران.
1: شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري، محلل ميادين للشؤون الإيرانية. إذا نعاود الترحيب بالسيد محمد سيد أحمد، أستاذ العلم الاجتماع أو علم الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة. نرحب بحضرتك من جديد دكتور محمد. والسؤال أيضا الأساسي الذي نطرحه اليوم هو عن المشهد ككل. ما الذي تحاوله الولايات المتحدة الأمريكية حين يتحدث ترامب، طبعا انطلاقا من الكلام الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مذكرة تفاهم انتهت أو الاتفاق انتهى، وهل هي محاولة للالتفاف أم فعلا انتهت مذكرة التفاهم؟ ما الذي تريده واشنطن؟ تحسين شروط أوراقها على طاولة التفاوض وأوراق شروطها، أم تحاول التنصل من المذكرة ككل؟
2: طبعا أنا بستبعد فكرة التنصل من المذكرة ككل، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تحسين يعني شروط التفاوض، خاصة وأن يعني ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ولا الرئيس ترامب الذهاب مرة أخرى لمواجهة مباشرة وموسعة وحرب موسعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنه في المرحلة الأولى من العدوان الأمريكي يعني كان العدو الأمريكي والعدو الصهيوني يعتقدان بأنهم ذاهبان إلى نزهة عسكرية وليس إلى حرب ومواجهة يعني كبرى. كانوا يعتقدون أن الضربة الأولى ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، ويعني سيتحرك الشعب الإيراني وخاصة المعارضة الإيرانية يعني صنع واقع جديد بالداخل الإيراني يكون تابعا أمريكيا وصهيونيا، وكان حتى ابن الشاه يتم إعداده والتجهيز له، والأمور كانت تسير في هذا الاتجاه. الضربة الأولى استوعبتها إيران بشكل كبير واستطاعت بالفعل أن ترد بشكل يعني غير مسبوق، وكان مفاجئا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني. ردت على كل القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، استهدفت أيضا العدو الصهيوني بشكل غير مسبوق، فشلت المحاولة العسكرية. كانوا يعتقدون أنه كلما طالت أمد الحرب يمكن أن يحققوا نجاح بالاستنزاف المنظومة الصاروخية الإيرانية، هذا لم يحدث. كانت المنظومة يعني لا زالت قوية، ولا زال التصنيع يتم على قدم وساق، والمواجهة تتم بشكل كبير. أيضا الملف النووي الإيراني لم يستطيعوا إنهائه، قطع العلاقة مع الحلفاء لم يتم، وشفنا هي دي الأربع أهداف الرئيسية للعدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فشلوا في الميدان، الفشل في الميدان هو الذي أدى إلى تراجع الأمريكي خطوات للخلف، وتأكد الرئيس ترامب بأنه بنيامين نتنياهو ورطه في هذه الحرب، وأنه لابد من الجلوس على طاولة المفاوضات. كان دائما ينكر بأنهم يجلسوا على طاولة المفاوضات، جلسوا وتم عقد اتفاق مبدئي. هذا الاتفاق ليس على هوى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن احنا نعلم جيدا أن الذي يفرض شروطه على طاولة المفاوضات هو المنتصر في الميدان، وإيران انتصرت في الميدان، وبالتالي هي التي فرضت شروطها على طاولة المفاوضات. هذه الشروط يعني غير مرحب بها بشكل كامل لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تعني أنها هزيمة حقيقية، ولذلك يتم الآن المناورة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كي يعني تحسن شروط التفاوض، خاصة وأنه يعني إيران لا زالت مسيطرة على مضيق هرمز. أيضا لابد من وقف العدوان على كافة الجبهات، ومنها الجبهة اللبنانية، ولا زال العدو الصهيوني يعبث بالجبهة اللبنانية، ولم يستطع الأمريكي يعني احنا قايلين أن مذكرة التفاهم مدتها 60 يوم، خلال 60 يوم لا زال يعني انتهاكات تتم لهذه مذكرة التفاهم، وبالتالي إعلان الرئيس ترامب بأنها انتهت، أنا أعتقد أنها مناورة جديدة منه لتحسين شروط التفاوض، وأنا أعتقد أنه يعني هذا هو ما يحدث. وطبعا إيران لديها قدرة على الرد طوال الوقت، ومتمسكة بما جاء
1: بالفعل، لديها قدرة ولديها أوراق. لكن دكتور محمد، السؤال الأساسي

0: سيادتي. نعم، سؤال عفوا على المقاطعة، السؤال الأساسي الذي يطرح اليوم هو الهامش الذي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية التحرك من خلاله، لأنه لديها يعني إذا كان التعبير صحيح توقيتات محددة أو مواعيد ربما أو هامش زمني محدد، لأنه لديها استحقاقات، وبالتالي ما هو الهامش الذي تستطيع أن تراوح فيه الولايات المتحدة الأمريكية زمنيا وأيضا بالملفات، هامش الملفات التي تستطيع التحرك فيها وفرضها في المنطقة؟ سنعود إلى حضرتك بهذا السؤال، لكن انضم إلينا زميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في صنعاء. تحدثنا أكثر عبد الله، ونرحب بك طبعا، عن التظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة صنعاء وساحات يمنية أخرى، ماذا عنها وما الرسائل التي اليوم تبعثها صنعاء من جديد باتجاه أكثر من طرف، إن كان حلفاء أو ما تسميه صنعاء جبهات المقاومة، أو إن كان باتجاهات أخرى تريد صنعاء بشدة توجيه رسائل لها؟
1: نعم، تحية لك ولضيفك الكريم طبعا وللسادة المشاهدين. هذه الرسائل التي تفضلتم بها أو خرجت من أجلها التظاهرات الحاشدة في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات اليمنية، في أكثر من 15 محافظة يمنية خرجت هذه التظاهرات، رفعت شعارات الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وأكدت أن لا رجعة إطلاقا عن فك الحصار عن الشعب اليمني الذي هو محاصر منذ أكثر من 11 عاما من بعد حرب 2015. وبالتالي هذه التظاهرات أيضا خرجت لتأييد بيان القوات المسلحة اليمنية الذي حدد عدة نقاط خلال الأيام الماضية، من ضمنها أن مطار صنعاء سيفك الحظر عنه وستأتي الرحلات من طهران إلى صنعاء، بعد ذلك لن يكون هناك إغلاق لمطار صنعاء لأنه مطار مدني، وهناك عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المرضى، من الجرحى، من من يحتاجون إلى هذا المطار المدني الذي تصل إليه المنظمات الأممية والدولية، وهذه المطارات مخالفة للقوانين، إغلاقها مخالف للقوانين الدولية والإنسانية. وبالتالي هذه التظاهرات هو استفتاء شعبي، لأن اليمن ربما سيكون قادم على معركة كبرى مع المملكة العربية السعودية وحلفائها، وبالتالي هي تمهيد هذا الخروج الشعبي في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات، في صعدة وفي تعز وفي المحافظات الوسطى والجنوبية والغربية والشرقية، كلها خرجت التظاهرات فيها يوم الأمس لتؤيدي بيان القوات المسلحة اليمنية، وكذلك أيضا ترسل رسائل التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتستعد لمرحلة جديدة تكسر فيها الحصار عن الشعب اليمني، كما رفعت الشعارات، وكما أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء وكذلك بيان التظاهرة أن كسر الحصار لا رجعة عنه إطلاقا، وهذا الكل طبعا بانتظار عودة الطائرة التي ذهبت بالوفد للتشييع من طهران، ستعود إلى مطار صنعاء في ظل رفض سعودي مطلق لعودة هذه الطائرة إلى مطار صنعاء، ولكن صنعاء أصرت وقالت أن مطار صنعاء سيفتح. وخرجت التظاهرات المليونية بالأمس في مختلف المحافظات لتؤكد على بيان القوات المسلحة اليمنية، نعم، وتدفع باتجاه الاستفتاء الشعبي لخوض معركة كسر الحصار عن اليمن.
0: طيب ابقى معنا لو سمحت عبد الله، ايضا نطلب من الدكتور محمد ان يبقى معنا. هذه التظاهرات التي كنا نتحدث عنها كانت حاشده في العاصمه صنعاء وفي ساحات يمنيه اخرى، حيث اكدت استمرار النفير العام والتعبئه الشامله لمواجهه كل الاحتمالات حتى فك الحصار وانهاء الحرب، وجدد المشاركون تمسكهم بالقضيه الفلسطينيه والتضامن مع ايران ولبنان وغزه ضد الاعتداءات الامريكيه والاسرائيليه. احمد زبيب.
2: حشود شعبية في صنعاء وعشرات الساحات اليمنية رسمت بالصوت والصورة ملامح المرحلة المقبلة، وبعثت برسائل عاجلة إلى عواصم التحالف، لا للحرب واستمرار الحصار.
3: مسيرة اليوم الثوري تؤكد أن الشعب اليمني لن يقبل بأن يذل وأن يصدام.
4: نؤيد قرارات وبيانات القوات المسلحة لردع العدو المعتدي الذي حاصرنا.
2: التظاهرات جددت في بيانها الوقوف إلى جانب غزة ولبنان، كما دانت العدوان الأمريكي على إيران.
5: نعلن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية ورفض الانتهاكات التي تكشف مجددا الوجه الحقيقي لوجه أمريكا التي لا ترعى عهدا ولا تحترم الاتفاقات.
2: تظاهرات تراها صنعاء مرحلة أولية على المستوى الشعبي قبل أي خطوات عسكرية محتملة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في ترجمة استحقاقات ملفات السلام الإنسانية والاقتصادية.
6: اليوم وقد اتخذ قرار كسر الحصار ورفع الحصار وتحرير اليمن شبرا شبرا أرضا وبحرا وجوا. عليكم أن تدركوا لأنكم إذا أصريتم على الاستمرار في العدوان فإنكم ستواجهون غضبة لم تدركوها في تاريخكم.
2: وحذر المتظاهرون التحالف من مغبة الاستمرار في كسب الوقت تحت المظلة الأمريكية.
7: حضور شعبي متجدد هنا في صنعاء وفي كل الساحات وصوت يصدح عاليا بالجاهزية وتفويض القوات المسلحة اليمنية خوض معركة فك الحصار وإنهاء الحرب واستعادة السيادة. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين.
0: سيد محمد، نعود إلى حضرتك بالسؤال. اليوم الهامش الذي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك خلاله إن كان زمنيا أو إن كان بإطار محاولة الالتفاف على بعض النقاط في مذكرة التفاهم، ما هو هذا الهامش؟ لأنه كما ذكرنا منذ قليل لديها استحقاقات واستحقاقات مهمة جدا إن كان على الصعيد الاقتصادي وإن كان أيضا على الصعيد السياسي، وبالتالي الهامش الزمني وهامش الملفات والتحركات التي تستطيع أن تتحرك من خلالها واشنطن.
8: طبعا الهامش ضيق للغاية والهامش الزمني محدود، ونعلم جيدا أن الولايات المتحدة لديها استحقاقات سياسية واستحقاقات اقتصادية. طبعا ما فيش إمكانية لده. محاولة الالتفاف أيضا على الملفات الخاصة بالأموال المجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الخاصة بإيران، لابد أن يكون فيها تحركات، لابد أن يتم وقف العدوان على كل جبهات المقاومة خاصة الجبهة اللبنانية. يعني أعتقد أنه الهامش الزمني يعني ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يفشل المذكرة التفاهم، وبالتالي أنا بشوف أنه الولايات المتحدة الأمريكية تناور في حدود ضيقة للغاية، وبالتالي هذه المناورات إذا تدحرجت كرة النار تلتهم الجميع وستعود المنطقة إلى وضع أصعب مما كانت عليه ومواجهة أصعب مما كانت عليه، خاصة وأن إيران لا زالت تحتفظ لنفسها بضبط نفسي كبير جدا وتجير التفاوض وتجير المعركة بحنكة سياسية كبيرة. وأعتقد أنه رسائل كثيرة أرسلت عبر الأيام الماضية خاصة في أثناء تشييع جثمان الشهيد علي خامنئي، الشعب الإيراني أرسل رسالة مهمة جدا بأنه يقف خلف قياداته ويثق في قواته المسلحة ويثق في قيادته السياسية، ويعني يدرك إدراكا حقيقيا أنه يخوض معركة وجود مع هذا العدو الأمريكي والصهيوني، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي التي في مأزق شديد وعليها أن تحسب حساباتها بدقة، لأن هامش التحرك ضيق للغاية سواء على المستوى الزمني أو على مستوى الملفات التي لابد أن تحسم عبر مذكرة التفاهم والتي ذكرت من خلال مذكرة التفاهم. إذا أردنا بالفعل استمرار الهدنة سيكون لابد على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها، وإن لم تلتزم الولايات المتحدة بهذه الالتزامات ستكون المسألة قد ذهبت إلى أبعاد أخرى ومواجهة جديدة. أعتقد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهزة لكل السيناريوهات سواء سيناريو المواجهة المباشرة مرة أخرى أو الحرب الموسعة مرة أخرى أو حتى التفاهم عبر طاولة المفاوضات من جديد. لا زالت الجمهورية الإسلامية متمسكة بالمسارين، المسار العسكري إذا اخترقت أو خرقت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التفاهم، أو لو ذهبنا إلى طاولة المفاوضات والتزمنا بالحل السياسي، فأيضا الجمهورية الإسلامية ترحب بذلك ولكن بشروطها هي وليس بشروط الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب عبد الله، وايضا بالسياق، سياق ما يجري اليوم وتطورات المتلاحقه في المنطقه، اليوم التوقيت الاصرار على فك الحصار عن اليمن، كيف من الممكن فهمه في سياق تطورات اليوم على صعيد هذه الجغرافيا؟
1: نعم، كانت المملكة العربية السعودية تقول دائما لصنعاء أنه بعد طوفان الأقصى سيكون هناك تنفيذ لما تم التوصل إليه من اتفاقيات في سلطنة عمان، ولكن دائما ما كان تقول صنعاء حسب تصريحات قياداتها أنها هناك جزء كبير من التنصل وهناك وضع صعب جدا للغاية في الجمهورية اليمنية، خاصة في صنعاء والمحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى. حتى المطارات المدنية لا يسمح للدول أن ترسل رحلات إليها بسبب الضغوطات السعودية حتى وإن كانت رحلات مدنية. وبالتالي بعد طوفان الأقصى كان هناك حديث أثناء طوفان الأقصى أنه سننفذ الاتفاق وسنقوم بتطبيقه بعد طوفان الأقصى وبعد توقف الحرب على غزة، ثم أتت حرب العدوان على إيران وتوقفت. واليوم صنعاء ترى أن هناك فرصة لتنفيذ الاتفاق، لكن هناك تنصلات كبيرة من المملكة العربية السعودية ومن فرقائها أو حلفائها في اليمن أو خارج اليمن، خاصة عدم المضي فيما يتعلق بملف الأسرى والتنصل من عدم المضي فيما يتعلق بالملفات المدنية والاستحقاقات الإنسانية الموافقة والمطابقة للقوانين الدولية والإنسانية، وضغط المملكة العربية السعودية على الدول عدم إرسال أي رحلات إلى مطار صنعاء. وبالتالي كانت إيران هي المبادرة إلى إعادة بعض الجرحى والعالقين خارج اليمن إلى مطار صنعاء، فجن جنون المملكة العربية السعودية من هذه الخطوة مع أنها خطوة إنسانية وخطوة مدنية بحتة، لا يوجد فيها أي خطوات عسكرية أو لوجستية أو ما إلى ذلك، وإنما جرحى ومرضى كانوا عالقين خارج اليمن تم إعادتهم إلى مطار مدني تصل إليه المنظمات الإنسانية والأممية. بعد هذه الطائرة جن جنون المملكة العربية السعودية وحاولت الضغط بشكل كبير لمنع عودة الوفد المشارك في العزاء وفي التشييع الإمام الراحل خامنئي. حتى اللحظة لا يزال الوفد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن المتوقع أن تكون العودة اليوم أو غدا، ولكن في حال رفضت المملكة العربية السعودية فبيان القوات المسلحة اليمنية واضح بأن مطارات المملكة العربية السعودية وموانئها ستغلق، وسيغلق البحر الأحمر وباب المندب في وجه المملكة العربية السعودية حتى تفك الحصار البحري والبري والجوي عن الجمهورية اليمنية. فهي فرصة أنه لا يوجد هناك تصعيد الآن، هناك حوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هناك إيقاف لما يتعلق بمرحلة الإسناد. اليمن تطالب المملكة العربية السعودية بتنفيذ هذا الاتفاق الذي كانوا قد توصلت إليه كل الأطراف في سلطنة عمان، ولكن التنصل واضح كما تقول صنعاء من قبل المملكة العربية السعودية، ولذا خرجت الحشود الجماهيرية الكبرى لتقول للجيش اليمني استمروا في فك الحصار ونحن هذا الشعب إلى جانب هذا الجيش، كما أكدت التظاهرات بالأمس.
0: طيب، شكرا جزيلا لك الزميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن. دكتور محمد، على ما يبدو بانه هناك ملفات تحرج واشنطن، تحرج الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لا سيما في ما يتعلق بمضيق هرمز، ايضا فيما يخص ربما جبهه جنوب لبنان وعدم القدره على فك المسارين، المسار اللبناني وعن المسار الايراني وعن المسار اسلام اباد، وبالتالي الى اي مدى ضمن الهامش الزمني الذي نتحدث عنه، الى اي مدى يستطيع دونالد ترامب ان يضغط في الاتجاهين؟ انه على ما يبدو هو يحاول ان يسابق الزمن فيما خص موضوع لبنان وملف لبنان، وايضا يسابق الزمن فيما خص مضيق هرمز، وبالتالي ما هو يعني كيف من الممكن ان يتحرك في الملفين، الى اين من الممكن ان يصل ايضا، لانه يبدو ان طهران تطرح اوراق جديده على الطاوله.
8: طبعا احنا اكدنا يعني منذ بدء اتفاق التفاهم أو مذكرة التفاهم واتفاق الهدنة المؤقت، بأنه الأزمة الحقيقية ستكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والمواجهة الحقيقية لن تكون بين إيران والولايات المتحدة، ولكن ستكون بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يعني متحكم إلى حد كبير في الجبهة اللبنانية، وبالتالي هذا البند الأول الخاص بالجبهة اللبنانية ووقف العدوان على الجبهة اللبنانية، أعتقد أنه ليس في يد الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه في يد الكيان الصهيوني. والكيان الصهيوني أعلن قبل وأثناء وبعد يعني اتفاق الهدنة أنه لن يلتزم، وبنيامين نتنياهو وتصريحات وزير الدفاع الصهيوني أكدوا على أنهم لن يلتزموا بمذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، وكنا نعول والإيراني يعول على هل يستطيع الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض شروطها على يعني الكيان الصهيوني وتجبر قادته على الانصياع لما تم الاتفاق عليه. وهنا تكون المسألة مرتبطة إلى حد كبير بمن الذي يسيطر على من. هل الكيان الصهيوني هو الذي يسيطر على صانع القرار الأمريكي، أم العكس أن صانع القرار الأمريكي هو المتحكم وهو القادر على السيطرة والهيمنة على الكيان الصهيوني وقادته؟ وبالتالي المسألة هنا محل اختبار حقيقي، والوقت ليس في صالح الرئيس ترامب، لأن الوقت ضيق. 60 يوم هي عمر هذا أو هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. وبالتالي أنا بشوف أنه حتى اللحظة فشل الرئيس ترامب في إنجاز أي تقدم أو أي إحراز أي تقدم على هذا المستوى وعلى هذا الملف، وبالتالي نستطيع أن نقول بضمير وقلب مستريح أن الكيان الصهيوني هو الذي يسيطر على صانع القرار الأمريكي وليس العكس حتى اللحظة. ولكن قد تتغير الأحوال خلال الفترة القادمة، ويستطيع ترامب وإدارته أن يضغطوا على الكيان الصهيوني للالتزام بما تم توقيعه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة التفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذا فعل ذلك فستكون المسألة في طريقها السليم. أما المسار الآخر الخاص بالبند 5 المرتبط بمضيق هرمز، فلا زالت أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب غير ملتزم ب يعني هذا البند، ويحاول فرض
0: طيب. دكتور محمد

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، يتكلم فيها عن الأخلاق الحميدة.
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم يفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كانت المعركة بين الإسلام والجاهلية تدور حول القيم الإنسانية، فالإنسان بمقدار ما يتحلى بالأخلاق يكون أقرب إلى الإنسانية من سواها من الخلائق. الأخلاق هي التي تميز الإنسان المسلم المؤمن عن الإنسان الجاهلي. وكانت الجاهلية تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق السيئة، وكان يقابلها بالأخلاق الإسلامية الحسنة. كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا، وما كان رسول الله يقابلهم بالمثل. لذلك أنزل الله تعالى قسما لرسوله الكريم فيقول سبحانه مقسما بالنون والقلم وما يسطرون، لأن محمدا ليس بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو مضمون الرسالة أو هدف الرسالة التي بعث الله تعالى بها رسوله الكريم. عندما يروي المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني الهدف من بعثته تتميم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق بينها الله تعالى في القرآن، فهي حسن التعامل مع الوالدين، وحسن التعامل مع الأقربين، وحسن التعامل مع المسلمين، وحسن التعامل مع أهل الكتاب، وحسن التعامل مع كل الناس. لأن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. القول الحسن والفعل الحسن، وقولوا للناس حسنا، ولم يقل وقولوا للناس قبحا، لأن الإسلام وشريعة الله تعالى تعلمنا كيف أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن دفع السيئة بالحسنة من الكروبات، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لا تدفع السيئة بالسيئة، ادفع السيئة بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفون. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاخلاق الحسنه حسن الاصغاء للمتحدث، فكان عليه الصلاه والسلام اذا حدثه احد الناس اقبل عليه بوجهه بكل اهتمام يشعره بقيمة حديثه وبقيمة المتحدث نفسه. فحسن الاستماع إلى المتحدث من الأخلاق الإسلامية، فإن كان الحديث حسنا استفدنا منه، وإن كان خطأ صححنا بالطريقة الحسنة أيضا، لأن المؤمن مرآة أخيه. كذلك بين صلى الله عليه وسلم أن من الخلق الحسن أن نغفر الخطيئة لمن أخطأ في حقنا، والكاظمين الغائب والعافين عن الناس، من أن تعفو عن الناس المسيئين إليك، فهذه من الأخلاق الإسلامية. أن تكظم غيظك، يعني أن تكتم غضبك وأن لا تتفجر غضبا على الناس، أيضا من الأخلاق الإسلامية. والكاظمين الغيظ، كظم غيظه أي كتم غضبه. وفي الحديث لا تغضب ولك الجنة، لأن الغضب يفقد الإنسان عقله ويفقده أخلاقه ويفقده توازنه ويلبس على الناس شخصيته. وكثيرا ما أدى الغضب إلى ارتكاب جرائم قد تصل إلى القتل أو إلى سب الإله والعياذ بالله، أو إلى سب الأنبياء وإلى سب الآباء والأمهات. ساعة الغضب ساعة يجب أن نحسن فيها كظم الغيظ، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالإحسان من الأخلاق الحسنة، لأن الإحسان عطاء بلا أخذ، وأن تعطي من روحك الطيبة، من أخلاقك الحسنة، من مالك الحلال، من شجاعتك، من قوتك لتساعد الضعفاء وتنجد الخائفين، كل هذه من الأخلاق التي حض عليها الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يتخلق بها، لذلك قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم يجب أن نتحلى به نحن، لأننا مسلمون، لأننا رضينا بالإسلام ونبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هاديا ونبيا ورسولا. وقد حضنا الله على أن نقتدي به ونتأسى به، أي أن نتمثل به وأن نقلده وأن نسير على طريقه، عندما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا تأسوا برسول الله، أي سيروا على طريقته في الحياة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر فتقول: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، إن القرآن هو مدرسة أخلاقه، تربى في مدرسة القرآن على الأخلاق القرآنية، على أخلاق الوحي السماوي. لذلك ما من صفة يحمدها الله تعالى في القرآن إلا تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صابرا، والصبر من الأخلاق الحسنة. لذلك صبر على قومه عندما آذوه، وعندما أعلنوا الحرب عليه يوم دعاهم إلى ترك الجاهلية وترك الأصنام لعبادة الواحد الأحد. فكبرت هذه القضية في نفوسهم، كيف نترك آلهتنا ونعبد إلها واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ كل 360 إله له إله واحد. فلذلك راحوا يدافعون عن آلهتهم ويحاربونه. فكان يقول: كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله. كان عليه الصلاة والسلام يقابل حربهم بالإصرار على دعوتهم إلى الله، وكان يصبر عندما يشتد الأذى، كان يصبر ولا ييأس ولا يفر ولا يتوارى، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتصف بالصبر والحلم والإصرار على الحق. والإصرار على الحق من أعظم الأخلاق الكريمة، لأن الإنسان إذا ما رأى أن الباطل قوي، أن الباطل قوي، فعليه أن يعلم أن الباطل مهما قوي فلا يجوز أن يكون شريعة الحياة. الباطل لا يجوز أن يحكم الحياة ولو ملك كل الناس، فيجب أن يبقى صوت الحق عاليا ولو كان صوت رجل واحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أصر على كلمة لا إله إلا الله ودعا إليها. فكان كلما نزل عليه القرآن يأخذ القرآن بجماله عقل العرب. كان جمال القرآن، والعرب كانوا يتذوقون طعم البلاغة، ومع كل هذا بدلا من أن يصفوا القرآن لأنه الحق كانوا يصفونه بالسحر، ويصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساحر. وما فرد الله تعالى عليه فقال: وما هو بقول ساحر ولا بقول شاعر. مرة يصفون القرآن بالشعر، ومرة بالسحر، ومرة يصفون محمدا بالجنون. فالله يقول: وما صاحبكم بمجنون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هكذا يقولون. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرد عليهم بالمثل، بل كان يصر على دعوتهم إلى الخلق الكريم، لأنه كان متمسكا بالقيم التي بعثه الله تعالى بها. لذلك لم تمضي عليه سنوات حتى آمن به النفر الأول من العرب من قريش، فكانوا طليعة الإيمان وطليعة جند الرحمن. فلما هاجر إلى المدينة المنورة كانت أخباره الكريمة قد سبقته، وكانت رسالته القويمة قد بلغت صغاف قلوب الناس هناك، فاستقبلوه بالسرور والحبور، فكان لقاعا تاريخيا على أرض الجاهلية. لأول مرة ينتصر الإسلام بعد أحقاب طويلة من الزمن، ينتصر بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينتصر بشخص المسلمين المؤمنين الذين حملوا الإسلام إلى العالم. ونحن اليوم نعيش ببركة هدايتهم في هذه البلاد. انظروا كم جيلا من الأجيال مر على هذه الأرض، على هذه البلاد، وكلهم كان يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويشهد له بالفضل، ويشهد لأصحابه بالجهاد وحمل الإسلام إلى العالم. منذ أكثر من 14 قرنا وصل سلفنا الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلاد لينشروا فيها نور الحق بأخلاقهم قبل سيوفهم. لذلك أسلم نصارى هذه البلاد، ولم يبق إلا القليل القليل ممن لم يسلموا. حتى النصارى كانوا أعوان المسلمين ضد الروم البيزنطيين، فقد رأينا نصارى حمص يقاتلون إلى جانب خالد بن الوليد ضد جيش هرقل البيزنطي، مما يؤكد أن النصارى أدركوا الفرق الكبير بين هرقل المسيحي الذي لا يتصف بصفة واحدة من صفات المسيح عليه السلام، وبين المسلمين الذين يتصفون بصفات الأنبياء، صفات الأنبياء الكريمة. كانوا يرون في المسلمين تصديق كلام عيسى عليه السلام، ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج سقاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا كان يرى نصارى هذه البلاد صورة الزرع النامي بنمو الحق، لأنه كان زرعا طيبا وغرسا صالحا غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على عين الوحي. فأسلم الناس لأن الحقيقة تأخذ مكانها في قلوب الناس، أسلموا لأنهم كانوا صورة قرآنية. فإذا أردنا أن ننشر الإسلام فلا بد وأن نكون تلك الصورة القرآنية بما فيها من أخلاقية عالية، الرحمة والعطف والحلم والصبر والشجاعة والكرم والعفو عن المسيء والإصرار على الحق والإيمان بالله تعالى لا يتزلزل ولا يتزعزع مهما تعرض المرء للمحن والشدائد. تلك الأخلاق القرآنية هي التي فتحت قلوب الناس في بلاد الشام، بلادنا هذه، وفي بلاد الفرس، وفي بلاد الهند والسند. في كل تلك البلاد كانت أخبار المسلمين العطرة، وعدلهم الذي عرفوا به كان يسبقهم إلى قلوب الناس. فإذا ما وصل جند الله عباد الرحمن إلى أي بلد من بلاد الله كانوا يفتحون البلاد ليستقبلوا العباد وليحاربوا مع المسلمين حكام بلادهم الظالمين. لذلك لقي الروم، قيادة الروم هنا لقيت الشدة من انضمام نصارى بلاد الشام إلى معسكر المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وكذلك لقي رستم قائد الجيش الفرس ما لقي هرقل قائد الجيش البيزنطيين، كل هذا من آيات الله التي أكد بأنه سيورث الأرض عباده الصالحين. عندما نعود صالحين ومصلحين متقين نؤمن بأخلاق القرآن وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن الله تعالى قد كتب العزة والكرامة للمؤمنين، عندها نستطيع أن نتعامل مع جيراننا، مع أهلنا، مع آبائنا وأمهاتنا، مع الدنيا كلها القريب منها والبعيد بالخلق القرآني. يومها تضيق المسافة بيننا وبين الناس، لأن القلوب إذا تآلفت وتعارفت يصبح الغريب قريبا ويصبح العدو صديقا. والله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما أعظم أن يصبح عدوك وليك وصديقك، المحامي عنك والمدافع عنك بعد أن كان عدوك يصبح صديقك ووليك، لأنك استطعت أن تحوله من عدو إلى صديق وولي، لأنك واجهته بالتي هي أحسن ولم تواجهه بالتي هي أسوأ. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، لا يمكن أن يتعامل بهذه الأخلاق ويتحمل دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على أذى الناس وصبروا على الحق. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فهل سنكون من أهل الحظوظ العظيمة؟ هذا ما نطمع أن نكون جميعا، أن نكون من المحظوظين عند الله، أن نحظى بأنفسنا بأخلاقنا القرآنية، أن نحظى بالناس، أن نحول أعداءنا إلى إخوة لنا وأصدقاء وأولياء يحامون عنا ونحامي عنهم. تلك هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استطاع بها أن يفتح قلوب الجاهلية حتى تصغي إلى كلمة الحق. تلك هي الأخلاق التي فتح بها آباؤنا وسلفنا الصالح قلوب العباد، ففتحت لهم حدود البلاد وسدودها حتى عمر الإسلام في هذه البلاد طيلة هذه القرون ولم يخرج منها، لأنه عاش في قلوب الناس قناعة يقينية، في حين أن كثيرا من الناس يخرجون اليوم من الشيوعية ومن الجاهلية ومن القومية ومن كل الدعوات العلمانية، لأنهم لم يروا فيها أخلاقا كريمة لا تجعل للأخلاق مكانا في علاقاتها الاجتماعية ولا في علاقاتها الدولية. لذلك بدأت تسقط، لأنها كانت تأخذ بخناق الناس وتضيق عليهم الحرية. حين أعطى الإسلام الناس الحرية فقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعطى الله الإنسان حق الاختيار حتى اختار الإنسان لنفسه إما الجنة وإما النار بملء إرادته. لذلك حرم الله تعالى إكراه الناس على الإسلام، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وإكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، لذلك بقي الإنسان في الإسلام في ظل الدعوة الإسلامية طليقا حرا يفكر بحرية ويسلك بحرية، ويرى المسلمين يعطونه كل هذا الحق لأنه حق شرعه الله، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى للناس. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى أخلاق القرآن، إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتخلق بتلك الأخلاق، وحتى يرى فينا الناس مصداق أخلاق القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صاحب الخلق الكريم وعلى آله وصحبه.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وقد تكلم فيها عن الأخلاق الحميدة.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة، سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وجاءت الرواحل بالنساء والأطفال وأدخلوا على ابن زياد، وفي النساء زينب ابنة فاطمة. فقال الظالم ابن زياد: من هذه؟ فلم تجبه، فقالت: أمة من الإماء، إنها زينب، إنها زينب ابنة سيدة النساء فاطمة. فقال ابن زياد الظالم: قال لزينب: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم. فقالت زينب وهي مكلومة: قالت بل الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا تطهيرا لا كما قلت. ثم قالت زينب: قالت بل المفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. فقال لها ابن زياد وهو في قمة فخره وغروره: قال ذلك الظالم وهو يخاطب زينب ابنة فاطمة والمسكينة كانت مكلومة، قال: لقد قتلكم الله، وانظري أرأيت كيف صنع الله بكم؟ فقالت زينب رضي الله عنها: بل كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيبعثهم الرب عز وجل، ثم سيحاجونك عند الله. الله أكبر، إنها كلمة حق عند سلطان جائر. وصل الخبر إلى أم عبيد الله بن زياد، ذهلت، صعقت: أي خبر هذا؟ ومن؟ إنه ابن رسول الله، أشرف من كان يمشي على الأرض في ذلك الزمان. ذهبت مسرعة إلى ابنها، إلى عبيد الله بن زياد، تقول له: ما فعلت؟ ما صنعت؟ كيف تجرأت على هذا؟ وهو لا يجيب. ثم قالت أم عبيد الله لعبيد الله، قالت له: أيها الخبيث،

ابن تيمية رحمه الله وأكرم الله الحسين رضي الله عنه بالشهادة في ذلك اليوم، وأهان الله كل من قتله أو أعان على قتله أو حتى رضي بقتله رضي الله عنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. مولد الفاروق. دنا عمر بن الخطاب من البعير الذي يحمل أم عبد الله الحزينة زوجة أخيه بالتبني والمتوجهة نحو الساحل. رفع عمر رأسه ونظر إليها وهي لا تطيقه، فسألها سؤالا هو من صنع إجابته، فقال: أين يا أم عبد الله؟ فأردته وردته بكلمات من دموع: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله، والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. غص عمر بمرارة لم يعرف أمر منها، تغير وجهه وتحير، وأحزنته تلك الكلمات الباكيات. تقول رضي الله عنها: ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا. فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. إجابة بالغة اليأس استدعتها شدته على المسلمين. غادرت أم عبد الله وزوجها وأسماء بنت عميس وجعفر، وعانقت خديجة رقية مودعة، وبكتها زينب وأم كلثوم وفاطمة، وودعها أبوها صلى الله عليه وسلم، وودع زوجها عثمان رضي الله عنهم. حملتهم المراكب ترتفع بهم الأمواج والهموم وتنخفض، لا يدرون أي عالم ينتظرهم، حتى ألقى بهم البحر إلى سواحل الحبشة الساحرة. لكن لما الحبشة؟ الإجابة وحي يذكر الملوك أن أجمل الإنجازات هو العدل، حين قال صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده. تنفس الشباب هناك حرية وعبيرا آخر بين غابات إفريقية وأنهارها، حتى قالت أم سلمة: اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا، ولم نخش فيها ظلما. فالظلم هناك حيث يحكم أبو لهب وأبو جهل وأمية، وأكوام الأصنام والعادات والتقاليد. هناك حيث أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقل وأكثر ضعفا، وأصبحت قريش أكثر جرأة وحقدا، فقد سمع زبانيتها أن الراحلين يشعرون بالأمن، وأن هبل واللات والعزى لا قيمة لها هناك، فجن جنونهم وأرادوا التنغيص عليهم، أرادوا تلويث أجواء الحبشة وتكدير صفو أنهار عدلها، اجتمعوا وتشاوروا، وبعد لغط وثني قرروا رشوة النجاشي ملك الحبشة كي يعيد لهم أولئك الشباب أو يطردهم من أرضه. تساءلوا عن الهدايا التي يفضلها النجاشي فإذا هي الجلود، فطافوا الأسواق وجمعوا ما استطاعوا من أجودها، ثم رشحوا رجلين للقيام بهذه المهمة، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وحملوهما الهدايا والوصايا فانطلقا. وبينما كانت قريش تنتظر إعادة الشباب، كان في طرقات مكة رجل يطوف كالمجنون يصيح ببيوتها، بدكاكينها، بأسواقها، يصيح فتردد الجبال صياحه. خرج عمر يلاحق الرجل، وخرج طفله عبد الله خلفهما، وفجأة تداعى الناس فزعين، ثم أثارهم ذلك الرجل حتى نشبت بينهم معركة بالأيدي.
2: في ظلال السيرة، في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

رجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الولي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لهم من دونه من وال. هو المالك للأشياء والمتولي لها والمتصرف فيها كيف يشاء، وهو المنفرد بالتدبير القائم على كل شيء، ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه، وكل شيء يجري بحكمه وبأمره. ويحتمل أن يكون الوالي بمعنى المنعم بالعطاء والدافع للبلاء. الله عز وجل ولي المؤمنين ونصيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه، ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. الله تعالى ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله وشرائعه وحججه، وهاديهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفر والظلم وسواتر أبصار القلوب. فالله تعالى أخبر أن الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه، أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة، ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يضع فيها من نور الوحي والإيمان، ويجلب لهم النافع ويدفع عنهم المضار، فهو يتولى الصالحين. فالله تعالى يتولى العابدين السالكين بعطاء الألوهية، والأولياء يتولون منهج الله بالاعتقاد الموحد وبالتعبد الموصول والأخلاق الفاضلة والدعوة بالحسنى. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الولي، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: تمام الساعة الواحدة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أفضى رسول الله إلى حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين وهو سر لم يطلع عليه أحدا غيره، وعهد إليه بتحركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله.
1: وقد استعان الرسول الكريم بمواهب حذيفة الفذة في أشد المواقف خطرا، وذلك في غزوة الخندق، حيث أحاط المشركون بالمسلمين من أعلى ومن أسفل، وطال عليهم الحصار واشتد عليهم البلاء، وبلغ منهم الجهد والضنك كل مبلغ، حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر.
0: لم تكن قريش وحلفاؤها بأحسن حالا من المسلمين في هذه اللحظات الحاسمة، فقد صب الله عز وجل عليها من غضبه ما أوهن قواها وزلزل عزائمها، فقد أرسل عليهم ريحا صرصرا تقتلع خيامهم وتطفئ نيرانهم وتسد عيونهم وخياشيمهم بالتراب.
1: كان المسلمون في تلك الليلة صافين قعودا، وأبو سفيان ومن معه من مشركي قريش فوقهم، وبنو قريظة وحلفاؤهم أسفلهم. أخذ المنافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتهم مكشوفة للعدو، وما هي بمكشوفة، وما استأذنه أحد منهم إلا أذن له، وهم يتسللون حتى بقي من المسلمين نحو 300.
0: أخذ الرسول الكريم يمر بالمسلمين واحدا واحدا حتى أتى حذيفة وما عليه شيء يقيه من البرد إلا مرط لامرأته، فقال له: من هذا؟
2: حذيفة يا رسول الله.
0: فتقاصر حذيفة كراهية أن يقوم من شدة البرد والجوع. رسول الله يقول له: إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم واتني بخبرهم.
2: لبيك لبيك يا رسول الله.
1: حينها خرج حذيفة وهو من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه ومن يمينه ومن شماله ومن فوقه ومن تحته، وما إن تمت دعوة النبي عليه السلام حتى انتزع الله جل وعلا من جوفه الخوف وأزال عن جسده كل ما أصابه من برد.

0: يا حذيفة، إن رسول الله يأمرك ألا تحدث في القوم شيئا حتى تأتي.
1: السمع والطاعة لله وللرسول.
2: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا، فلينظر كل منكم جليسه.
0: فما كان من حذيفة إلا أن أمسك بيد الرجل الواقف إلى جواره وقال له:
3: من الرجل؟
2: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريضة، ولقينا من شدة الرياح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل.
4: والله لولا أن رسول الله أمرني ألا أحدث شيئا حتى آتيه لرميتك بسهم الآن وقتلتك.
0: أتى حذيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مرضه الذي توفاه الله فيه.
4: يا رسول الله، كيف أصبحت بأبي أنت وأمي؟
0: رسول الله يقول لك: يا حذيفة ادن مني. يقول لك رسول الله:

0: ومن كسى عاريا أراد به الله أدخله الله الجنة.
1: يا رسول الله، أأسر هذا الحديث أم أعلنه؟
0: يقول لك رسول الله: بل أعلنه. وكان هذا آخر ما سمع من رسول الله.
1: وتوفي الرسول الكريم وخلفه أبو بكر، ومن بعده جاء عمر بن الخطاب أميرا.

0: هو
1: والله لا أخبرك. فاستدل علي عمر بعد يوم واحد وعزله، وكان عمر إذا مات أحد من المسلمين يسأل عن حذيفة، فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر، وإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم يحضر عمر.
0: حين ثقل عليه المرض جاءه بعض أصحابه يعودونه:
2: لا تغالوا بالأكفان، فإن يكن لي عند الله خير بدلت خيرا منه، وإن كانت الأخرى سلب مني. اللهم إنك تعلم أني أحببت الفقر على الغنى، وأحببت الذلة على العزة، وأحببت الموت على الحياة. حبيب جاء على شوق لا

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ذاب الفؤاد جوا

0: من هنا من هنا
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم
2: معك
0: فهذا

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين في أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 ذو الحجة، اللي هم أيام العيد يعني تاني وتالت ورابع يوم العيد الكبيرة، ولو أنت ما بتحجش وهناك في الحج اسمها أيام التشريق، سيدنا النبي خطب خطب أنا عايزك تحفظها زي اسمك، لأنه بيحط فيها أهم الحقائق اللي بيسيبها للمئة ألف اللي بيحجوا معاه عشان يبلغوها، ويبقى ده المنهج اللي عايش عليه أمته صلى الله عليه وسلم، قلوبهم تنور وينور الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في أحد الخطب: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكنه رضي في التحريش بينهم. الشيطان يئس إن الناس تعبده وتسيب ربنا. طب إيه اللي يرضيك يا شيطان وتضيع ديننا بيه إنه يوقع ما بيننا؟ أي بيت أو أي صحبة أو أي مكان فيه مجموعة من الناس متوقع ما بينهم دينهم بيضيع، لأن البني آدم دوافع البقاء هي اللي بتحركه. فلما يبقى دايما تحت تهديد وعايز يدافع عن نفسه بيخسر جزء كبير من صبره وحيائه وجمال ألفاظه وجمال رحمته في وسط الخناقات والنزاعات. الشيطان بيحب ده. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ بيحط النبي معيار الإيمان عشان بس تعرف مين أقربنا إلى الله، مش بنحكم على بعض، كل واحد يحكم على نفسه. قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه صلى الله عليه وسلم. حط لك معايير كده تبقى فاهمها. مين المؤمن؟ اللي تشعر معاه بالأمان على نفسك وعلى دمك وعلى ممتلكاتك. ومين المسلم؟ أقلنا غلط بلسانه في الخلق وأقلنا أذية بأيديه في الخلق. طب ومين المهاجر؟ من هجر ما نهى الله عنه. ثم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن أولياء الله المصلون. اللي بيصلي ده ولي من أولياء الله الصالحين. من يقيم الصلاة التي كتبهن الله أو التي كتبنا الله، ويصوم رمضان يحتسب صومه عند الله، يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله: يا رسول الله، ما الكبائر؟ بما أن حضرتك قلت الكبائر ممكن تعلمها لنا عشان نجتنبها. فقال صلى الله عليه وسلم: تسع كبائر: الشرك بالله وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، يعني الكلام على شرف الستات الشريفات، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام. وفضل صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ثم قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. اللي هيحلف كذب عشان ينصب على حد ولا ياخد حقه بيحجز بالحلفان ده مكانه في النار، فليتبوأ مقعده من النار. ومن القصص اللي حصلت في حجة الوداع ان سيدنا عامر ابن سعد ابن ابي وقاص، عامر ابن سعد ابن مالك، سيدنا عامر عي وشكله كان هيموت، حس انه هيموت، فقال له: يا سيدنا النبي انا هموت، فأنا هطلع فلوسي كلها صدقة لله. قال: لا. قال له: طب أطلع تلتينها؟ قال: لا. قال له: طب أتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال له طب أتصدق بتلت مالي أنا هموت وطلع فلوس كتير لله أقابل ربنا ميزاني تقيل؟ قال والثلث كثير. عايز تتصدق أقصى حاجة تلت مالك والثلث كثير. إنك بص الحقيقة اللي بيعلمها الأصحاب ولينا، إنك انتظر ورثتك أغنياء، سيب عيالك ومراتك وأهلك أغنياء خير لك من أنتظرهم معالة يتكففون الناس، وإنك ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، الفي يعني الفم، في في امرأتك. رحمة وحنية وأنوار وحب، حاجات كتيرة قوي في وسط الحج اتعلمها 100,000 صحابي. تعريفات قالها صلى الله عليه وسلم في خطبة التشريق، تعريفات يفهمها أي إنسان بسيط حتى لو مش متعلم، مش بيعرف يقرأ ويكتب. وكأن سيدنا النبي بيسيب أهم تعريفات في ديننا، أهم ألقاب المفروض تروح بيها عند ربنا ببساطة، حتى لو أنت مش طالب علم، لو مش شيخ هتفهم. فقال له المؤمن اللي هو أنت لازم تروح عند ربنا مؤمن، من أمينه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. والمسلم أنت لازم تروح عند ربنا مسلم، من سلم الناس من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كأن سيدنا النبي بيقول الدين بيسع الجميع بكل القدرات، بس اللي عايز ما بقاش مؤذي، لأن تعريفات الإسلام كلها بتدور حوالين النفع والأذية. فأنا لو أنت مش حاسس معايا بالأمان، أنا محتاج أشك في علاقتي بربنا. لو أنت بعد ما تمشي أنت عارف أن أنا هغتابك هتريق عليك، أو لو سبت قرش بره الدرج ومش قافل عليه همدي إيدي واخده، أو لو أنت ضايقتني لا أبص أنا هكسر عظمك، أضل أنت خايف على جسمك وخايف على فلوسك وخايف على سمعتك، يبقى أنا عندي مشكلة كبيرة جدا جدا في إيماني، لأن المؤمن من أمينه الناس. ولو أنت يا صديقي عايش معايا حاسس بالأمان، يبقى أنا أطمن إن أنا في سكة النبي. قول الكلام ده للمتجوزين وللإخوات وللأصحاب وفي الشغل وفي كل حتة، الأمان هو أصل الإيمان. طيب والمسلم، ده احنا خدنا ده في أولى حضانة، وزارة التربية والتعليم بتدرسها لنا أول ما تخش المدرسة، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، علشان يطلع المسلمين عندهم رغبة حقيقية في حفظ الناس من شر الإنسان. أيوة، ما هو الإنسان ده ممكن يبقى عبد رباني وممكن يبقى أقبح من الحيوان والشيطان، ربنا قال كده في القرآن على فكرة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن البني آدم جواه الربانية والملائكية اللي فيها خدمة الخلق ونفعهم، وفي شيطانية وفي بهيمية جواه، ده كلام علماء النفس وعلماء الشرع. جوانا دوافع الحيوان اللي فيها أذية ودوافع الشيطان اللي فيها شر، وانت بقى تختار انت ملهم التقوى والفجور إيه اللي هيطلع. فلما البني آدم يفهم إن تدينه مرتبط قوي قوي بأن الناس تعيش في سلام وأمان ونفع حواليه، يعرف أولوياته تبقى منورة وهو ماشي كده في سكته ربنا. والحمد لله يا رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في تراجم أولياء هذه الأمة، ووصلنا في الحديث إلى مسلم ابن يسار، وكنا أنهيناه في الجلسة الماضية، وهو من وفيات 101 للهجرة، غير أنه فاتتني جملة أحببت أن أجعل درس اليوم عنها. قال سليمان ابن المغيرة: جاء مسلم ابن يسار إلى دجلة وهي تقذف بالزبد. نهر دجلة من كتر ما في ماء، ماءه كثير كان، فعم يطلع رغوة الماء تتلاطم أمواجه، مع أنه نهر بس بقى ماءه كان كثيرا في ذلك العام. يقذف بالزبد، لما الموج يضرب بالموج بطلع رغوة، هذه زبد. قال: جاء مسلم ابن يسار إلى دجلة وهي تقذف بالزبد، فمشى على الماء، ثم التفت إلى أصحابه. طبعا هنا لما شافوه ماشي على الماء جمدوا. قال: فالتفت إليهم وقال: هل تفقدون شيئا؟ يعني شبكم؟ أنا هذه الجملة أردت أن أقولها وأن أقف عندها. جرت العادة أن يمشي الإنسان على الأرض على شيء صلب، وما جرت العادة أن يمشي إنسان على الماء. بس هل يستحيل عقلا أن يمشي إنسان على الماء؟ الجواب لا. يعني هي ما جرت العادة أنه واحد يمشي على الماء، بس العقل يحيل أنه يمشي الواحد على الماء؟ الجواب لا. هلأ مثلا صار في سفن تمشي على الماء، والآن صار في شيء جديد كمان، وسائد هوائية تصنع بيرتديها الإنسان مثل حذاء يعني تحت بقدمه، ممكن تمشي على الماء. بس هو مسلم ابن يسار لا كان عنده وسادة هوائية ولا عنده مركب، هو عم يمشي على الماء هيك. هل يستحيل عقلا أن يمشي إنسان على الماء؟ جواب لا، لأن خالق السماوات والأرض الذي فطرهن وأمشانا على الأرض يمشينا على الماء، ما شغلة كبيرة. بس نحن ما جرت العادة نشوف واحد ماشي على الماء، غير أن كرامات الأولياء ثابتة بالقرآن وثابتة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن الكريم فقصة الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام. الخضر لم يكن نبيا، رجل صالح، وحدثه بأحداث وبيقول له بالأخير: وما فعلته عن أمري. ستنا مريم كانت تأتيها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، وستنا مريم بالاتفاق ليست نبية، ما بيكون نبي إلا ذكر، فكيف هيك كانت تأتيها؟ كرامات الأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الثلاثة، هؤلاء الشباب الذين حبسوا في الغار وتحركت الصخرة، هدول مو أنبياء بس بدعائهم تحركت الصخرة. ففي شيء اسمه كرامات الأولياء. هلأ من جملة كرامات الأولياء أن يمشي الإنسان على الماء، أو أن يطير في الهواء، أو أن يخبرك بما في ضميرك. يعني بتكون جاي لتسأله بيقوم بيحكي لك الجواب، وانت لسه ما حكيت له. بس العلماء قالوا: يا إخوان، كرامات الأولياء نوعان: كرامات حسية وكرامات معنوية. كرامات حسية يعني أنت بتشوفها، تسمعها، تلمسها. هلأ المشي على الماء بتشوفه، طيران في الهواء بتشوفه، أن أحدثك بما في ضميرك بتسمعه، أن تأتيك فاكهة يعني من غير ما سبب هذه تتذوقها. قالوا كرامات الأولياء نوعان: كرامات حسية هي تشاهدها بحواسك، وكرامات معنوية ما بتشوفها بحواسك أنت.
قال أما الكرامات الحسية طيران بالهواء والمشي على الماء فهذه الأولياء يسألون الله أن يغيبها عنهم. يعني إذا صارت معهم بيدعوا الله أنه يا رب أنا ما تخليني أمشي على المي، لا تخليني أطير في الهواء، لا تخليني أنا أعلم ما في ضمائر الناس، يسألون الله أن يذهبها عنهم. وأما الكرامات المعنوية فيسألون الله أن يرزقهم إياها. هلأ أقول لكم شو الكرامات المعنوية. قال لأن الكرامات الحسية تكون للمسلمين ولغير المسلمين وللأولياء وللفجار. هلأ واحد يمشي على المي، هي مو بس الأولياء، الفجار بيمشوا على المي. هلأ الهندوس في له رياضات روحية، بيأكلوا إزاز بيمشوا على الجمر وما بيتأذى، بيفوت سكين من هون بيطالع من هون ما بيصيبه شيء، بيرجع بيرجعها هيك ما في شيء. قال هذه الكرامات الحسية بتصير للصالحين والأولياء وبتصير للفجار والكفار والعفاريت. بتصير لذلك الأولياء إذا صار معهم كرامة حسية بيسألون الله عز وجل أن يذهبها عنهم. قال لأن هذه تكون للصالحين وتكون للفاجرين، أي واحد. واثنين، ولأن الكرامات الحسية من الممكن أن تكون جزاء لعمل. أما الكرامات المعنوية، هلأ بلكن شو الكرامات المعنوية، لا تكون جزاء للعمل. يعني بجوز واحد مثلا يكون له أوراد من الذكر طويلة، أوراد من القيام طويلة، أفعال من البر كثيرة، يقوم الله عز وجل يعطيه كرامة يصير يا أخي الأسانسير تبع بنايته مقطوع الكهرباء وما في مولدة، لما إجا كبس الزر قام نزل الأسانسير، لا في كهرباء ولا في مولدة، فتح الباب ركب طلع الطابق الخامس، تسكر هيك إجا اللي بعده بده يطلع ما في كهرباء، أي كرامة حسية. قال بجوز واحد يكون في له أوراد كثيرات وصلوات كثيرات تصير معه كرامة حسية، بكرة بس يوقف بين إيدين الله يقول له يا رب أنا صليت كثير ودعيت كثير، ويقول له أنا ركبتك بالأسانسير بلا كهرباء، فبتكون يعني الكرامة الحسية جزاء للعمل. أما الكرامة المعنوية ما بتكون جزاء للعمل. لذلك الأولياء إذا صار كرامة حسية معهم بيقولوا يا رب ما تصير معنا. أما المعنوية يسألون الله أنه الله يرزقنا إياها. ثلاثة، الكرامة الحسية قد تودي بصاحبها إلى التكبر والعجب. يعني تخيلوا والله لا شي واحد، نحن كنا هيك قاعدين لقينا شي واحد بينات مطار هيك، يا يعني رجل بجوز بيشوف حاله علينا بيقول حبيبي أنا بطير أنت بتطير، لا تحاكيني أنا ما بحكي إلا مع اللي بيطيروا، بجوز يشوف حاله علينا. بجوز والله إذا أنت فتحت هالأسانسير بلا كهرباء واشتغل ورجعت سكرت الأسانسير ووصل يمكن ما عاد تحكي معنا، تقول شوف يعني أنا لو ما لي شغلة كبيرة هاي بتصير لمين من كان؟ ما بتصير. إجاك ضيوف ولا في عندك ضيافة ولا في حدا يجيب لك ضيافة، يعني في طريقة هيك دعيت الله فتحت البراد أم لقيت الضيافة موجودة، بجوز ما يتحملك عقلك يعني تصير ما عاد ترضى تحكي معنا تتكبر تعجب. يعني أما الكرامة المعنوية ما بتساوي لا عجب ولا تكبر. لذلك الصالحون بيسألوا الله ما بدهم كرامة هي تبع المعنى، ما بدهم لا يطيروا بالهواء ولا يمشوا على المي ولا يخبروا الآخرين بما في ضمائرهم ولا تجيهم ضيافة الضيف من دون ما يشتغلوا ولا يطلعوا بأسانسيرات بدون كهرباء، بيسألوا الله يعطيهم الكرامة المعنوية. طيب ما هي الكرامة المعنوية؟ قال الكرامة المعنوية الاستقامة على الطاعات. 30 سنة ما ترك فرض في أول وقته، أي كرامة هي الاستقامة على الطاعات واجتناب المحرمات. 70 سنة ما فوت لقمة حرام على البيت، أي كرامة هي، أي ما بصير لمين من كان. ومراعاة الأنفاس، فلا يدخل نفس ولا يخرج إلا مع ذكر الله، أي كرامة هي، مو لأي واحد، ما بتصير إلا لكبار الصالحين هدول. المحافظة على الطاعات
واجتناب المحرمات ومراعاة الأنفاس، فلا يدخل نفس ولا يخرج إلا مع ذكر الله. هي كرامات معنوية. هي الكرامات المعنوية لا تكون إلا للصالحين، الحسية بتكون للمؤمنين وللكافرين، للصالحين والطالحين، أما هي ما بتكون إلا للصالحين. الكرامات المعنوية هذه لا تكون جزاء لعمل، بل هي العمل. يعني ما حدا بيقول له لرب العالمين يا رب أنا تركت الحرام، بيقول له إيه وأنا خليتك تترك الحرام، يعطيه جزاء على ترك الحرام وعلى إتقان الفرائض وعلى ذكر الله عز وجل. ولا تؤدي إلى التكبر، لأنه شو بده يقول؟ والله أنا صليت الظهر، كنا مصلي الظهر، أنا صمت رمضان، كنا مصوم رمضان، أنا ما بأكل حرام، كل الصالحين ما بيأكلوا حرام، فما بيتكبر. لذلك الصالحون يسألون الله هذه الكرامات المعنوية. وكان الصالحون يقولون أنت تطلب من ربك الكرامة والله يطلب منك الاستقامة. لذلك يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، اجتهدوا. هلا أن تمشي على الماء أو لا تمشي على الماء ما شغلة كتير كبيرة، بس حقيقة إذا أنت ما بتاكل حرام 70 سنة هي شغلة كبيرة. هلا شو يعني إذا واحد قال وأنا بمشي على المي؟ السمك بيمشي على المي، يعني ما هالشغلة. أنا بطير بالهواء، السمك بيطير بالهواء، ما هالشغلة يعني كتير الكبيرة. بس الشغلة الكبيرة أنك أنت فعلا ما فاتتك فريضة من 30 سنة، أي الشغلة الكبيرة. الشغلة الكبيرة أنك أنت تكسب رضا أمك وأبيك صار لك 40 سنة، أي الشغلة الكبيرة. الشغلة الكبيرة أنك أنت تصير من أهل القرآن، الشغلة الكبيرة تصير خادم لدين الله، الشغلة الكبيرة تصير ممن يتدبرون القرآن، هاي الكرامات. لذلك اسأل الله عز وجل يعني هذه الكرامات. هلأ الكرامات هي المعنوية. هلأ في شغلة مهمة يا شباب يا رجال. الصالحون قالوا إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له. يعني ما بدش هلأ مثلا نحن قاعدين هون، إذا قلنا لكم يلا يسار دور طلعوا من قلب هالحيط هيك لبرا، وشي 5-6 بيناتنا طلعوا نفدوا هيك هيك مع أنه في جدار، لا تعجب. يعني يلا إجا محمد هيك عم قال بسم الله فتح هيك لقيته برا، ما حدا يجي دعينا مشان الله أستاذ محمد الله يخليك، عندي ولد مريض، عندي أخ مدري شو، بنتي مدري شو صايبة، لحد يجي لعنده يتمسح فيه؟ لا. ما إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له، ما تعجب، حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي. لما الله بيأمره أمر ملتزم، نعم. الله بينهي عن نهي ملتزم، نعم. هلأ هذا بتمسح فيه وبتبرك فيه وبقول له أخي دعيني، هذا صالح، هذا مؤمن، هذا بإذن الله تقي. أما واحد بيطلع من الحيط مو شرط يكون تقي. العامة من الناس اللي ما إلهم معلم ما إلهم شيخ، في كتير ناس يقول لك يا أخي والله رحنا لعند واحد يا رجل بيحاكيك، شوفي شوفي شوفي بقلبه لك، أول ما فاتت مرتي لعنده قال لها أنت بنت حماكي عاملت لك مشكلة، عم جمدت مرتي. ليش جمدت؟ ولا هو جمد كمان هذا الرجال، قال ايه وهو بده يقرأ له مشان ما يخلي حدا يعني يتخانق معه، قام اجا قال له هاتي ايدك، مسك له ايده لمرته وعد هيك يأشر على كفه وكذا. شلون هذا الرجال غريب حبيبنا، شلون مسك ايد مرتك؟ قال بس بيعرف شو في بخاطره للواحد، بجوز يكون يهودي هذا. اما وانه خالف الشريعه، مين سمح له يمسك ايد مرتك؟ قال بس والله والله وقلنا شغلات صايرة معنا بالبيت. اي كمان اليهود بيقولوا لك هيك، الفجار بيقولوا لك هيك. هذه الكرامات الحسية بتكون للصالح وبتكون للفاجر، بدك تشوف هل هو منضبط بالشرع. واحد من الاخوة دالينه هيك على واحد ما بيصلي ما بيصلي، قال بس والله يا استاذ شو بيحكي لنا شغلات متل ما عم تصير معنا. مرة قالوا له انت ليش ما بتصلي؟ قال لهم أنا لا أنا بصلي، بس أنا ما بصلي معكم هون، أنا بصلي بمكة. قالوا شنو بمكة ما أنت قاعد؟ قال لهم إيه بس أنا الأولياء الكبار يعني لو قاعد معك هون نص ساعة بيروح على مكة وبيرجع. قال لي فمرة رحنا لعنده قبل صلاة الجمعة قعدنا بدي أشوف شنو بده يروح على مكة هذا الزلمة. المهم قعدوا عنده
طب حيصير بقيان شي 10 دقائق لصلاة الجمعة؟ قال لي أنا بدي روح صلي الجمعة. قال لهم إيه أنتوا روحوا صلوا الجمعة، أنا إنه بروح على مكة وبرجع. قالوا له طيب بس متلحق تقام الصلاة بعد 10 دقائق؟ قال له أنت شو بتكون الأولياء هيك؟ على كل بس ترجعوا بتلاقوا الباب مفتوح. رجعوا فعلا راحوا صلوا الجمعة رجعوا لقوا الباب مفتوح، هو ما راح معهم. وينه هذا الزلمة وينه؟ عم يقعدوا بهالغرفة هيك يتفتلوا، فتحوا الجلالة لقوه متخبي باليوك، في عنده يوك متخبي فيه هنيك، ولا بعد شوي بده ينبقلن من اليوك يقلن كتبية يعني بقلب الجدار. يا أخوان العجيب بأن بعض المسلمين بعض المسلمات يظنون بأنه هذا مثل هؤلاء الناس الدجالين الأفاكين، أنه أخي هؤلاء صالحون وهؤلاء أولياء. الولي هو من ينضبط بأمر الله عز وجل، الولي هو من يتعلم شريعة الله ويعمل بشريعة الله، هذا هو الولي. أما باقي أمور الخوارق هذه تكون لمؤمن وتكون لغير مؤمن. على كل الأحوال إذا ظهر على يدي واحد الله أكرمه بشي شغلة، هذه نعمة من الله عز وجل، فيبقيها في أرضها يعني ما يضل يمسك جراس ويرنرن فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج وأعنا على الانضباط بالتقوى بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر أنني قرأت للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في صباي أن رجلا ربما كان عربيا قرأ سورة إن أعطيناك الكوثر فأسلم، فكنت أتعجب وأقول يعني ما الذي هداه إلى الإسلام في هذه السورة القصيرة، حتى كتب لي يوما أن شرحت هذه السورة وقرأت ما كتبه المفسرون حولها، فعرفت جزءا ربما من السر العجيب في هذه السورة التي بشر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في وقت كان يؤذى فيها ويخاف ويطارد في مكة ويعير حتى الموت الذي هو أمر مشترك بين الناس كلهم. كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولاده يموتون، وهذا غاية الانحطاط ومجافاة الإنسانية، أن تأتي لشخص حتى لو كان عدوا لك في حالة مصيبة ثم تعيره بالموت. والإنسان العاقل الرشيد لا يعمل هذا حتى مع خصومه وأعدائه، لكنهم كانوا يعملونها، وهم كانوا عربا فصحى أقحى كرماء، ولكن شدة العداوة جعلتهم يفعلون ذلك. الله تعالى هنا يبدأ السورة بالاستفتاح الفخم العظيم، إنا أعطيناك. وإذا كانت الهدية على قدر مهديها كما يقال، فهذه عطية من رب العالمين، وتبدأ بهذا الضمير الفخم إنا، والله تعالى واحد أحد، وإنما يعبر بلفظ إنا كما في قوله هنا إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في مقام النعمة والمنة والعطية، وأحيانا في مقام الأخذ والتنكيل والعقوبة والنكال للأعداء. أما في مقام العبودية فيأتي ضمير المفرد الذي يدل على أن الله تعالى وحده المعبود بلا شريك. ومن معاني إنا المتضمنة أو نحن، مثل قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، أو ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، من معانيها أن الغالب أنها تستخدم في أمور الله تعالى يفعلها بواسطة من سخرهم لذلك من ملائكته المكلفين بذلك، مثل المكلفين بالوحي أو المكلفين بالقطر أو المكلفين بالموت وقبض الأرواح أو المكلفين بالآخرة وما يتعلق بها. فالغالب أن في ذلك إشارة إلى وجود عنصر الملائكة في هذه المهمة التي يشار إليها. فالله تعالى يذكر هذا المعنى ويستفتح باسمه العظيم أو بالضمير المشير إليه سبحانه الذي يعبر عن عظمة وفخامة هذا العطاء، ثم يقول إنا أعطيناك، وهو عطاء، كانه عطاء شخصي ذاتي له وليس يعني شيئا عاما، وكذلك هو عطاء ليس فيه رجوع، فهي عطية منجزة، وهي عطية تامة، وهي عطية عظيمة، وهي عطية وإن كانت لشخصه صلى الله عليه وسلم وباسمه وعينه وضميره أعطيناك، إلا أن أثرها وتوابعها تتصل بأمته كما هو معروف. إنا أعطيناك، وهنا سبحان الله جمع الله تعالى ضميره العظيم النون أعطينا مع ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكاف ضمير المخاطب، إنا أعطيناك، إشعارا بقربه منه سبحانه ورحمته به وحفاوته وحفظه له وسعة فضله وعطائه. فهذه من أعظم الآيات في القرآن الكريم التي فيها معنى العطاء الإلهي لهذا النبي المصطفى المختار. ثم قال إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو من الأسماء القليلة في اللغة العربية بهذا الوزن، مثل كوكب. والمقصود هنا بعضهم قالوا القرآن، بعضهم قالوا النبوة، بعضهم قالوا العلم، وبعضهم قالوا وقالوا وقالوا، ولكن أجمع وأجمل ما يقال هنا في الكوثر يعني أعطيناك الخير الكثير الطيب المبارك، فيشمل كل ما أعطى الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة من العطايا الحسية والعطايا المعنوية. والله تعالى أعطاه
أعطاه بسطة الجسم وأعطاه طيب النفس وأعطاه الجمال في وجهه وقسماته وملامحه وأعطاه الأهل والمال والولد وأعطاه الأصحاب والأتباع وأعطاه النبوة وأعطاه الرسالة وأعطاه العلم وأعطاه الوحي وأعطاه الشفاعة وأعطاه المنزلة وأعطاه الوسيلة. كل ذلك هو جزء مما تضمنه الكوثر. فكل ما أعطى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو داخل في ذلك. ومن ذلك أن الله تعالى أعطاه وبارك له في ذريته ولو كانوا قليلا، إلا أن الله تعالى بارك فيهم، حتى أنك تجد من نسل فاطمة الحسن الحسين تجد أنهم مبثوثين في أنحاء الأرض كلها بأعداد لا يحصيهم إلا الله. ولو أنك سألت عن الذين كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أبتر لا يولد له ذكور أو يموت أولاده الذكور ويعيرونه بذلك ويستهزئون به ويقولون تربصوا

فذو العرش محمود وهذا محمد. جعل الله تعالى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسمه في الأذان والإقامة والتشهد وفي أحوال كثيرة جدا. ولا يدخل أحد الجنة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن به ويتبعه عليه الصلاة والسلام. فهذا عطاء، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. قال فصلي لربك وانحر. وانظر هذا الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر يكون بالصلاة والنحر. أما الصلاة فهي رمز للعبادات الذاتية، فيدخل فيها مثل الصلاة والصوم الذكر التسبيح ونحوها من القرب المحضة التي فيها شكر لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها حتى إنه قام الليل حتى تفطرت قدمه، فقالت له عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ عبدا شكورا، هذا الشكر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، فهذا جانب من الشكر. ثم قال سبحانه وانحر. وفي ذلك الوقت لم يكن حج ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ينحره، لكن الله تعالى علم بأن ذلك سيتغير وأن هذا الكوثر سيكون كثرة في أتباعه صلى الله عليه وسلم وكثرة في أمته وكثرة في الخير والعطاء وكثرة في الاحتياج، بل وكثرة في الإبل والنوق التي سوف يهديها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع بمكة، حتى إنه نحر صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل مباشرة أو بواسطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جمع الله تعالى هنا في الشكر بين عملين: القرب المحضة لله والأعمال الصالحة النافعة لعباد الله، والتي مثل لها هنا بالنحر. ثم قال إن شانئك هو الأبتر، يعني لست أنت، وإنما شانئك ومبغضك هو الأبتر لا في أولاده وذريته، وهو الأبتر فلا يعلم، وهو الأبتر الذي ذهب ذكره وذهب ما كان يدعو إليه وما كان يؤمن به. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كتب الله تعالى له البقاء والخلود حتى اعترف له العدو قبل الصديق بالفضل والتقدم والتفوق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أتباعه.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: برحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: سلمى قابلة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. يختلف عمل كل إنسان عن الآخر ليكون أثره في قومه ومجتمعه وأمته خالدا مذكورا ومشكورا. فكل واحد من موقع عمله وحيز وجوده يستطيع بما قدر له وبما أوتيه من كفاءة شخصية أن يترك الأثر الطيب والذكر الحميد. وسلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عداد المسلمات الخالدات اللواتي كنا من طراز رفيع ومثل عالي بين الناس. ولقد أهلها لبلوغ تلك المكانة أمرين اثنين، أولهما أنها كانت قابلة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وثانيهما أنها كانت ملازمة لبيت النبوة فكانت ترى وتسمع، لذا حدثت عنه صلى الله عليه وسلم فدخلت حوزة المحافظين على السنة الشريفة وأضحت راوية من رواة الحديث يستقى منها ويؤثر عنها. تربت سلمى ونشأت ولا ندري عن نسبها وولدها شيئا. كانت مولاة لصفية رضي الله عنها، فتاة في مقتبل العمر تعمل في إطار المملوكية والخدمة، لا تأخذ أجرا ولا مالا، إنما تكتفي بالأكل والشرب والكسوة. ولعل سوء حظها قد أوقعها في الأسر حين غزي قومها على عادة العرب في الجاهلية، فبيعت في الأسواق بيع الرقيق، ومن ثم دخلت في ولاية صفية وخدمتها. ولا ندري أيضا ممن تعلمت أعمال القابلة ومهنتها، فأتقنتها أيما إتقان، وكانت في ذلك صاحبة شهرة وصيت حسن.
2: نساء حول الرسول.
1: حملت خديجة بأولى بناته صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، فكانت سلمى تعد نفسها وتعدها أن تكون القابلة في اليوم الموعود المشهود لتقوم بتوليد خديجة والقيام على شؤونها، وتكون لها البشرى العظمى عند محمد بن عبد الله الأمين بولادة غلام. ولما آن أوان الوضع شمرت سلمى عن ساعديها وأكبت على عملها، فلما وضعت خديجة أنثى أسقط في يد سلمى وحاولت ألا تكون المبشرة على عادة أهل الجاهلية الذين كانوا يتشاءمون من الإناث، لكن البسمة التي علت ثغر محمد الشريف أزالت ما بها من أسى وأذهب ما كان في نفسها من هوان، وازدادت اطمئنانا وفرحا حين شكرها على عملها ونفحها ما تستحقه من أجر. وأضحت سلمى رضي الله عنها القابلة المختصة لبيت محمد وخديجة رغم وجود غيرها في مكة ممن يمتهن هذه المهنة ويحترفن هذه الحرفة.
2: نساء حول الرسول.
1: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين. وما أسرع ما لبت سلمى النداء ودخلت في دين الله وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم، وازداد من جراء ذلك تعلقها بالبيت الكريم. كان أبو رافع رضي الله عنه مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن وأسلم مبكرا، وكان يرى سلمى تتردد على البيت النبوي، فوقعت من قلبه موقعا حسنا ونزلت من فؤاده منزلا طيبا. ويبدو أنه قد ألمح بذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق المصطفى على ما أراد وحدث عمته صفية ومولاتها سلمى بذلك، فوجد تجاوبا وعلى الفور زوجها وبارك لهما وعليهما. وبحكم هذا الرباط المقدس الجديد دخلت سلمى في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن صفية قد وافقت، فكأنها قد تنازلت عن ولاية سلمى له. منذ ذلك الحين أصبحت سلمى تدعى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انخرطت سلمى في موكب المؤمنات المجاهدات العاملات، فكانت تخرج مع الجيوش الغازية تقوم بما تؤهله لها أنوثتها من العمل، سقاية ومداواة وإعداد طعام وغير ذلك. ويذكر الرواة أن سلمى رضي الله عنها قد طال بها أمد العمر إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى، وبهذا كان لسلمى نصيب وسهم في تغذية المادة العلمية للتراث الإسلامي. رضي الله عن سلمى قابلة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومستودع مكنوناته، وجزاها عما قدمت خير الجزاء وأثابها من لدنه أعظم الثواب وأسماه.
2: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بهدى الرسول محمد لا تركني لا تركني، قولي لهم أنا ابنة الخنساء أنا ابنة الخنساء أنا من شذا سمية.

0: من هنا
1: من هنا
0: وراية التوحيد أعليك
1: وراية التوحيد
0: وللمستقبل قد مضيت
1: وللمستقبل قد
2: مضيت
0: معكم
1: فهاد

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وما رؤيتك يا شيخ؟
2: لابد أن يبقى العمل الإسلامي قائما، ولو أدى إلى مزيد من السجون، ولو أغلقت المؤسسات، لابد أن نقتطع من أموالنا لمساعدة الناس، وبقدر الإمكان دون صدام معهم.
1: كيف يا شيخ؟ كيف دون صدام؟ يأتون إلى بيوتنا ويعتقلوننا، هل نذهب معهم وندعهم يقضون على الحركة وعلى جهودنا؟
3: أنا بقترح يا شيخ يظل العمل المقاوم مفتوح باتجاه الاحتلال، لازم يتطور العمل العسكري والصواريخ حتى توصل لمدى أبعد في البلدات الصهيونية، وبإذن الله الله رح يفتح على إيدينا ويخلصنا منهم. وأكيد يا شيخ لما بيزيد العمل ضد الاحتلال رح يظل باب المقاومة والجهاد مفتوح، وربنا يجعلنا من هذا الباب مخرج.
2: يجب أن نسقط المشروع الأمني، ويجب أن يعرف الناس أن دور الفلسطيني حماية وطنه وليس حماية عدوه. هذه رؤيتنا يا إخوة، الصبر على المحنة، ولا صراع مع أخ. ولو حمل عليك السلاح فلا تواجهه.
1: ولكن حتى متى يا شيخ؟ حتى متى؟
2: إلى أن يجعل الله لنا من أمرنا يسرا. يا إخوة، هذا المشروع إلى زوال، الناس ستكتشف حقيقة الفاسدين، وسيعرف الناس أن الخير لهذه الأمة فقط مع الذين يرفعون راية الحق ويخدمون الناس ويساعدونهم ويبنون جيلا يريد السلام لفلسطين والعالم العربي والإسلامي.

0: يا شيخ هيني حبعت لك عريضة موقع عليها 4 نواب من الكنيسة عشان يخفف الحكم.
1: شوف يا شيخ انت ما بتعرف الاحتلال، هدول بيطلعش الواحد غير غصب عنهم، حالة إنسانية حالة مرضية، فش إمكانية لمن يقتل الأطفال ويهدم البيوت أن يفعل شيء إلا لمصلحته.
2: يا شيخ الإدارة بدهم إياك فوق.
3: خير إن شاء الله، إيش فيه؟ الشيخ تعبان وبقدرش يطلع، اللي بده إشي يجي للشيخ.
1: إيش بدهم يا بني؟
3: بدهم إياك تطلع لهم فوق، وأنا قلت لهم إنك تعبان خليهم يجوك هنا عشان أكون معاك وحواليك.
4: قدامك يا شيخ فرصة ذهبية، تعال الإدارة بدها تتكلم معك.
5: الله معك، الله معك يا شيخ، يا شيخ.
6: الله يحفظك، الله يحفظك،
7: الله معك يا شيخ، اتركوا الشيخ
5: يا شيخ.
4: أهلا أهلا بالقائد العظيم.
1: خيرا، إيش الموضوع المهم؟
4: بدنا تروخ لبيتك، كيف المفاجأة؟
1: مفاجأة حلوة، معقول الحدقة ترمي كتاكيت؟ أكيد في حدا أجبركم. خير، انخطف حدا منكم؟
4: لا لا، مالك حسين ام المبادرة مع نتنياهو عشان خروجك من سجن الأردن. وإيش بتفك مع مالك؟ اخنا من نفس.
1: أنا بطلع على الأردن كزائر، ماشي زائر على أن أعود لفلسطين. لو بدكم أطلع هذا شرطي. بدكم شي؟ هيني سعيد بصحبة إخوة طيبين وبنجدد علاقتنا مع الله.
4: طيب أنت جهز حالك وبنشوف كيف وإنت في الأردن.
1: إذا ما كتبتولي ورقة تتضمن العودة على فلسطين بديش أطلع، يعني أزور الأشقاء في الأردن ثم أعود.
4: راح أكتب على الورقة أن نبذل جهدا لعودة أحمد ياسين لقطاع غزة.
1: لا، أكتب الصياغة التالية: يغادر أحمد ياسين إلى الأردن زائرا ثم يعود إلى فلسطين دون أي اعتراض.
4: أنت بدك تجنني؟
1: أنا ضربتك على إيدك وقلت لك بدي أطلع، هذا شرطي. بدك بدك بدكاش بلاش، ودينا على زنزانتي. اشتقت أصلي ركعتين بعيد عنكم.
4: طب استنى استنى، هذا مصر على صياغته اللي بده فيها إقرار أو دا واضح ورفض كل صياغنا، إيش أسوي؟ تمام تمام، حاضر، أعمل اللي بده إياه. حاضر حاضر، هاي الصيغة اللي بدك إياها.
1: كمان إلي شرط.
4: بدك تجنني؟ إيش في؟ إيش في؟
1: بدي المرافقين يطلعوا معاي.
4: لا هذه كبيرة، انت مش وجه نامة.
1: خلاص انا ماليش نصيب في الافراج، رجعني.
4: يا سيدي بدو المرافقين يخرجوا معه، بس واخد واكل سنوات حكم وبدو ما يكون عليه حكم قتل. تمام تمام.

0: هكذا رائع، رائع هذا الشيخ، أجبرهم على تنفيذ ما يريد.
1: نعم، ونفذوا له ما أراد. حاول الاحتلال أن يتلاعب عند الطائرة التي سيركبها الشيخ. رفض الشيخ أن يصعد الطائرة حتى يأخذ الورقة، فأحضروا له ورقة غير الموقعة.
2: خداعون، ماكرون كعادتهم.
1: وجاء قائد المنطقة الجنوبية واثنان من كبار الضباط ووقعوا على الورقة. حينها ركب الشيخ في الطائرة متجها إلى الأردن، ووصل الشيخ الأردن، وكان في استقباله ملك الأردن وقيادات حماس والشعب والأردن، وأدخل الشيخ المستشفى لإجراء عمليات جراحية للعين والأذن. وأيضا حين علم الرئيس ياسر عرفات، ذهب هو الآخر لزيارة الشيخ أحمد ياسين في المستشفى في الأردن، وكان بصحبته الملك حسين.
0: ومتى عاد الشيخ إلى غزة؟
1: بعد أن أنهى الفحوصات الطبية وأجريت له بعض العمليات الجراحية السريعة.

0: ذكرت لنا أن هناك محاولات كانت من أجل الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، ونسيت أن أسألك كيف.
1: نعم نعم، لقد كانت هناك محاولة عبر عملية التلة الفرنسية في القدس التي نفذها المجاهد صلاح عثمان، وتلاها عمليات كثيرة ضد الاحتلال، وظل التضييق على الحركة الإسلامية حتى وصل التضييق على الشيخ أحمد ياسين بفرض إقامة جبرية.
2: ماذا تعني بالإقامة الجبرية؟
1: يعني أن لا يسمح له بالخروج من البيت، ويكون حول البيت جنود يمنعونه من الخروج.
0: ظلم، هذا ظلم يا أبي، لماذا؟
1: مرحلة مضت يا بنيتي.
0: وماذا فعل الشيخ؟
3: وين والدك؟
4: ماذا تريدون؟
3: بدنا نحكي معه.
5: أهلا وسهلا بحماة الديار،
3: تفضلوا. إحنا بس عنا أوامر بمنعك من الخروج من البيت، فيرجى الالتزام يا شيخ.
5: شكرا لكم، حاضر، لن أخرج وأنتم في ضيافتي.
3: الله أكبر،
6: الله أكبر، الله أكبر.
3: فرضوا على الشيخ،
6: فرضوا على الشيخ، الله أكبر.
5: عودوا إلى بيوتكم، هؤلاء إخواني يريدون أن يحرسوني.
7: لا يا شيخ، طفح الكيل، لازم نوقفهم عند حدهم.
5: يا ولدي، هم يخافون علي من أن يعتدي علي أحد. قل للناس أن يعودوا، الشيخ يأمركم بذلك.
1: ولقد هم أن يحدث صراع دموي بين الأهل الذين خرجوا ليمنعوا السلطة من فرض الإقامة، لولا أن الشيخ أمر بمغادرة الناس وأن يعودوا لمنازلهم.
2: يا أبي، هو كيف كان الشيخ يرى مستقبل الصراع مع الاحتلال؟
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. سأحدثكم اليوم عن الأستاذ أمين. الأستاذ أمين قاض في محكمة البداية المدنية، وهو مشهور بأمانته وعدالته ونزاهته وسعة أفقه وعمق إدراكه. القضاء في رأيهم مركز حساس، لأنه إذا فسد القضاء فسدت مصالح الناس وعمت الفوضى أرجاء البلاد. وكل من يعرف الأستاذ أمين يشهد له بأنه يقضي بالحق الذي يظهر له حسب البينات والدلائل، ولا يحيد عنه ولو عرضت عليه أموال الدنيا كلها. يستبشر المظلومون والضعفاء خيرا عندما يعلمون أن الأستاذ أمين هو من سيفصل في قضاياهم. أما آكلوا أموال الناس بالباطل فإنهم يضربون كفا بكف انزعاجا ورهبة. يقطن الأستاذ أمين في شقة متواضعة، ويحاول أن يقتصد في معيشته ليكفيه راتبه إلى نهاية الشهر. ولو أردت أن أسرد لكم ما يتعرض له هذا الرجل من مغريات وفتن ومصاعب في مجال القضاء لاحتجت إلى وقت طويل. دخل الأستاذ أمين مرة إلى منزله، فاستقبلته زوجته سلوى ضاحكة مستبشرة، وأمسكت بيده وأدخلته إلى المطبخ، ثم أشارت إلى علبة كبيرة وقالت: احزر ما هذا ومن أرسله. اقترب الأستاذ أمين من العلبة وقرأ اللصاقة: مايكرويف هدية من الحاج صبحي إلى الأستاذ أمين. انقلبت أساريره، وكاد الزبد يخرج من فمه وهو يصيح بزوجته: من سمح لك بإدخالها؟ ولماذا لم تستأذنينني في ذلك؟ بهتت سلوى وطار الفرح من عينيها، فهذه أول مرة يحدثها فيها زوجها بهذا الأسلوب القاسي. تابع الأستاذ أمين قائلا: هذه رشوة وليست هدية. سألته: كيف تكون رشوة إذا كان صاحبها قد أهداك إياها دون أن يطلب منك أو يشترط عليك أن تحكم لصالحه؟ أجابها: كل هدية تهدى إلى موظف هي رشوة غير مباشرة، طالما أن لصاحبها عند هذا الموظف حاجة لم يحسم أمرها بعد. ألم تسمع يا سلوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ليجبي الزكاة، فلما عاد قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم ما أهدي إليه إلى أموال الزكاة، ثم قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ طأطأت سلوى رأسها خجلا وهمست في سرها: هنيئا لك يا أمين، وهنيئا لي بك. الأستاذ أمين أن يحكم مرة في قضية تقدم بها موظف صغير ضد مديره العام. توالت عليه قبل صدور الحكم بساعات الهواتف والوسائط والتهديدات المبطنة من كل حدب وصوب. فالمدير العام شخص مدعوم، ولا يجوز أن يصدر الحكم ضده في هذه القضية. أتدرون إخوتي ماذا كان جوابه؟ تلا قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأردف قائلا: الحق أحق أن يقال، والرزق على الله. ثم أصدر حكمه العادل لصالح ذاك الموظف البسيط. لم يتمكن المدير العام من إيذاء الأستاذ أمين رغم تهديده بإزاحته عن منصبه، ولكن من يتوكل على الله فهو حسبه. مرة صديق طفولته محمود. العلاقة بين محمود والأستاذ أمين ليست فقط علاقة طفولة، ولكنها علاقة موقف. فقد كان لي الأستاذ محمود في حياة الأستاذ أمين أثر بالغ. لا ينسى الأستاذ أمين كيف كان قبل عرسه بيومين مهموما مغموما، لا يعرف كيف يؤمن البراد والغسالة ومستلزمات المطبخ، وليس في جيبه إلا بضع ليرات. في ذلك اليوم وقف صديقه محمود بجانبه، ففرج همه وفك كربه وأزال غمه. ومنذ ذلك الوقت والأستاذ أمين يتمنى أن يأتي اليوم الذي يرد فيه لصديقه بعض جمائله وفضائله. فرح الأستاذ أمين عندما زاره هذا الصديق الحبيب. لم يكن محمود كعادته مبتهجا مرحا، فقد كان يبدو عليه الهم والغم. سأله: خيرا إن شاء الله يا محمود، قل لي ماذا أستطيع أن أفعل لأساعدك ولن أتأخر بإذن الله.
أحس الأستاذ أمين بأثقال تجثم على صدره عندما علم أن لصديقه قضية يتنازع فيها مع أحد التجار، وأن هذه القضية سوف ترفع إلى محكمته في الغد، ويريد منه أن يحسمها لصالحه. سرد محمود مشكلته بشكل مختصر، لم يمكن الأستاذ أمين من فهم الملابسات والدلائل، فوعده خيرا وأجل التباحث في القضية ريثما يطلع على تفاصيل الإدبارة. تمنى من كل قلبه أن يكون الحق إلى جانب صديقه، عندها فقط سوف يرتاح. ولكن ماذا لو كان الحق إلى جانب خصمه؟ نفض رأسه ونفض معه بعض أفكار جالت في خاطره، وردد في سره: لا يمكنني أن أقضي إلا بالحق. صحيح أن لمحمود دينا في رقبتي، وصحيح أنني أتشوق أيضا لمساعدته في حل ما يعترضه من مشاكل لأفيه بعض هذا الدين، ولكني لن أقضي إلا بالحق، ولن أبيع ديني مهما بلغ الثمن. طلب الأستاذ أمين في اليوم التالي إدبارة الدعوة التي حدثه صديقه بشأنها. فتح الإدبارة وتصفحها على عجل، كانت عيناه تقفزان فوق السطور وتلتهمان الكلمات. بعد قليل أغلق الإدبار منزعجا وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أمضى الأستاذ أمين بضعة أيام قلقا مضطربا، وكان كلما اتصل به محمود ليستفهم عن الدعوة يتعلل بأنه لم يستطع دراستها لانشغاله بموضوع هام، ولكنه أخيرا حسم أمره وتوجه إلى المحكمة بخطوات ثابتة وقلب مطمئن. اقترب محامي محمود من منصة القضاء وهو يبتسم، فقد أفهمه محمود أنه صديق حميم للقاضي وأن القضية محسومة لصالحه. كاد يصيح مستغربا عندما نطق القاضي بالحكم. محمود مذنب وعليه أن يدفع لخصمه مبلغ 5 ملايين ليرة تعويضا له عما تسببه من أضرار. خرج الأستاذ أمين من المحكمة ذاك اليوم مرتاح الضمير، منشرح الصدر. وضع صديقه محمود إلى الغداء ولم يبالي بنظرات العتاب واللوم التي رآها في عينيه، فالصداقة غالية في حياة الإنسان، ولكن الحق والإنصاف والعدل وتقوى الله أغلى وأعلى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. ألقاكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعياً البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للمارد أن يخرج من قلوبه من بعد دنيا.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم. في برنامج بيت المسلم على الحكاية نبحر في هذا البيت مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، رحبوا به معي. السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نفع الله بكم
3: ونفع بكم سيدي. أصبنا سيدي في برنامج بيت المسلم، أو في برنامج بيت المسلم
4: الحكاية،
3: على الحكاية يصح
4: الإعراب أو الحكاية؟
3: على الإعراب أو الحكاية، جزاكم الله خيرا. سيدي، عندما نتحدث اليوم عن قضية الحقوق، وتحدثنا في اللقاء السابق عن حقوق الأبي على ابنه وهو البر بشكل رئيسي، الطاعة، وفصلتم وأجدتم. اليوم حقوق الأبناء على الآباء. قبل أن أدخل إليها فاتتني قضية في اللقاء السابق وأحب أن أشير إليها. قد يتابعنا الآن من الإخوة من نشأ يتيما وهو في أعلى المراتب، لم يتلقى تربية، لكن يعني له رب، ليس له أب لكن له رب، فما تقول له؟
4: أنا لا أجد إكراما للأيتام كأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالغ الإكرام للأيتام حينما جعل الرسول الأول
3: صلى الله عليه وسلم
4: وسيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم جعله يتيما.
3: نعم،
4: هذا اليتم وسام شرف للإنسان. وأنا أرى بتوسعة هذا المعنى كلام دقيق جدا، ليس كل إنسان فقد أباه يتيما، بل كل إنسان فقد رعاية الأب
3: هو اليتيم،
4: والأم فهو اليتيم. إن اليتيمة من يجد أما تخلت أو أبا مشغولة. أنا أكاد أقول الإنسان حينما يغيب عن طاعة الله بشهواته وغرائزه ومصالحه وتجارته، أقول لك بكل بساطة أنا أغادر البيت قبل أن يستيقظ أولادي، أعود بعد أن ناموا. أنت لست أبا، ما لم تقتطع وقتا من وقتك الثمين لتربية أولادك، لتعريفهم بالله، بواجباتهم، بفرائض الله عليهم، بالصدق والأمانة، لست أبا أساسا. هذا الذي يغادر قبل أن يستيقظ أولاده، يأتي بعد نومهم، ليس أبا أصلا. لا بد من تنظيم الوقت، لا بد من أن تعطي كل ذي حق حقه. ابنك له عليك حق، أعطي كل ذي حق حقه، والزوج لها عليك حق، والأم والأب لهما عليك حق، والجار له عليك حق، وإخوتك في الدين لهم عليك حق، أعطي كل ذي حق حقه. هذا مو شيء مستحيل، ما من أمر إلهي إلا ضمن وسع الإنسان. وأي توهم من قبل إنسان ما أن هذا الشيء فوق طاقته، تشك بهذه الآية. لا يليق بكمال الله ولا بحكمته ولا برحمته ولا بعدله أن تكلف ما لا تطيق.
3: لا يكلف الله
4: الذي يقول لا أطيق، اعلم

0: نعم.
1: والله في أعمام عاملوا أولاد أخيهم كأنهم أولادهم. أنا أذكر أخ كريم عندي كان في الشام، إذا ذكر زوجة أبيه يبكي فورا من محبته لها. أبدا، القصة مو قصة انتماء فقط، معاملة
0: رعاية. نعم سيدي، أنتقل إلى حقوق الأبناء على الآباء. رحم الله والدا
1: أعانى ولده على بره،
0: إذن الأب أيضا له،
1: يعني أنت ومالك لأبيك. هذا الكلام لا يعني أنه لك أن تأخذ كل مال ابنك، لا لا لا، هذا الكلام يعني ببيان عظم الحق، حق الأب على الأبن فقط.
0: نعم.
1: يقول أنه لو فرضنا واحد نظر إليه جاره من ثقب باب، ما عليه أن يفقع عينيه، مستحيل، يعاقب أشد العقاب، بس لبيان عظم حق الجار فقط.
0: نعم.
1: في نصوص في الدين لا تعني التنفيذ التفصيلي، بل تعني عظم الحق، لعظم حق الأبي على ابنه. قال أنت ومالك لأبيك، بس هذا ابنك بحاجة إلى عمل، إلى زواج، إلى تأسيس بيت، إلى تربية أولاد، يجب أن ترحمه. والنص الدقيق جدا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
0: تأخذ حاجتك فقط، إن كنت محتاجا تأخذ حاجتك،
1: الحاجة المعقولة. شوف، فعندنا عاجات ومكملات وترفيهيات.
0: نعم.
1: المطلوب الحاجة فقط.
0: نعم.
1: مو المكملات أو بعض المكملات.
0: نعم. نعم. إذن سيدي، من بر الآباء، هناك بر للآباء للأبناء بأن يعينه على بره.
1: نعم.
0: نعم.
1: رحم الله والدا أعانى ولده على بره، يعني ما كلف فوق ما يطيق.
0: نعم.
1: ما أخذ ماله كله.
0: نعم. نعم. سيدي نبدأ بالحقوق. الحق الأول قالوا أن يحسن اختيار أمه، هذا قبل أن يتزوج.
1: يا الله، ما بعتقد في دين بالأرض يعطي الإنسان حق قبل أن يتزوج.
0: نعم.
1: إن أحسنت اختيار أمه أحسنت إليه، أم صالحة مؤمنة، تزوج الولود الودود، أول ما يمسك بحلق الجنة أنا، هكذا قال النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة ربت أولادها. يعني دائما في عنا عبادة، عبادة الهوية، من أنت؟ أنت قوي؟ أول عبادة لك عند الله إحقاق الحق. أنت غني؟ أول عبادة عند الله لك إنفاق مالك. أنت قوي؟ إحقاق الحق. عالم؟ إلقاء العلم. هي عبادة الهوية. امرأة، رعاية الزوج والأولاد. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد ثروة سنام الإسلام.
0: الله أكبر. نعم سيدي، إذن أن يحسن اختيار أمه أولا.
1: نعم.
0: ثانيا أن يحسن اسمه،
1: يعني في أسماء لطيفة جدا، في أسماء غضنفر مثلا، عدوان، في عدوان اسم. نعم. عدوان، أحسن اختيار اسمه. وأنا أرى الآن في بالأنظمة الحديثة لك أن تبدل اسم ابنك.
0: نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدل الاسم.
1: نعم. إذا كان في خطأ بالتسمية تصحح.
0: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل.
1: نعم. نعم.
0: قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال فما زالت فينا الحزونة بعده. يعني الاسم له نصيب من.
1: نعم. نعم.
0: من الإنسان.
1: الحقيقة أنه الاسم شيء لصيق بالإنسان، لكن أكثر شيء يؤلمني أن أرى إنسان اسمه سعيد وهو شقي.
0: نعم.
1: اسمه مثلا عبد المطيع وهو عبد يعصي الله.
0: نعم. هذه مشكلة. أن يحسن اختيار اسمه، ثم أن يعلمه القرآن والسنة.
1: نعم.
0: أن يعلمه المنهج،
1: ما إن تمسكتم بهما الكتاب والسنة فلن تضلوا بعدي أبدا.
0: نعم.
1: كتاب الله وسنة رسوله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الكتاب وحي السماء، والسنة شرح هذا الوحي من المعصوم. وحي السماء والسنة ما صح من السنة، شرح هذا الوحي من المعصوم. سماه العلماء

0: الوحيان،
1: الوحيان
0: الكتاب والسنة،
1: وحي متلو
0: وحي
1: غير متلو،
0: نعم
1: نعم، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يؤدبه بآداب الإسلام، من حقوق الابن على أبيه أن يؤدبه.
0: يعني الحقيقة
1: أين عفوا سيدي آسف، أين مكانة الأدب في الإسلام؟ الأدب
0: والله يأتي بعد الفرائض.
1: نعم.
0: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني أيام الإنسان يتكلم عن رحلاته الرائعة إلى بلاد الغرب في جلسة فيها 40-50 شخص، أربعة وخماسهم دخلهم محدود، هالكلام ما له معنى،
1: ليس من الأدب،
0: ليس من الأدب إطلاقا. دائما وأبدا عش مع الناس، عش همومهم، عش مشاعرهم، عش حاجاتهم، عش آلامهم. هذا الذي يعيش آلام الناس هو منهم، يؤثر فيهم. هذا بسموه الآن بالأدب العربي في برج عاجي، ما لم تكن مع الناس في همومهم في متاعبهم، لا في سقطاتهم، معهم في همومهم في متاعبهم في مطالبهم في مطامحهم. أما إذا كنت معهم في سقطاتهم لن تستطيع أن تقول كلمة وتقبل منك.
1: نعم. أيضا سيدي من حق الابن على أبيه أن يطعمه الطعام الحلال.
0: نعم. لما سمي الحلال حلالا؟ والله أعلم، اجتهاد مني تحلو به النفس.
1: نعم.
0: لما سمي الحرام حراما؟ يحرم النفس من السعادة. مال مغتصب، مال ربوي، المال الحلال فيه بركة، يعني مال قليل تؤدي به الأهداف الكثيرة. لك مبارك فلان، مبارك خيره كثير، أنت بمال قليل تسلم وتسعد، بمال كثير في أغنياء كبار في شركة حجم المالي 700 مليار، قال صاحبها عند الموت هذا الرقم لا يعنيني شيئا. في شركة في شخص آخر عنده 93 مليار، نفس الكلام قالوا. في مهندس كبير صمم جسر اسطنبول الأول، أثناء افتتاح الجسر مشى مع رئيس الجمهورية، ألقى بنفسه بالمسبوق، ذهبوا إلى غرفته في الشيراتون، كاتب: ذقت كل شيء في الحياة لم أجد لها طعما، أردت أن أذوق طعم الموت. هذا المؤمن البسيط دخله محدود وبيته صغير، له صلة بالله، له أمل بالجنة، أمل بعطاء الله، أسعد إنسان بالأرض. لذلك فرق بين السعادة واللذة. لذة حسية تحتاج إلى مال وإلى وقت وإلى صحة ولحكمة بالغة بالغة بالغة. دائما ينقصنا أحد هذه الثلاث. في البدايات في صحة وفي وقت بس ما في مال، في الوسط في مال وفي صحة بس ما في وقت، في النهاية في مال وفي وقت بس ما في صحة. أما السعادة شيء آخر، لمجرد أن تنعقد صلة بالله أنت أسعد الناس. وإن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، هناك مشكلة كبيرة في علاقتك.
1: سعادة الإيمان.
0: نعم.
1: سعادة الصلة بالله. سيدي إذن الأب من واجبه أن يطعم ابنه الحلال، ألا يدخل إليه قرشا من حرام.
0: لكن إذا أطعم ابنه الحلال بارك الله له بهذا الطعام، الأسرة سعيدة جدا، وفي توافق أسري، وفي وئام أسري، وفي سعادة أسرية، وفي رضا.
1: هذا هو الطعام الطيب.
0: أما الحرام يا لطيف له آثار خبيثة جدا.
1: هذا هو الطعام الطيب ولو كان خشنا.
0: نعم.
1: يحل لهم الطيبات.
0: الطعام الطيب لو كان ناعما جدا من مال حرام يغدو خشنا.
1: نعم. وخبيثا. نعم. يشتريه بمال حلال ويكون الطعام حلالا. أيضا سيدي من حق يعني الأبناء على الآباء القضية أريد أن أعرضها، تفضيل الذكور على الإناث أو العكس الذي يحصل غالبا، تفضيل الذكور على الإناث في مجتمعاتنا للأسف.
0: هي جاهلية سيدي،
1: جاهلية من الجاهلية.
0: أول من يمسك بحلق الجنة أنا. إيه؟ قال فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة ربت أولادها. المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ولكن إذا قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، هنا في بحث آخر، خصائص الرجل الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به، وخصائص المرأة الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. هذا كلام دقيق وحاسم. لذلك الإنسان، المرأة والرجل لا يتماثلان،
1: يتكاملان. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن الله إليكم. إخوتي أخواتي، في نهاية هذا اللقاء الذي شرفنا به بصحبة شيخنا الفاضل وسعدنا بصحبتكم، نسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
1: وساد التعصب الممنهج
0: والرؤية للمشهد من منظار واحد
1: في زمن الفتن العمياء
0: كان برنامجكم
1: لعلهم يتفكرون
0: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي
1: لعلهم يتفكرون
0: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي
1: لعلهم

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون، ومع ضيفنا فضيلة الشيخ. يعني دعني بداية نرحب بكم فضيلة الشيخ ثم انتقل إلى الإخوة الذين يستمعون. أهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله فضيلة الشيخ أحمد، حيا هذه الإذاعة المباركة، حيا كل الإخوة المستمعين إليها وكل العاملين فيها.
0: يعني الشيخ محمد، نحن في الحلقة الماضية توقفنا، طبعا نحن مستمعين الكرام ما زلنا في التفسير الموضوعي، ما زلنا في سورة البقرة. توقفنا في الحلقة الماضية عند الآية رقم يعني 183، وسنكمل الآية 184 إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تكلمنا شيئا يسيرا عن موضوع الصيام، وما هو الرابط بين هذه الآية التي تكلم عن الصيام وبين الآيات التي كانت من قبلها. شيخ محمد، يعني نحن اليوم نريد يعني أن نسلط الضوء على موضوع التقوى التي تبقى منه شيئا يسيرا في الحلقة الماضية، ثم ننتقل إلى قول الله في الآية 184: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فضيلة الشيخ، سنترك المجال لكم لتتكلموا عن التقوى ثم ندخل في الصيام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني كما قلنا من قبل، لا ينبغي أن تبقى الأفكار الشائعة التي نتلقاها بالتقليد هي التي تحكم فهمنا للإسلام.
0: نعم.
1: لأن الإسلام يجب أن يؤخذ من القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الذي يفسر القرآن الكريم أو يبين ما كان فيه مجملا.
0: نعم.
1: ولذلك التقوى إذا أردنا أن نفهمها لابد أن نرجع إلى القرآن الكريم. طبعا نحن نتحدث الآن ليس عن التقوى بحد ذاتها، إنما الحديث عن الصوم باعتبار أن التقوى ثمر لهذا الصيام.
0: لا.
1: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا لم يحقق المرء التقوى فإنه قد ضيع الصوم، وقد ضيع معظم أحكام الله. يعني كما ذكرنا من قبل، ربط القصاص بالتقوى.
0: لا.
1: وربط أيضا الوصية بالتقوى، وهنا أيضا يربط الصيام بالتقوى، وكل الأحكام يجب أن تدخل في دائرة التقوى. التقوى لابد أن نفهمها كما تحدث القرآن عنها.
0: لا.
1: ذكرنا في الحلقة السابقة بأن من دعا إلى الفرقة بين المسلمين ولم يدعو إلى وحدة الأمة وإلى أن يحب المسلمون فرقا ومذاهب بعضهم بعضا، فهذا لا قيمة لتقواه، وتقواه مزيفة وليست حقيقية.
0: لا.
1: لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذكرنا أن من أطاع المشروع الأمريكي ومن أطاع أعراب أمريكا المنافقين.
0: لا.
1: فهذا أيضا قد ضيع التقوى، لأن المرة الوحيدة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله، في أول آية من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي اتق الله حق تقاته، عفوا، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فإذا طاعة الكافرين والمنافقين تنقض التقوى. أيضا من مفاهيم التقوى التي يغفل عنها كثير من الناس أن يعدل ولو مع من يكرهه. يعني اليوم مثلا الفرق الإسلامية داخل.
0: لا.
1: الأحزاب الإسلامية أو المذاهب الإسلامية، سنة، شيعة، أحزاب، إخوان، وهابية.
0: لا.
1: إلى آخره،
0: كل هذه المشارب
1: يجب أن يعدل مع خصمه. هذا
0: لا.
1: إن صحت عبارة خصمية، لنقول مع المختلف عنه يعني، لكن حتى لو وصل معه إلى حد الخصومة وإلى حد العداوة وأكثر من العداوة، إلى حد الشنآن يلي
0: لا.
1: هو أشد العداوة والبغض.
0: لا.
1: يجب أن يقول الحق، أن يعدل معه، لا أن يفتري عليه. فلذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا
0: عندما كان
1: ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا شنآن قوم يعني وصلت مع قوم حد الشنآن يعني مش العداوة أشد من العداوة يعني لا يطيق أن يسمع باسمهم ولكن عليه أن يعدل فلا يفتري عليهم ما لا يقولونه ولا ينسب إليهم ما لا يقولونه يعني اليوم شوف بين المذاهب الإسلامية والفرق الإسلامية بيمسك فيديو وبيجيبه اسمع ماذا يقولون
0: تحريض
1: طب هذا الشخص هل يمثل؟ طب إذا هو أمسك فيديو وأتى وقال اسمع ماذا تقولون أنتم تقول له هذا لا يمثلني
0: وهو أيضا يقول,
1: وهو يقول لك هذا لا يمثلني يعني إذن في الحقيقة الصراع
0: يعني إذا
1: المذهبي
0: كنت تكره إنسان أو تكره مذهب ربما يعني لا تعكر عليه
1: الصراع على الصراع المذهبي إذا كان دافعه التعصب مشكلته مش فقط هو أنه كذب وافترى مشكلته أنه يسقط المرء أخلاقيا أكثر المتعصبين مذهبيا بحيث يجيزون لأنفسهم الافتراء على المذهب الآخر ساقطون أخلاقيا وإذا سقط المرء أخلاقيا سقط فكريا وسقط في كل النواحي ولذلك قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شوف مثلا الإمام النووي رحمه الله في مسألة قراءة القرآن غيبا للجنوب من دون مس المصحف يقول مذهبنا عدم جوازه ومذهب المخالفين أقوى أدلة.
0: نعم
1: يعني يقول هذا مذهبي ولكن المخالف لنا دليله أقوى من دليلنا. طبعا هو لماذا لم ينتقل؟ لأنه لا يرى نفسه أهلا لأن ينتقل. ربما عند الإمام الشافعي نفسه المسألة أوضح مما هي عنده لكن هي بحسب رؤيته بأن دليل الآخرين أقوى من أدلته هو كشافعي ولم يترك مذهبه لأنه يرى أن إمامه أعلم من أولئك الآخرين. ولكن لم يتعصب ويقول
0: طبعا هو ما ترك مذهبه أصلا لأنه عنده دليل حتى لو كان ذاك الدليل أقوى لكن هو أيضا عنده دليل
1: هو عنده القدرة على الترجيح يعني هذه للمرجح وهو النووي مرجح لكن لم يتعامل كمرجح عامل نفسه كمقلد فعرف دليل الآخرين أنه أقوى ولم يذهب إليه لأن برأيه الشافعي أعلم من هؤلاء فبقي على مذهب الإمام الشافعي ولكن أقر بأن دليل الآخرين بحسب رؤيته حتى الآن هو الدليل الأقوى ولم يتعصب عليهم.
0: نعم يعني أنت كان يعني أنت فضيلة الشيخ تضرب مثل على أن الخلاف بين المذاهب هذا لا يعني أن أنكر على الآخرين ما عندهم وأن أهاجمهم
1: وقد يكون
0: وأحرض عليهم.
1: وقد يكون قوله في هذه المسألة أقوى من قولي. قد يكون قوله في هذه المسألة أصح من قولي. ولذلك المرء عليه أن يتحرى الحق والصواب في
0: طبعاً,
1: طبعاً في الفقه
0: كل هذا مفهوم التقوى يعني
1: هذا في غير الفقه لا لابد أن أنتقل في الفكر أو في المسائل الاعتقادية لا يصح أن يكون دليل الآخر أقوى من دليل
0: أنا هذا ما كنت أريد أن أسألك
1: لكن يعني في الفقه في الفقه جاز التقليد فأنا إذا لم أبلغ من
0: في الأمور العقدية إذا وصل الأمر إلى أن فلان يعني دليله أقوى علي أن أنتقل
1: في الفقه إذا لم أبلغ من العلم ما يؤهلني لكي أرجح وأوازن بين الأدلة فالأبقى على من أظنه الأعلم والأتقى. هذه المسألة
0: فضيلة الشيخ دعنا ننتقل إلى قول الله سبحانه وتعالى
1: بقي فقط نقطة واحدة بالنسبة للتقوى أيضا الله سبحانه وتعالى يقول ولا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. فإذا التقوى أيضا أن لا أذهب مع الأكثرية كل الناس هيك بتعمل ولو كان من يتقي الله ينظر إلى رضا الله ولا ينظر إلى أن يكون مع القطيع حط راسك بين الروس وقول يقطع روس هذا المثل مخالف للعقيدة وللدين
0: مخالف للشرع
1: الإسلام فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما وضع رأسه بين الرؤوس
0: صلى الله عليه وسلم
1: بل رفع رأسه في من حنت الرؤوس للأصنام هو رفع رأسه ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى وحده. بلال رضي الله عنه ما سار كما سار الناس وكل الصحابة الذين دفعوا ما دفعوا من أثمان وبعدهم الأئمة وكل الصالحين والأولياء لم يقبلوا أن يسيروا مع القطيع لأن الأكثرية ليست على حق غالبا،
0: وطبعا دفعوا ثمن هذه الوقفة يعني.
1: ونقطة أخيرة، أن تأتي كل شيء من بابه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها ولا تأتوا البيوت من ظهورها واتقوا الله،
0: أو يعني أنهاها بتقوى الله
1: بالأمر بالتقوى. يعني الآية قد تكون فيها يعني لا أحفظها تمام، ولكن أتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. فأتيان كل شيء من بابه أيضا من التقوى، لا يتحدث في السياسة وهو لا يعرف تفاصيلها ولا يعرف حقيقة الصراعات والممرات والمواقع الجغرافية لكل بلد وما فيه من ثروات وإلى آخره، ولا يتحدث في الاقتصاد وهو لا يفهم في الاقتصاد شيئا، ولا يتحدث في الفقه والدين وهو لا يفهم في الفقه والدين
0: كما قلت فضيلة الشيخ، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: نعم.
0: إذن يعني فضيلة الشيخ، نحن سنعود إلى أيام معدودات، دخلنا في الموضوع الآن. وأيضا يعني سندخل أكثر في الموضوع، موضوع الصيام، ولو كنا قد تكلمنا سابقا لكن ولو بشكل سريع، لكن هناك نقاط يجب أن توقف عندها. أيام معدودات، ثم يأتي بعد ذلك يعني الحكم الشرعي والرخص في يعني في الإفطار من الصيام.
1: نعم.
0: يعني عسى أن يعني أو علنا نعرف أكثر فضيلة الشيخ.
1: يعني هنا بعد أن قال لهم كتب عليكم الصيام أياما معدودات، إذا نعم. تصومون أي كتب عليكم صيام أياما معدودات، فإذا مفعول به يعني للمصدر الصيام، هذا وجه من وجوه الإعراب
0: وتقديره ذلك.
1: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه الأيام معدودات، جمع تأنيث، وكأنه يقللها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا البعض فهم من كلمة هنا فعدة من أيام أخر الأمر.
0: نعم.
1: يعني من كان منكم مريضا أو على سفر ليس له أن يكمل أن يتابع صومه، وإنما عليه أن يفطر، لأنه خلص هو ألزمه فقال فعدة من
0: يعني
1: أيام أخر.
0: يعني هناك بذاهة فقهية تلزم الإنسان المسافر مثلا أو المريض أن يفطر.
1: يعني عند الإمامية أظن الجعفرية، وعند أهل السنة ابن حزم الأندلسي أيضا ألزم، وكل المذهب الظاهري أوجب الفطر ولا يصح الصوم في السفر، واعتبر أن فعدة هي أمر. وهلأ هي فعدة من أيام أخر أقرب إلى الأمر، ولكن يحتمل معنى الرخصة. يعني أنا لو قلت لك مثلا انتظرني حتى الثامنة، فإذا صارت الساعة الثامنة اذهب، رغم أني قلت اذهب فعل أمر، ولكن معناه جاز لك أن تذهب وليس معناه يجب أن تذهب.
0: وتستطيع أن تقول فاذهب إذا كانت الساعة الثامنة،
1: عند تستطيع. الثامنة اذهب، حتى لو لم أقل إن شئت اذهب، يعني الأمر بعد الحرمة يدل على الإباحة، ولا يدل على الوجوب، كما قال فإذا حللتم فاصطادوا. لم يقل أي فقيه بأنه بعد الإحرام يجب أن يصطاد، معنى في أمر. إذن الأمر هنا على الإباحة، فحتى لو فهمناها بأنها أمر فأفطروا،
0: يعني فاصطادوا يعني يحق لكم أن تصطادوا.
1: فهنا حتى لو فهمناها بأنها أمر، وهي محتمل، وهي يعني فهمها بأنها أمر فهم وجيه، ولكن ليس فيه دلالة على الوجوب، لأنه فعدة من أيام أخر، أي يعني بعد أن منعوا، فالأمر بالشيء بعد المنع يدل على الإباحة، فلكم أن تفطروا وتصوموا في أيام أخر. هذا قول الفقهاء الآخرين، وإضافة إلى أن المرويات عند من قالوا باستواء الفطر والصوم في السفر أو في المرض، المرويات عندهم أيضا ترجح هذا القول، لأنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي الصحابة، فيفطر بعضنا ويصوم بعضنا ولا يعيب بعضنا على بعض. معنى الخبر يعني. فلذلك يعني وتبقى هي مسألة فقهية، يعني ليس شرطا أن يكون هذا المذهب هو الأصح أو ذاك المذهب هو الأصح. المصيب له أجران والمخطئ له أجر، ولا يصح أن تؤخذ المسائل الفقهية كباب للخصومة بين المسلمين.
0: نعم. هو بالنهاية هي لغة عربية وهي تفسير لهذه الآيات
1: والروايات
0: والروايات,
1: والروايات نعم. صحت عند هذا وما
0: نعم
1: صحت
0: ولم
1: عند
0: تصح
1: هذا.
0: نعم عند الآخر
1: نعم.
0: يعني فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
1: نعم فلذلك يعني هنا أيضا لها تفسير عديدة, منهم من فسرها بأنه فيها لا مضمرة أي وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. ومنهم من فسرها بأنهم يطيقونه بمعنى أنهم يبلغون آخر طاقتهم.
0: نعم.
1: لأنه ليس مطلوبا منك أن تبلغ آخر طاقتك. يعني مثلا إذا كنت مريض وأستطيع الصوم, إذن أنا إذا صمت لا أبلغ آخر طاقتي, ومع ذلك لك أن تفطر, ليس مطلوبا أن تصل إلى آخر طاقتك.
0: نعم. نعم.
1: ففهموها بأن الذين يطيقونه أي إذا صاموا بلغوا حدا متقدما من الطاقة, يعني بمعنى بذلوا جهد كبير, فهؤلاء عليهم فدية طعام مسكين, فمن تطوع خيرا فهو خير. فإذا يطعم طعام مسكين مما هو معروف من طعام أهل البلد. لذلك القرآن يعني لم يحددها برقم, يعني شوف دائما الأرقام تضيع الناس وتجعل المسألة عرضة لارتفاع السعر وانخفاض السعر. يعني ربما مثلا لو قال 4 دراهم قد تكون 4 دراهم في وقت من الأوقات معاش شهري لشخص, وقد تكون 4 دراهم لا تطعم وجبة ولا نصف أكلة. فلذلك طعام مسكين مما هو معروف, تطعم مسكين طعام بما شئت تعطيه مالا لا مانع طبعا, ولكن يقدر المال بطعام مسكين. يعني المعيار هو طعام مسكين,
0: طعام مسكين وجبة,
1: لا يتغير
0: يعني وجبة
1: لا يتغير ولا يتبدل المعيار, لكن لك أن تعطيه مالا بدله, لك أن تعطيه طعاما, لك أن تعطيه ما تشاء.
0: لا ولا يحق لأحدهم أن ينكر على الآخر
1: طبعا,
0: وهذا ما يحصل يوم للأسف.
1: هذا خاصة في زكاة الفطر.
0: نعم.
1: في صدقة الفطر يعني لا يجوز. طبعا هناك من قال, هناك من الفقهاء من قال يجب إخراجها مالا ولا تصح طعاما, فقولكم مشروع, ولكن
0: لا تنكر على الآخرين.
1: ولكن هذا الفقيه الذي قال ما قال من قال بإخراجها مالا رأيه مرزول ومردود.
0: صح.
1: ولا يجوز العمل.
0: قال ما ثبت عندي لكنه ثبت عندي.
1: فلو أنكم قلتم, لو أنهم قالوا يجب إخراجها مال ولا يصح إخراجها طعام, عفوا
0: نعم.
1: إخراج الطعام
0: ولا يجوز
1: ولا إخراجها
0: نعم.
1: مال برأينا
0: نعم,
1: وعند من قال بجواز إخراجها مال
0: هذا أمر يعود
1: إليه, إن كان قوله خطأ فله
0: نعم.
1: أجر, وإن كان قوله صواب صوابا فله أجران.
0: نعم.
1: هذه القاعدة فقدت للأسف, وهذه من أكبر البدع الفقهية. اليوم بيتحدثوا عن البدع وكذا وإنكار البدع, أكبر بدعة في تاريخ الفقه الإسلامي أن تقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ, أنا على السنة غيري على البدعة.
0: للأسف
1: هذه كارثة كبيرة, وغالبا
0: وأنا الفرقة الناجية أنا من سأنجو يوم القيامة,
1: وغالبا الذي يقول هذا الكلام هو السطحي في الفقه وهو الأضعف في الفقه ورأيه هو الأقرب إلى الخطأ.
0: نعم. فضيلة الشيخ, فمن تطوع خيرا فهو خير له, يعني وأن تصوموا خير لكم, يعني هذه أليس تعود إلى فعدة بلايا من أخر بمكان ما الذي فهمها أمر, يعني ما قرأ ربما وأن تصوموا خير لكم, أو كان هناك لا تفسير آخر؟
1: لا هو هون وأن تصوموا خير لكم يعني الصيام بشكل عام.
0: نعم.
1: يعني هذا الصيام إنما فرض لأجل خيركم وليس المقصود بأنه خير لكم من أن تفطروا.
0: نعم. بالرخص
1: بالسفر
0: يعني.
1: يعني في العزيمة والرخصة في السفر لا تفترقان, كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
0: طبعا ولكن حتى لا يترك لنا أحد من الناس يقول في آخر الآية وأن تصوموا خير لكم, لماذا قالوا عنها أمر؟ لذلك نريد أن نعرفها.
1: لا الآية خرجت عن الموضوع, الآية الآن تتحدث أن هذا الصيام الصوم هو خير لكم, وما فرض الصوم لأجله.
0: نعم.
1: إنما فرضه لأجل خيركم أنتم.
0: نعم. نعم نحن وصلنا طبعا إلى الختام فضيلة الشيخ, نريد أن نختم بكلمتين
1: فقط. أريد أن أشير إلى من يأنفون أن يفطروا في المرض. ليس هذا من الصبر.
0: لا يحب.
1: القصص
0: نعم.
1: التي حكاها الشيخ كشك رحمه الله وغيره عن نفيسة
0: نعم.
1: وأنها لا تفطر عند الله إلا عند الله, هذه امرأة لها سرها وهذه أدركت شيئا ما
0: كما
1: ولكنها ليست قدوة في هذا.
0: نعم.
1: إنما القدوة ألا ترد على الله رخصته، أن أكون مؤدبا مع الله فإذا أجاز لي. القاعدة العامة يعني التي يمكن أن نقول، طالما أن الله أجاز الإفطار لأجل المرض فنستطيع أن نقول بأن إذا في أي مرض يقول فيه الطبيب بأن الإفطار أفضل من الصوم بدرجة بسيطة، فالإفطار أفضل عند الله من الصوم بدرجة بسيطة. وإذا قال الطبيب الإفطار واجب، فالإفطار عند الله واجب.
0: يعني ما يقوله الطبيب من أجل صحتك،
1: المرض نعم. اختصاص الطبيب
0: نعم.
1: فبما أن الشرع ربطه بالمرض إذن هو مربوط بقول الطبيب الثقة
0: نعم.
1: فإذا قال الطبيب بأن هذا المرض الإفطار فيه أفضل 1% بس،
0: فيكون
1: الأفطار أفضل عند الله 1% من الصوم
0: نعم.
1: فلذلك اقبلوا من الله هديته
0: نعم.
1: واقبلوا من الله رخصته.
0: فضيلة الشيخ شكرا لكم. طبعا وصلنا إلى الختام مستمعينا الكرام، نلتقي في حلقة قادمة، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم
3: لعلهم يتفكرون
2: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي.
3: لعلهم يتفكرون.
2: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.
3: لعلهم يتفكرون.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي، وفي عنوانها الأبرز قوله إن الانتقام مطلب الشعب وسيتم تنفيذه قطعا. وأضاف السيد مجتبى أن على المجرمين أن يعلموا أن هذا الأمر لا يتوقف على وجود أنا أو وجود سائر المسؤولين، فنحن سواء كنا موجودين أو لا سيتحقق هذا الأمر، وقريبا سيؤدي أفراد من أحرار العالم جزءا من هذه المهمة الإلهية. وفي تغطيتنا أيضا نسلط الضوء على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وفلسطين المحتلة في ظل تحذير حركة حماس من تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية ودعوتها إلى إسناد المناطق المستهدفة والتصدي للعدوان. إذن مشاهدينا نواكب كل هذه المستجدات مع ضيفنا أو ضيفينا في هذه التغطية، ومعنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي السيد طارق ترشيشي سينضم إلينا بعد قليل، ومن بيت لحم محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. أهلا ومرحبا بكما. البداية مشاهدينا إذن مع أبرز ما ورد في رسالة السيد مجتبى في التقرير التالي.
2: تعهد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي الثأر لدم الشهيد السيد علي خامنئي ودماء جميع الشهداء. وفي بيان لمناسبة تشييع جثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي في العراق وإيران، أكد السيد مجتبى خامنئي أن الانتقام مطلب الشعب وسيتم تنفيذه قطعا، قائلا فليعلم الجناة المجرمون أن الانتقام لدماء الشهداء لا يتوقف على وجودي أو وجود أي مسؤول آخر، وسواء كنا أو لا فسيتحقق الانتقام قريبا وسيؤدي كل إنسان حر في العالم جزءا من هذه المهمة الإلهية. السيد مجتبى شدد على أن الدماء التي أريقت ظلما أعادت بعث الشعب الإيراني ونهضته، مثمنا الحضور المذهل والتاريخي لعشرات الملايين من المشيعين في مدن إيران والعراق وقراهما، وخصوصا في طهران وقم والنجف وكربلاء ومشهد. وتعهد السيد مجتبى خامنئي الحفاظ على مدرسة الشهيد السيد علي خامنئي والسير في الطريق الذي رسمه بثبات من دون خشية من الصعوبات، والتمسك مثله بالبشارة وبالوعد الإلهي.
1: نرحب مشاهدينا أيضا معنا في هذه الساعة من التغطية بالزميل مالك عابدة مراسل الميادين في العاصمة الإيرانية طهران. أهلا ومرحبا بك مالك. إذا ماذا في آخر المستجدات والتصريحات في إيران في ظل التطورات الميدانية وعلى مسار المفاوضات، وانطلاقا تحديدا من رسالة السيد مجتبى خامنئي القائد الثالث للثورة والجمهورية الإسلامية في إيران؟
3: حسين، هنا في إيران لا ينظر إلى الرسالة الأخيرة التي وجهها قائد الثورة الإسلامية بمناسبة التشيع المليون الغفير لجثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد علي خامنئي في إيران والعراق على أنها رسالة تأبينية أو رسالة شكر وتقدير لهذه الجموع وهذه الحشود الغفيرة فحسب، بل إنما هي خارطة طريق ولزام وعهد أطلقه السيد القائد مجتبى خامنئي أمام الشعب الإيراني. هناك عدة أمور تجعل من هذه الرسالة غاية في الأهمية. أولا التوقيت الذي صدرت خلاله أو صدرت فيه هذه الرسالة أو هذا التحذير شديد اللهجة، وهو أنه عقب الانتهاء من هذه المراسم، مراسم التأبين، واعتبار البعض أن هذه المراسم كانت نهاية الطريق أو نهاية المرحلة. يؤكد السيد خامنئي أنه على العكس تماما، هذه المراسم كانت بداية عهد جديد عنوانه الأبرز هو الانتقام والثار. لماذا؟ لأن الانتقام أو مطلب الانتقام ليس مطلبا شخصيا، وإنما هو مطلب شعبي كما وصفه قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى خامنئي في هذه الرسالة وفي هذه المواقف، حيث يقول أن هذا الانتقام مطلب شعبي ومطلب من الأمة الإيرانية والشعب الإيراني. لذلك هنا يتحول هذا الانتقام من انتقام عادي إلى انتقام وطني ذو أبعاد سياسية سيادية وطنية وأيضا شعبية. هناك أيضا حسين نقطة غاية في الأهمية ذكرها السيد خامنئي، وهي أن هذا الانتقام وهذا المسار، مسار الانتقام من القتلة ومن الأعداء الذين تسببوا في استشهاد عشرات الآلاف أو الآلاف من الإيرانيين في خلال الحروب الماضية، سوف يتم تنفيذ هذا الانتقام سواء كان السيد خامنئي موجودا أو لم يكن، بمعنى أن السيد خامنئي يضع أن الأعداء في أي لحظة في أي مرحلة لربما يقومون بعملية اغتيال أو بعملية عسكرية بغدر ما من نوع آخر، ولكن هذا الأمر لن يوقف السياسة، سياسة الانتقام ورسالة الانتقام ومصير الانتقام الذي حدده السيد خامنئي بأنه سوف يتم تنفيذه سواء كان هو موجودا أو لم يكن موجودا أو كان هناك مسؤولون إيرانيون أو غير موجودون. أيضا النقطة الأخيرة هي أن هناك أجزاء من هذه الرسالة تؤكد أن هناك أصدقاء لإيران من حلفاء لإيران، أجزاء من محور المقاومة في إيران سوف يقومون بتنفيذ هذا الجزء أو هذا الانتقام حسب تعبير ووصف السيد خامنئي.
4: كل الشكر لك على تفصيل هذه الرسالة مالك عابدة مراسل الميادين من طهران، ونعيد الترحيب بالسيد طارق ترشيشي الكاتب في الشؤون السياسية معنا من بيروت والذي بات جاهزا. أهلا بك سيد طارق. إذا انطلاقا من هذه الرسالة للسيد مجتبى خامنئي اليوم والتأكيد فيها على الجدية بالانتقام لدماء الشهيد القائد السيد علي خامنئي وبقية الشهداء، كيف تقرأ هذه الرسالة؟ ماذا في أبعادها؟ خصوصا أننا أمام أيضا خوف أمريكي ظاهر من خلال ما قاله ترامب بأنه سيكون هنالك رد في حال تنفيذ اغتيال باتجاهه أو محاولة اغتيال.
5: تحية لك وللمشاهدين سيدنا. أعتقد أن هناك فصل إيراني بين المفاوضات ومذكرة التفاهم وبين جريمة اغتيال المرشد السيد خامنئي. فموضوع السعر في لاغتياله ولاغتيال القادة الآخرين هو ملف إيراني منفصل، إيران ستتعاطى معه وفق ما تحدث السيد مجتبى، وهو ملف سابق مفتوح بتقديري. أما فيما يتعلق بالملف الآخر ملف فيبدو أنه الأمور تتجه في اتجاه يعني محاولة إعادة يعني هيك ترتيب الأوراق ودفع في اتجاه العودة إلى التفاوض، لكن لا يبدو أن الجانب الأمريكي يعني ما زال على نفس الوتيرة. وفي تقديري ومعلوماتي المتواضعة أن هناك يعني انقسام في الإدارة الأمريكية بدأ يظهر، وهناك فريق بدأ يحمل جيدي فانس مسؤولية الاتفاق الذي حصل على قاعدة أن هذا الاتفاق جاء لمصلحة إيران ولم يأتي لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا استمر هذا الخلاف في تقديري يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية على طريق التحلل من هذه المذكرة الاتفاق أو المذكرة بهذا الأمر، وقد تبدأ الأمور في اتجاه الأسوأ، خصوصا أن ترامب بدأ يعني يحضر استثمار هذا الأمر في الانتخابات النصفية.
4: نعم سنتحدث أكثر سيد طارق ترشيشي في هذا السياق عن مذكرة التفاهم تطبيقها ما يحصل

0: هذا بالنسبة للإسرائيليين جديد وصادم. تعلم بأنه فقط أمريكا وإسرائيل تنتهجان تتبنيان الارتيالات السياسية، لا أحد في العالم يتبنى ذلك، حتى الدول التي تتسم بالهمجية توقفت عن فعل الارتيالات السياسية علانية. إسرائيل وأمريكا أعدتا الاغتيال، والاغتيال السياسي، واغتيال الزعماء، واغتيال الصحفيين، واغتيال الرموز الدينية بشكل كبير في سنوات الحرب. أن تأتي إيران وتطالب بالرد بالمثل والعين بالعين، هذا جديد على الإسرائيليين، وهذا جديد على ما يبدو على الأمريكيين. صدمة واضحة، جميع وسائل الإعلام، جميع الصحف، جميع القنوات، خبر رئيس، خبر بارز ومفصل حول نية إيران الانتقام ومعاقبة القتلة. قد يشمل ذلك إسرائيل طبعا، قد يشمل لا أعرف، لكن ترامب يقول بأنه يشمل ويهدد برد. البيان الإيراني لم يحدد أشخاص، لكن أظهر فكرة التعاطي معها في إسرائيل، رغم أن اليوم السبت تعاطي كبير جدا بارز مباشر، وربما تكون نقطة تحول كبيرة في الحرب التي شهدناها، وربما تكون سابق، لأنه منذ سنوات طويلة، منذ أيام قائمة السوداء لجولدا مائير في بداية السبعينات لغاية الآن لم تتوقف إسرائيل عن الاغتيالات أبدا. حوالي 50 سنة لم تتوقف إسرائيل عن الاغتيالات السياسية، لكن الجميع توقف باستثناء هي، ومن ثم جرت أمريكا مرة أخرى إلى هذا. كيف سيكون كيف ستكون عناوين المعركة في ظل هذا التطور لا أحد يعرف. مما قرأته في الصحافة العبرية أن هناك اهتمام، إبراز كبير للخبر، توقع. الجمهور الإسرائيلي غير معتاد على قراءة مثل هذه الأنباء، وغير معتاد على أن هناك قوة على وجه البسيطة تستطيع أن تتحدى الإدارة الأمريكية وأن ترد على الإدارة الأمريكية بمثل هذه القوة، بمثل هذا الرد. عادة إسرائيل ترى بأنه تأخذ حمايتها من أمريكا، أما أن التهديد بالانتقام يأتي ضد أمريكا فهذا أيضا يحتاج إلى وقفة. لا أعتقد بأنه القراءة الإسرائيلية اكتملت، لكن المشهد أخذ حيز كبير وحجم واسع في التغطية وفي التعامل وفي الملاحقة الخبرية.
1: سيد طارق ترشيشي، في المقابل، في ظل كل هذه التطورات الميدانية التي شاهدناها في الأيام الأخيرة، انطلاقا من الاعتداءات الأمريكية الموسعة، الرد الإيراني على هذه الاعتداءات، ما يحصل في مضيق هرمز، والعودة الأمريكية إلى المسار التفاوضي، وفد قطري موجود في الدوحة، اتصالات باكستانية، كل هذا المشهد على ماذا يدلل؟ طريقة التعاطي الأمريكية بالتصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي لأكثر من مرة، هل هنالك محاولة شراء للوقت من قبل الإدارة الأمريكية اليوم، والتصعيد حاصل لا محالة برأيك؟
2: يعني هو في الحقيقة الاحتمالين واردين، شراء الوقت والاحتمالية العودة إلى التفاوض، ولكن بطريقة السلحفات، طريقة مشي السلحفات. واضح أن الأمريكي يحاول أن يكسر قاعدة تحاول إيران أن تفرضها في منطقة مضيق هرمز، خصوصا فيما يتعلق بموضوع إدارة مضيق هرمز. الأمريكي يحاول أن يكسر هذه القاعدة ويخالف المذكرة، مضمون المذكرة الموقع بينه وبين إيران، يحاول أن يوقع مجددا بين إيران ودول الخليج، وفي الوقت الذي يبدو أن دول الخليج بدأت تعاني مظاهر تفكك معين، يعني ترى الكويت والبحرين والإمارات في واد، وقطر والمملكة العربية السعودية في مكان آخر، وعمان كمان بدأ الأمريكيون يتعاطوا معها على أنها يعني

0: في صف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. المملكة العربية السعودية وقطر تتعاطيان بواقعية مع الوضع القائم، هما لا تحبذان عودة الحرب يعني كما كانت، وتحاولان يعني تدفعان في اتجاه أنه تجنيب المنطقة حرب جديدة، طبعا بالتفاهم مع يعني بخلال التواصل مع الأمريكيين ومع الإيران القيادة الإيرانية بشكل أو بآخر. لكن الملفت هو محاولة شيطنة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال الحديث عن أن الجمهورية الإسلامية تحاول تدبير تدبر اغتيال الرئيس دونالد ترامب، وهي مستندة في الحقيقة على ما يبدو إلى تقارير استخباراتية إسرائيلية أمريكية. هي في الحقيقة يعني تأتي في وقت يعني يجب التوقف عنده كثيرا، انه هذا الامر يعني سابقا ايام الانتخابات الامريكيه، ايام انتخابات الرئيس ترامب، عمل واستثمر في موضوع محاوله الاغتيال التي قيل انه تعرض لها. حاولوا اخيرا عندما حصلت حادثه في القاعه للصحفيين في لقاء صحفي البيت الأبيض في إحدى القاعات في الفنادق القريبة، حاولوا يعني إمرار كلام بأنه كان الرئيس مستهدف خلال ذلك المسلح الذي قبض عليه. لكن الآن بطريقة فجأة يعني تطرح تقارير استخبارية يعني لا أحد يستطيع أن يصدقها في المبدأ، يعني أنه ولماذا الآن، يعني ما مصلحة دونالد ترامب في تكبير هذه المسألة والاستثمار فيها؟ أنا في تقديري هي لغايات انتخابية ولغايات تتعلق بواقع الشعبي. يعني في الولايات المتحدة الأمريكية هناك معارضة كبيرة جدا للحرب من أساسها، وهذه المعارضة مستمرة. في تقديري يحاول ترامب الاستثمار في هذا الكلام عن أن إيران تدبر الاغتيال من أجل أن إما للتملص من الاتفاق الذي يتهمه معارضوه بأنه جاء لمصلحة إيران وليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وإما لمحاولة يعني الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتزاع تنازلات منها في الملفات المطروحة في المذكرة.
1: واضح. ننتقل الآن وإياكم إلى المشهد في لبنان، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على جنوب البلاد، وقد سجلت غارات على المنصور في قضاء سور، واستهدفت بالقصف مناطق عدة في النبطي. وللمزيد حول هذه التطورات مشاهدينا ننتقل إلى جنوب لبنان مع مراسلتنا لارا صالح. أهلا بك لارا. إذن ماذا في جديد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني؟
2: نعم حسين، تحية لك ولجميع مشاهدين الميادين ولضيوفك الكرام. مجددا العدو الإسرائيلي ماض في قصفه على الجنوب اللبناني في آخر التطورات. تتعرض بلدة المنصور لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية. مجددا تعرضت لقصف مدفعي منذ قرابة النصف ساعة تقريبا، بعد أن كانت قد تعرضت لسلسلة وعدد من الغارات بالصواريخ الإسرائيلية بلدة المنصور في قضاء سور. يعني العدو الإسرائيلي كما ذكرنا ماض في اعتداءاته، إن كان بالمسير الإسرائيلي أما بالطيران الحربي أما بالقذائف المدفعية أو عمليات التفجير وتجريف الطرقات، أيضا بعمليات التمشيط بالأسلحة الثقيلة. هذه الاعتداءات كلها يقوم بها في الجنوب على بلدات جنوبية عدة. نذكر من هذه الاعتداءات ما رصدناه منذ منتصف هذا اليوم منذ منتصف يوم أمس وحتى منتصف هذا النهار تعرضت بلدة النبطية الفوق لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية، إن كان بالاعتداء من المسير الإسرائيلي، أما من القذائف المدفعية، أما من القنابل الصوتية. أيضا كان هناك استهداف يوم أمس في بلدة كفر رمان نتج عنه سقوط شهيد، يعني يقوم العدو الإسرائيلي باستهداف المدنيين والمنازل والبلدات الجنوبية. أيضا بلدة النبطية الفوق كما ذكرنا، بلدة زوتر تتعرض أيضا لتمشيط بالأسلحة الثقيلة. كانت أيضا بلدة النبطية الفوق، أريد أن أشير إلى أن استهداف العدو الإسرائيلي كان قرب دار المعلمين، وهذه المنطقة تتعرض لاعتداءات متواصلة ومتكررة. أيضا كان قد أضرم العدو الإسرائيلي النيران في أحد المنازل في بلدة حداثة جنوبي لبنان، وأيضا كان هناك قصف مدفعي متواصل طال بلدة فرون، بالإضافة إلى 8 قنابل صوتية كانت قد تعرضت لهم بلدة المنصوري منذ منتصف يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم، ليبدأ من بعده العدو الإسرائيلي باستهداف بلدة المنصوري بالطيران الحربي المعادي. أيضا بلدة كفر تبنيت تعرضت لغارة من مسيرة، وكذلك كان هناك تفجير لمنزل في بلدة حولة، بالإضافة إلى قنابل صوتية يقوم العدو الإسرائيلي برميها على بلدات جنوبية عدة، بالإضافة أيضا كان هناك تفجير في بلدة دير سريان بالتزامن حسين مع تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي وأيضا الحربي في سماء جنوب لبنان على علو منخفض جدا وصولا إلى البقاع وإلى الضاحية الجنوبية في بيروت. أيضا قام العدو الإسرائيلي بقصف مدفعي بالقنابل الفوسفورية منذ قرابة الساعة تقريبا على بلدة شبعة في منطقة العركوب، ليعيد ويجدد اعتداءه على بلدة المنصوري كما ذكرنا بالمدفعي بالقصف المدفعي. نعم حسين.
1: لارا صالح مراسلة الميادين في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. في السياق مشاهدينا، وقبيل محادثات روما، رسم وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس خطا أحمر للبنان بعدم الانسحاب من أراضيه، في ظل حديث خبراء إسرائيليين عن أن إسرائيل استطاعت صنع المستحيل لتنال من الحكومة اللبنانية موافقة على إبقاء قواتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. تقرير منال إسماعيل.
3: مستبقا جولة المحادثات المقبلة في روما بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية الأسبوع المقبل، رسم وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس خطا أحمر للبنان، ووجه رسالة واضحة استبقت الشروط اللبنانية بقوله إن إسرائيل لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان وليست بحاجة إلى إذن للبقاء فيه، مؤكدا مواصلة البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان والعمل منها.
4: في الجبهة الشمالية أرى أن إسرائيل تحاول صياغة تحركات تؤدي إلى تغيير في مفهوم القوة والسيطرة في لبنان. أعتقد أن إسرائيل من خلال التصريحات التي أدلى بها كاتس أوضحت أنها ليست في حالة انتظار وسكون، بل هي في خضم عملية استراتيجية قائمة على المبادرة وتخطط لخطوات مقبلة، ويبدو أنها تنتظر التوقيت المناسب لتنفيذها.
3: تصريح كاتس استبقه موقف واضح أيضا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي أكد بدوره عدم انسحاب إسرائيل من المنطقة الأمنية، ما دفع خبراء إسرائيليين إلى القول إن إسرائيل استطاعت صنع المستحيل لتنال من الحكومة اللبنانية موافقة على إبقاء قواتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
5: هناك أمر مذهل يحدث، إسرائيل نجحت في الحصول على تصريح من الحكومة السيادية للبقاء داخل الأراضي اللبنانية، وهذا يعني أننا نجحنا في التعامل مع هذا الموقف. إسرائيل استطاعت صنع المستحيل وتحويل الموقف لمصلحتها بالكامل لتنال من حكومة عربية موافقة على إبقاء قواتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما يعد إنجازا هائلا.
3: وفيما قدر محللون إسرائيليون إمكان بدء الفترة التجريبية بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق منطقة معينة في جنوب لبنان الأسبوع المقبل، أشار آخرون إلى أن العبرة تبقى في التنفيذ، ولا سيما مع إعلان مسؤولين إسرائيليين عدم نية الجيش الإسرائيلي تنفيذ انسحابات أخرى من جنوب لبنان في المدى المنظور.
1: إذن ناصر اللحام، انطلاقا من هذا التقرير وانطلاقا أيضا من المفاوضات ما بين حكومة الاحتلال والسلطة في لبنان والمستمرة في 15 و16 من الشهر الجاري في روما تحديدا، يتحدث محللون إسرائيليون عن أن إسرائيل تخطط لأمر ما أبعد من فقط وجودها في المنطقة الأمنية. بالتالي من خلال التصريحات المسؤولين الإسرائيليين والتأكيد على البقاء في ما يسمى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ما الذي تسعى إليه إسرائيل من خلال الجمع ما بين كل هذه الأوراق؟
6: هذا بقاء سياسي وليس قرار عسكري، بمعنى أنه إبقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان هو قرار سياسي في محاولة لتعويض نتنياهو عن خسارته أمام وقف إطلاق النار والتفاهم مع إيران. أراد أن يبدو وكأنه حقق إنجاز، ولذلك شهدنا وفرة في المؤتمرات الصحفية من جانبه وباهى وفاخر بأنه هذا إنجاز كبير. العسكريون لا يطابقونه الرأي. أحدث تقرير عسكرية اليوم بالعنوان التالي: الجيش باق في جنوب لبنان وحسب الله يعاظم قوته. يعاظم قوته أي مسألة وقت وتنقلب الأمور بأي عملية مفاجئة توقع خسائر في الجنود فتؤدي النتيجة معكسية. هذه مغامرة سياسية كبيرة الهدف منها مكسب شخصي لنتنياهو. لم أسمع بأن العسكريين أو الأمنيين لديهم ثقة بالأيام وبما يحدث. قد لا يحدث وقد يحدث، لكن هذا لأسباب سياسية وهذا ليس سر في إسرائيل. أن نتنياهو بحاجة لأي شيء لوقف تدهور نفسه في استطلاعات الرأي وإظهار بأنه حقق إنجاز. الحرب كلها بدأت مع إيران، ضد إيران لأهداف معلنة واضحة مسمى، لم تتحقق هذه الأهداف. لأن نتنياهو يبحث عن أهداف أصغر في لبنان، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في القدس، على الصعيد الداخلي في القوانين، في البرايمرز، في الانتخابات الداخلية وتسميته الأول 10 أوائل في المرشحين للكنيسة من طرف الليكود، وهذا يثير غضب كبير جدا. بمعنى أنه نتنياهو يراكم النقاط لصالحه، بينما حزب الله يراكم القوة بانتظار أي تطور سياسي. مع عودة النيران على الجبهة الإيرانية، مرشح الجبهة اللبنانية أن تحاكي النار بالنار، وبالتالي القلق الإسرائيلي عسكريا قائم، وهذا كان فقط من أجل نتنياهو شخصيا. قد يحقق إنجازات إعلامية سياسية في فترة الانتخابات، لكن لا إسرائيل قادرة على نسخ تجربة الاستيطان في جنوب لبنان، ولا هي قادرة على تحقيق مآرب شذاذ الآفاق الوزراء المتطرفين الراديكاليين في الحكومة الذين يطالبون بالاستيطان في سوريا ولبنان، لأنه مفهوم إسرائيل في إطار اتفاقية أبراهام كلها سوف تتغير 180 درجة، وهذا يغير المعادلة بشكل كامل ويعيد الصراع إلى المربع الأول وكأننا في 48.
1: سيد طارق ترشيشي، في المقابل، لماذا روما برأيك اليوم بعد المفاوضات المباشرة في واشنطن ما بين وفد السلطة ووفد حكومة الاحتلال، وما الذي سيتحقق وتحقق أصلا من خلال هذا المسار التفاوضي المباشر مع الاحتلال، خصوصا أننا أمام تكثيف للاعتداءات الإسرائيلية كما استمعنا إلى مراسلتنا في جنوب لبنان، غارات على المنصوري، غارات من مسيرات أيضا في محيط النبطية، عمليات تفجير تجريف ووتيرتها تتصاعد حتى مع توقيع إطار الاتفاق؟
0: هو في الحقيقة مطرحته هو سؤال في محله، ماذا عدم مما بدا لكي تنقل المفاوضات من واشنطن إلى روما؟ الوفد اللبناني أو السلطة اللبنانية كانت تفضل أن تبقى المفاوضات في واشنطن لتبقى العين الأمريكية مباشرة، الرعاية الأمريكية مباشرة بشكل مركز أكثر، لأنه لبنان السلطة في لبنان تعول على الرعاية الأمريكية، وحسب الأوساط تسنى لي أن أحصل على بعض معطيات، لديها أوساط رسمية كبيرة. لبنان ليس لديه أوراق قوة سوى حسب ما تقول هذه الأوساط، هي أنه الرعاية الأمريكية وتعهدات قطعها الرئيس الأمريكي. تقول أن قطع الرئيس الأمريكي بالذات للبنان بحصول انسحاب إسرائيلي، التزام إسرائيلي بالاتفاق والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وتطبيق البنود الخمسة الواردة أصلا في اتفاقية.
1: لكن وزير الأمن الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين يؤكدون دائما سيد ترشيشي بأن الانسحاب
0: سأكمل لك لكن في الحقيقة الإسرائيلي يبدو يعني لو متسنى له لكان استجلب المفاوضات إلى قبرص، لأنه في البداية انطرحت أن تكون مفاوضات في قبرص، كأنه يريد يعني بشكل أو بآخر يحاول الاستفراد بالجانب اللبناني أكثر مما استفرد به حتى الآن، وأن يبعد.
7: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
8: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله
1: ما شاء الله صلى على حضرة النبي وفق الله
2: اللهم عليكم ورحمة الله.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جمال النبي عليه الصلاة والسلام.

0: الله أكبر ما شاء الله يا حاج السيد.
1: الله
0: ما شاء الله كلمة
1: أنا من هذا كلام. والله

0: سبحان الله
1: وهو يحيي الموتى

0: الله اكبر الله عليك يا حاج سيد.
1: الله يا استاذ
0: صل على حضره النبي.
1: الله يا استاذ
2: الله الله الله
1: الله يا رب
2: اللهم زيدك
1: يا رب.
2: نعم يا شيخ نعم.

0: 你现在表哥
1: 那是那谁了吗？
2: ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب

0: الله أكبر يا حديث سيد. الله يا أستاذ.
1: شاء الله.
2: الله يا قرآن. اللهم اشرح صدرك.
0: الله يا أستاذ.
2: الله الله الله الله الله.
3: فاطر السماوات والأرض.
0: لا إله إلا الله.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

يقول العلماء إن كل شيء في هذا الكون متغير. لكي تكتمل هذه النظرية لابد أن نتناول المكان، أو ما يسميه العلماء الفضاء. المكان أصلا لم يكن موجودا في بداية الخلق، وبالتالي نشأ من نقطة صغيرة جدا أو بالانفجار العظيم، وبدأ يكبر ويتطور ولا زال يتوسع، وكل يوم يكتشف العلماء ولادة مجرات وكواكب جديدة. وقد تأكد العلم حديثا أن الكون في توسع دائم ولا يتوقف، هذا ما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وجاءت الرواحل بالنساء والأطفال وأدخلوا على ابن زياد، وفي النساء زينب ابنة فاطمة. فقال الظالم ابن زياد: من هذه؟ فلم تجبه، فقالت: أمة من الإماء، إنها زينب، إنها زينب ابنة سيدة النساء فاطمة. فقال ابن زياد الظالم: قال لزينب: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم. فقالت زينب وهي مكلومة: قالت بل الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا تطهيرا لا كما قلت. ثم قالت زينب: قالت بل المفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. فقال لها ابن زياد وهو في قمة فخره وغروره: قال ذلك الظالم، وهو يخاطب زينب ابنة فاطمة والمسكينة كانت مكلومة، قال: لقد قتلكم الله، وانظري أرأيت كيف صنع الله بكم؟ فقالت زينب رضي الله عنها: بل كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيبعثهم الرب عز وجل، ثم سيحاجونك عند الله. الله أكبر، إنها كلمة حق عند سلطان جائر. وصل الخبر إلى أم عبيد الله بن زياد، ذهلت، صعقت: أي خبر هذا؟ ومن؟ إنه ابن رسول الله، أشرف من كان يمشي على الأرض في ذلك الزمان. ذهبت مسرعة إلى ابنها، إلى عبيد الله بن زياد، تقول له: ما فعلت؟ ما صنعت؟ كيف تجرأت على هذا؟ وهو لا يجيب. ثم قالت أم عبيد الله لعبيد الله، قالت له: أيها الخبيث، أيها الخبيث، قتلت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا ترى الجنة أبدا، والله لا ترى الجنة أبدا. كيف تجرأت على ما صنعت؟ كيف طاوعتك نفسك أن تفعل ما فعلت؟ وهو لا يستطيع أن يجيبها. يجيب من؟ أمه. على أي شيء؟ على قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تعرف قدر الحسين عند رسول الله، بل عند الله جل وعلا. قال ابن تيمية رحمه الله:

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: وتشتد المحنة ويجل الخطب على المسلمين، ويبقى المجاهد المصابر صامدا في طريقه الشائب، يحمل القرآن والبندقية، يمضي في سبيل الله مطمئنا إلى مصيره. فإما نصر يفرح به المؤمنون، وإما شهادة ينال بها منازل الشهداء.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: في ظلال ظلال ظلال ظلال في ظلال السيرة ظلال السيرة مولد الفاروق. دنا عمر بن الخطاب من البعير الذي يحمل أم عبد الله الحزينة زوجة أخيه بالتبني والمتوجهة نحو الساحل. رفع عمر رأسه ونظر إليها وهي لا تطيقه، فسألها سؤالا هو من صنع إجابته، فقال: أين يا أم عبد الله؟ فأردته وردته بكلمات من دموع: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله، والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. غص عمر بمرارة لم يعرف أمر منها، تغير وجهه وتحير، وأحزنته تلك الكلمات الباكيات. تقول رضي الله عنها: ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا. فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. إجابة بالغة اليأس استدعتها شدته على المسلمين. غادرت أم عبد الله وزوجها وأسماء بنت عميس وجعفر، وعانقت خديجة رقية مودعة، وبكتها زينب وأم كلثوم وفاطمة، وودعها أبوها صلى الله عليه وسلم، وودع زوجها عثمان رضي الله عنهم. حملتهم المراكب ترتفع بهم الأمواج والهموم وتنخفض، لا يدرون أي عالم ينتظرهم، حتى ألقى بهم البحر إلى سواحل الحبشة الساحرة. لكن لما الحبشة؟ الإجابة وحي يذكر الملوك أن أجمل الإنجازات هو العدل، حين قال صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده. تنفس الشباب هناك حرية وعبيرا آخر بين غابات إفريقية وأنهارها، حتى قالت أم سلمة: اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا، ولم نخش فيها ظلما. فالظلم هناك حيث يحكم أبو لهب وأبو جهل وأمية، وأكوام الأصنام والعادات والتقاليد. هناك حيث أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقل وأكثر ضعفا، وأصبحت قريش أكثر جرأة وحقدا. فقد سمع زبانيتها أن الراحلين يشعرون بالأمن، وأن هبل واللات والعزى لا قيمة لها هناك، فجن جنونهم وأرادوا التنغيص عليهم، أرادوا تلويث أجواء الحبشة وتكدير صفو أنهار عدلها. اجتمعوا وتشاوروا، وبعد لغط وثني قرروا رشوة النجاشي ملك الحبشة كي يعيد لهم أولئك الشباب أو يطردهم من أرضه.
1: تساءلوا عن الهدايا التي يفضلها النجاشي، فإذا هي الجلود، فطافوا الأسواق وجمعوا ما استطاعوا من أجودها، ثم رشحوا رجلين للقيام بهذه المهمة، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وحملوهما الهدايا والوصايا فانطلقا. وبينما كانت قريش تنتظر إعادة الشباب، كان في طرقات مكة رجل يطوف كالمجنون، يصيح ببيوتها، بدكاكينها، بأسواقها، يصيح فتردد الجبال صياحه. خرج عمر يلاحق الرجل، وخرج طفله عبد الله خلفهما، وفجأة تداعى الناس فزعين، ثم أثارهم ذلك الرجل حتى نشبت بينهم معركة بالأيدي.
0: في ظلال السيرة. في ظلال السيرة.
1: مولد الفاروق. دنا عمر بن الخطاب من البعير الذي يحمل أم عبد الله الحزينة زوجة أخيه بالتبني، والمتوجهة نحو الساحل. رفع عمر رأسه ونظر إليها وهي لا تطيقه، فسألها سؤالا هو من صنع إجابته، فقال: أين يا أم عبد الله؟ فأردته وردته بكلمات من دموع: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله، والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. غص عمر بمرارة لم يعرف أمر منها، تغير وجهه وتحير، وأحزنته تلك الكلمات الباكيات. تقول رضي الله عنها: ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا. فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. إجابة بالغة اليأس استدعتها شدته على المسلمين. غادرت أم عبد الله وزوجها وأسماء بنت عميس وجعفر، وعانقت خديجة رقية مودعة، وبكتها زينب وأم كلثوم وفاطمة، وودعها أبوها صلى الله عليه وسلم، وودع زوجها عثمان رضي الله عنهم. حملتهم المراكب ترتفع بهم الأمواج والهموم وتنخفض، لا يدرون أي عالم ينتظرهم، حتى ألقى بهم البحر إلى سواحل الحبشة الساحرة. لكن لما الحبشة؟ الإجابة وحي يذكر الملوك أن أجمل الإنجازات هو العدل، حين قال صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده. تنفس الشباب هناك حرية وعبيرا آخر بين غابات إفريقية وأنهارها، حتى قالت أم سلمة: اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا ولم نخش فيها ظلما. فالظلم هناك حيث يحكم أبو لهب وأبو جهل وأمية، وأكوام الأصنام والعادات والتقاليد. هناك حيث أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقل وأكثر ضعفا، وأصبحت قريش أكثر جرأة وحقدا، فقد سمع زبانيتها أن الراحلين يشعرون بالأمن، وأن هبل واللات والعزى لا قيمة لها هناك، فجن جنونهم وأرادوا التنغيص عليهم، أرادوا تلويث أجواء الحبشة وتكدير صفو أنهار عدلها. اجتمعوا وتشاوروا، وبعد لغط وثني قرروا رشوة النجاشي ملك الحبشة كي يعيد لهم أولئك الشباب أو يطردهم من أرضه. تساءلوا عن الهدايا التي يفضلها النجاشي، فإذا هي الجلود. فطافوا الأسواق وجمعوا ما استطاعوا من أجودها، ثم رشحوا رجلين للقيام بهذه المهمة، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وحملوهما الهدايا والوصايا فانطلقا. وبينما كانت قريش تنتظر إعادة الشباب، كان في طرقات مكة رجل يطوف كالمجنون يصيح ببيوتها، بدكاكينها، بأسواقها، يصيح فتردد الجبال صياحه. خرج عمر يلاحق الرجل، وخرج طفله عبد الله خلفهما، وفجأة تداعى الناس فزعين. ثم أثارهم ذلك الرجل حتى نشبت بينهم معركة بالأيدي.
0: في ظلال السيرة، في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
2: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله، عزة
3: عزتنا وحدتنا. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية. في الجزء السابق من كل الحكاية استعرضنا نقطة التحول التي حدثت عام 1982، التحولات التي طرأت على التيار الذي كان ينشط داخل صفوف حركة فتح وتحول إلى العمل الإسلامي، لينطلق انطلاقة جديدة ملتزما أيضا خط الشعب والجماهير. هذا كان موجز لما استعرضناه في الحلقة الماضية. في حلقتنا اليوم سوف نتناول هذه التجربة التنظيمية وصولا إلى تشكيل سرايا الجهاد. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثالث 10 من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أهلا وسهلا بك. حابدأ من نقطة كنت ذكرتها بالحلقة الماضية وتتصل بالجهد الذي بدله الأخوان أبو حسن وحمدي في توسيع العمل خارج نطاق التيار التقليدي الذي كان منتميا لحركة فتح وفي كتيبة الجرمة. كيف بدأت هذه المسألة؟
7: يعني هو في الحقيقة هو كله كان يعتمد على تقدير موقف وعلى تحليل لميزان القوى العالمي والعربي ومحاولة استشفاف أين اتجاه المستقبل اتجاه الراهن. مشكلة الفكر السياسي بصورة عامة أنه يعيش أو يولد ويأخذ تجربة في مرحلة من المراحل ويظن أن هذه باقية وبالتالي يستمر على نفس النهج القديم، تحدث المتغيرات ولا يلتقطها في الوقت المناسب. هلأ هذه التجربة هي ابنة تجربة السبعينات في العمل الفلسطيني، وهي ابنة المناخ السياسي والمناخ العالمي وميزان القوى الذي قامت ضمنه حركة المقاومة الفلسطينية وحتى حركة التحرر العربي بهذه المرحلة. بعد الثمانينات وبالتحديد يعني خلينا نقول بعد 82، هو إذا شيء بعد الثمانينات أو بالثمانينات، هذه أنا برأيي الفاصل هي الثمانينات أو 79-80 عندما ذهب السادات إلى مصر إلى الكيان الصهيوني وأخرج مصر
6: من دائرة الصراع وأصبح التركيز عندكم على الداخل،
7: وقامت الثورة الإسلامية في إيران، يعني هي عوضت فورا العملية وصعدت وكمان انطلقت ثورة في أفغانستان ذات طابع مقاومة إسلامية، والصراع بين أمريكا والكيان والاتحاد السوفيتي دخل مرحلة جديدة. هذه المرحلة كان واضح فيها أن الطرفين يعني بدأ يتبادلان المواقع، ولم يعد يعني الميزان بينهما يعني ثابتا وإنما رجراجا. والوضع العربي أيضا دخل في مرحلة جديدة، سواء كان انشداده للحرب إلى جانب صدام حسين ضد إيران، وأيضا الدور الأمريكي الذي حاول أن يستنزف الطرفين استنزافا كبيرا وإلى آخره، وحدث الانقسام في الساحة الفلسطينية أيضا. وفتح بدأ رهان القيادة الفلسطينية أكثر فأكثر على إيجاد دور بالتسوية وأنه تصير هي رقم في داخل هذه التسوية، كل هذه المعادلة. التيار هذا نتيجة قراءة كل هذه الوقائع كان يرى أن هنالك وليدا أخذ ينمو وهو التيار الإسلامي.
6: وكان وقتها يعني ما عرف بالصحوة الإسلامية موجودة،
7: ما بدأت لكن بدأت تباشيرها. النقطة الثانية، عالم بدأ ينهار اللي هو عالم القطبين، يعني بدأ يأكل ببعضه في مرحلة الثمانينات، أو بالأحرى بدأ من بعد 76 بعد انهيار أمريكا في فيتنام. وأيضا الوضع العربي دخل في نوع من الجمود، من ناحية مصر خرجت ومن ناحية تانية العراق غرق
6: في الحرب،
7: في حرب إلها بداية ملهاش نهاية ضد إيران، وأصبح الوضع في لبنان أيضا حساس جدا لأن لبنان كان دائما هناك دور مصري كبير فيه، فدخل في وضع مختلف. لذلك أصبح التفكير يتجه إلى التركيز على الأرض المحتلة، التركيز على إحياء المقاومة في الأرض المحتلة وأشكال المقاومة الأخرى. يعني إحنا بالمناسبة ما كنا نعتبر أنه المقاومة شكل وحيد للمقاومة، وإنما كنا أيضا نشوف العمل السياسي والعمل الشعبي وأشكال المقاومة الأخرى يجب أن تصاحب المقاومة المسلحة في فلسطين. وبل بالعكس، عندما مثلا صارت الانتفاضة بال87 صار في تقدير، هذا لم يكتب الحقيقة، أنه الانتفاضة تعتبر مرحلة أرقى من مرحلة المقاومة المسلحة التي كانت موجودة في ذلك،
6: بما هي حراك شعبي شامل،
7: أنه أصبحت حراك شعبي يشغل الجيش كله، جيش الصهيوني كله،
6: مش بؤرة نشطة في مكان ما يمكن محاصرتها
7: وتطويرها، وعملية من هون كنا نرى، ولكن هذا لا يعني التخلي عنه.
6: كيف حدثت الآن عملية التوسع خارج نطاق الكتيب التقليدي؟
7: الآن مشكلة فتح كانت في مأسق كبير شباب فتح جزء كبير راح مع بدك تسمي انشقاق انت
8: مش زي ما بدك عندي
7: مع هو انشقاق الحقيقه بغض النظر كيف كل واحد يمسح يسمي حاله يعني انشقاق مش بضروري الانشقاق يكون سلبي وايجابي يعني هذه تحتمل وجهين والقسم الاخر كمان اضطرب يعني تصور انت نحن لما ذهبنا الى تونس بالاواخر 82 او 83 وضعنا كلنا في فندق اللي هو فندق سلوى على شاطئ البحر يعني كل قيادة كل منظمة التحرير وكل القيادات ما عدا بعض القوات اللي راحوا على اليمن اللي راحوا على الجزائر لكن تصور ان وجدنا في فندق التمينا فتصور الوضع قديش كان يبدو يائسا بهذه المعادلة لكن هذا كان يعني انه فتح ما عادت قادرة يعني تجدد شبابها بسرعة هنا بدأت إرهاصات إسلامية تتحرك انه الجهاد في فلسطين الى اخره فصار عدة مجموعات اسلامية تهمس بضرورة الجهاد هنا جاء دور ابو حسن وحمدي وكانوا هم يعني تحدثوا بدأوا يتحدثوا
8: هذه المجموعات تقصد فيها من داخل فتح ولا من خارج,
7: من خارج فتح
8: من خارج فتح
7: من خارج فتح
8: تقصد تجربة الدكتور الشقاقي وبعض اخوانه
7: مثلا كان في الشيخ التميمي
8: نعم.
7: كان في جماعة الحركة الإسلامية المجاهدة
8: نعم.
7: كانت الجماعة الإسلامية كان اسم جماعة المرحوم الشهيد الشقاقي الجماعة الإسلامية كان اسمها في في غزة كان في عدة تيارات كان في جماعة بديش أذكر أسماءهم يعني في 3-4 جماعات صغيرة نو أنوية
8: نعم.
7: بدها تطلع
8: نعم.
7: طبعا الشيخ أسعد التميمي كان من أبرز الناس اللي بدأوا يتحدثوا في هذا الموضوع في تلك المرحلة
8: وعلى الوقت عن شيء استثرايا الجهاد أو شيء من هذا القبيل
7: فهنا بدأ التفكير في تجميع هذه القوى تحت اسم اسمه سرايا الجهاد الإسلامي
8: نعم.
7: وأنه ما يأخذ شكل تنظيمي وإنما يبقى كل مجموعة على استقلالها ولكن جهدها كان أبو حسن وحمدي يقوم بإمساك الحلقة الرئيسية بتنسيق هذه الجهود كلها وأينما تحدث عملية تخرج باسم الجهاد الإسلامي وحتى ما تبين كأنها عملية تنظيم جديد وحتى لا يعني يصبح هناك منافسة على ادعاء العمليات لأنه كانت واحدة من آفات العمل الفلسطيني على الأخص في الداخل
8: التسابق إلى إعلان المسؤولية
7: يعني بصير أي عمل كان في ناس بس قاعدين وراء الإذاعة يرصدوا الإذاعة الصهيونية ويسمعوا أنه صار في عملية رأسا يصدر البيان بغض النظر عن أي شيء وتطلع بيانات متضاربة فكان فكرة السرايا أنه أولا ما يكون حدا يحصد هالثمار بعينه
8: نعم
7: وأنه تكون موحدة للجميع ما تدخل العمل الإسلامي في مشكلة التسابق
8: إذن بدأ الاتصال بهذه المجموعات ومحاولة التأثير
7: واستطاع حسن وحمدي أنا برأيي يربطوا بين أغلب هذه المجموعات ربط قوي وبدأوا هم يشتغلوا كمان على هذا الأساس دون ما يوقف عملهم الفتحاوي اللي مش بالضرورة الكل يقتنع انه يعملوا سرايا جهاد فبقي هذا مستمر بنفس القوة يعني ودخل في السجون نقاشات الى اخره ولكن بقي العمل على اساس ما كانت عليه الكتيبة مستمرة وبقي العمل السابق وهذا اضيف له يعني ليش يصير فيه تناقض وما كانش المطلوب انه هذا ينعمل بديل لهذاك هذا كان مطلوب ادخال يعني عنصر جديد الى الجهاد الى المقاومة وبعدين إطلاقها حتى تبقي المقاومة البوصلة موجودة في فلسطين ومقاومة موجودة في فلسطين ولذلك فعلا السرايا ما تحولت ولا كانت بدها تتحول لبديل لفتح ولا فصائل المقاومة وإنما كانت تريد أن تشكل قوة تحمل كتف مع القوى الأخرى في المقاومة وتصعيد المقاومة بطبع بنفس جديد بروحية جديدة على أمل أن يكون عندها إمكانات كثيرة فكانت من هذه الزاوية
8: يعني الآن دور الأخوان كان مقتصر على يعني عمل تنظيمي لوجستي بالمعنى ولا كان هو داخل في العمق ومحاولة يعني جمع هؤلاء ضمن إطار تنظيمي واحد لأنه يعني بعدين هو صار يعني ظهر تنظيم الجهاد الإسلامي بشكل واضح يعني
7: لا كانوا يحاوروا كل طرف على جهة لأنه كانت الأطراف بين بعضها في خلافات عميقة ولكن كانوا هم عندهم قدرة أنه يكونوا مقبولين من كل الأطراف تقريبا، يعني كانوا محترمين كل الأطراف ومقبولين، وكانوا كمان يمتلكون الإمكانات، يعني كان إمكانات فتح بين إيديهم، يعني إذا حدا بده يعمل عملية بدهم يشتغلوا لهذا، رأسا أبو حسن وحمدي ضبطوا الأمور، وعندهم خبرة وعندهم القدرة على التدريب على أي شيء بدك. يعني إذا بدك الجهاد في فلسطين ما بدأ من الصفر،
8: يعني لا هو راكم على تجربة طويلة موجودة،
7: راكم على تجربة وبدأ من حيث انتهت يعني أو من حيث وصلت، وهذا اللي خلاهم يبدوا يشتغلوا وينشطوا يعني الساحة. نعم. وكان العين إذا بدك بوعي أنه لابد من أنه الإخوان يدخلوا على الميدان. هلأ في ناس كانوا بدهم يعملوها لمواجهة الإخوان.
8: نعم.
7: يعني لبعض الصراعات، لكن لا بالعكس، كان في ذاك الوقت تقدير عند أبو حسن وحمدي أنه الإخوان بشكل قوة كبرى في المنطقة، وأنه إذا دخلوا يعني بتدخل قوة كبيرة إلى الساحة، وهذا اللي تحقق حقيقة في مطرح حادثة حماس
8: فيما بعد الانتفاضة الأولى. طيب يعني في ذلك الوقت يعني كان على ما كتب يعني تجربة الدكتور الشهيد فتح شقاقي رحمه الله، يعني كان هناك مسار في العمل وفي التنظيم، وكان هناك قد حدثت صلات، يعني صلات كانت ربما أعمق مما حدث مع جهات أو اتجاهات أخرى، لكن أيضا يشار إلى خلافات وقعت. على ما كان الخلاف في ذلك الوقت؟
7: لا الحقيقة مش ضروري، أنا بديش أدخل بهذه الخلاف، بس أنا برأيي أنه كان المرحوم دكتور شقاقي عنده مشروع كبير ومن هالناحية متميز على الآخرين. هلا كل واحد كان عنده مشروعه الكبير، أبو حسن وحمدي ما كان عندهم مشروع خاص، كان عندهم مشروع عام لكل هذه القوى إنها تتنشط وتشتغل، هذا كان مشروعهم. ما كان مشروعهم إنه حتى ما كانوا شايفين إنه بدهم يصيروا القادة ولا بدهم يصيروا هذا،
8: هم ما فكروش ولا مرة هيك، هم ولا مرة يبرزوا بعض الأشخاص في الواجهات ويبقوا خلف
7: ما كان. فطبعا وبعدين كان الشيخ الدكتور عنده تحفظات على عدد من اللي داخلين في موضوع السرايا،
8: نعم،
7: يعني لأسباب مش يعني
8: رغم صار تنفيذ عمل مشترك اللي في القدس،
7: هو كان في عمل مشترك قوي بين أبو حسن وحمدي ومجموعة الشيخ مجموعة الدكتور فتحي،
8: نعم،
7: ومع الآخرين،
8: نعم،
7: كمان الآخرين كان لهم دور كبير، في منهم أسهموا ماليا، في منهم جابوا أموال، في منهم عرفوا على شباب، حتى كان في بعض الأشخاص من الإخوان يعني،
8: نعم،
7: بس مش الإخوان رسميا.
8: يعني الخلاف كان مقتصر على تحفظات الدكتور فتحي على بعض الأشخاص ولا؟
7: لا في
8: يعني
7: بعض بين بعضهم كان في بعض الخلافات، وهم عندهم تحفظات يعني بعضهم، تعرف الحركات الإسلامية مش سهل إنك تكون قلبهم على بعض يعني بشكل أو بآخر، خصوصا إنه يعني مثلا في كان من صلب هذا العمل 3-4 شخصيات مهمة من الإخوان المسلمين كوادر، وما كانش ينعمل من وراء ظهر الإخوان، بس كانوا هذول معمولين على راسهم يعني يشتغلوا، يعني ما يحملوا عملهم، بس كان الإخوان مطلعين إنه في ناس بيشتغلوا ثم اللي في الأردن يعني، وكان في من الفئات الأخرى التيارات الأخرى الموجودة كان عندهم ناس يعني مهمين جدا كمان يساهموا، وعندهم إصدارات وعندهم كتابات وإشي. الآن الدكتور فتحي بعد ما طلع من السجن وطلع للخارج وإلى آخره، صار بده يعمل تنظيم ويعمل شيء يعني يلعب الدور القيادي في كل هالعملية، هون أظن صار في شوية وجهات نظر مختلفة،
8: هذا الشكل من الافتراق بينكم وبين الجهاد الإسلامي،
7: بطل في تعاون في مرحلة يمكن بال 88 هذه صارت، يعني من 82 ل 88 ما كان في مشاكل،
8: نعم،
7: كان شيء واحد تقريبا، ولكن بال 88 صار هذا الافتراق، نعم، اللي بعده مباشرة كان استشهد أبو حسن وحمدي.
8: نعم. سنأتي إلى واقعة استشهاد الأخوة الثلاث، ولكن في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. بالطبع الشكر موصول للأستاذ منير شفيق، في الجزء القادم من كل الحكاية نتابعه فصلا آخر، حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
9: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد, أثير واحد وصوت واحد, صوت واحد. إنه صوت الحق, إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم قصتنا مع الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. قصتنا اليوم عن رجل عوتب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه عبد الله بن أم مكتوم مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. أما أبوه فقيس بن زائد، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة المكرمة، فشرح الله صدره للإيمان، وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وقد كان متعلقا بكتاب الله تعالى والتفقه بشرع الله سبحانه. وقد كان الرسول صلوات الله عليه في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعتبة ابن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، واتفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع أن يستجيب له أو يكف أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك يكلمهم أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم وهو يقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش، وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامهم عز لدين الله عز وجل وتأييد لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما إن قضى رسول الله صلوات الله عليه حديثه معهم وأراد أن يعود إلى أهله، أنزل الله عليه قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. 16 آية نزل بها جبريل عليه السلام على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته. ولما اشتد أذى قريش على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا معه رضوان الله عليهم أجمعين، أذن الله تعالى للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه، فقد كان هو ومصعب بن عمير رضي الله عنهما أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى اتفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يدعوان الناس ويقرئانهم القرآن.

المكرمة. وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله بن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، فكان يقول: أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة الرابعة عشرة للهجرة شارك عبد الله بن أم مكتوم في معركة القادسية الذي كان النصر فيها للمسلمين على الفرس نصرا مبينا، وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء، كان من بينهم عبد الله بن أم مكتوم الذي وجد صريعا مدرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين في أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 ذو الحجة، اللي هم أيام العيد يعني تاني وتالت ورابع يوم العيد الكبيرة، ولو أنت ما بتحجش وهناك في الحج اسمها أيام التشريق، سيدنا النبي خطب خطب أنا عايزك تحفظها زي اسمك، لأنه بيحط فيها أهم الحقائق اللي بيسيبها للمئة ألف اللي بيحجوا معاه عشان يبلغوها، ويبقى ده المنهج اللي عايش عليه أمته صلى الله عليه وسلم، قلوبهم تنور وينور الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في أحد الخطب: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكنه رضي في التحريش بينهم. الشيطان يئس إن الناس تعبده وتسيب ربنا. طب إيه اللي يرضيك يا شيطان وتضيع ديننا بيه إنه يوقع ما بيننا؟ أي بيت أو أي صحبة أو أي مكان في مجموعة من الناس متوقع ما بينهم، دينهم بيضيع، لأن البني آدم دوافع البقاء هي اللي بتحركه. فلما يبقى دايما تحت تهديد وعايز يدافع عن نفسه بيخسر جزء كبير من صبره وحيائه وجمال ألفاظه وجمال رحمته في وسط الخناقات والنزاعات. الشيطان بيحب ده. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ بيحط نبي معيار الإيمان عشان بس تعرف مين أقربنا إلى الله، مش بنحكم على بعض، كل واحد يحكم على نفسه. قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه صلى الله عليه وسلم. حط لك معايير كده تبقى فاهمها. مين المؤمن؟ اللي تشعر معاه بالأمان على نفسك وعلى دمك وعلى ممتلكاتك. ومين المسلم؟ أقلنا غلط بلسانه في الخلق وأقلنا أذية بأيديه في الخلق. طب ومين المهاجر؟ من هجر ما نهى الله عنه. ثم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن أولياء الله المصلون. اللي بيصلي ده ولي من أولياء الله الصالحين. من يقيم الصلاة التي كتبهن الله أو التي كتبنا الله، ويصوم رمضان يحتسب صومه عند الله، يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله: يا رسول الله، ما الكبائر؟ بما أن حضرتك قلت الكبائر ممكن تعلمها لنا عشان نجتنبها. فقال صلى الله عليه وسلم: تسع كبائر: الشرك بالله وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، يعني الكلام على شرف الستات الشريفات، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام. وفضل صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ثم قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. اللي هيحلف كذب عشان ينصب على حد ولا ياخد حقه بيحجز بالحلفان ده مكانه في النار، فليتبوأ مقعده من النار. ومن القصص اللي حصلت في حجة الوداع ان سيدنا عامر ابن سعد ابن ابي وقاص، عامر ابن سعد ابن مالك، سيدنا عامر اي وشكله كان هيموت، حس انه هيموت، فقال له: يا سيدنا النبي انا هموت، فأنا هطلع فلوسي كلها صدقة لله. قال: لا. قال له: طب أطلع تلتينها؟ قال: لا. قال له: طب أتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال له طب أتصدق بتلت مالي أنا هموت، أطلع فلوس كتير لله، أقابل ربنا ميزاني تقيل. قال والثلث كثير، عايز تتصدق أقصى حاجة تلت مالك والثلث كثير. إنك بص الحقيقة اللي بيعلمها الأصحاب ولينا، إنك انتظر ورثتك أغنياء، سيب عيالك ومراتك وأهلك أغنياء، خير لك من أنتظرهم معالة يتكففون الناس. وإنك ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، الفي يعني الفم، في في امرأتك. رحمة وحنية وأنوار وحب، حاجات كتير قوي في وسط الحج اتعلمها 100,000 صحابي. تعريفات قالها صلى الله عليه وسلم في خطبة التشريق، تعريفات يفهمها أي إنسان بسيط حتى لو مش متعلم، مش بيعرف يقرأ ويكتب. وكأن سيدنا النبي بيسيب أهم تعريفات في ديننا، أهم ألقاب المفروض تروح بيها عند ربنا ببساطة، حتى لو أنت مش طالب علم، لو مش شيخ هتفهم. فقال له المؤمن اللي هو أنت لازم تروح عند ربنا مؤمن، من أمينه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. والمسلم أنت لازم تروح لربنا مسلم، من سلم الناس من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كأن سيدنا النبي بيقول الدين بيسع الجميع بكل القدرات، بس اللي عايز ما بقاش مؤذي، لأن تعريفات الإسلام كلها بتدور حوالين النفع والأذية. فأنا لو أنت مش حاسس معايا بالأمان، أنا محتاج أشك في علاقتي بربنا. لو أنت بعد ما تمشي أنت عارف أن أنا هغتابك، هتريق عليك، أو لو سبت قرش برة الدرج ومش قافل عليه همدي إيدي واخده، أو لو أنت ضايقتني لا أبص أنا هكسر عظمك. أبا أنت خايف على جسمك وخايف على فلوسك وخايف على سمعتك، يبقى أنا عندي مشكلة كبيرة جدا جدا في إيماني، لأن المؤمن من أمينه الناس. ولو أنت يا صديقي عايش معايا حاسس بالأمان، يبقى أنا أطمن إن أنا في سكة النبي. قول الكلام ده للمتجوزين وللإخوات وللأصحاب وفي الشغل وفي كل حتة، الأمان هو أصل الإيمان. طيب والمسلم، ده احنا خدنا ده في أولى حضانة، وزارة التربية والتعليم بتدرسها لنا أول ما تخش المدرسة، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، علشان يطلع المسلمين عندهم رغبة حقيقية في حفظ الناس من شر الإنسان. أيوة، ما هو الإنسان ده ممكن يبقى عبد رباني وممكن يبقى أقبح من الحيوان والشيطان، ربنا قال كده في القرآن على فكرة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن البني آدم جواه الربانية والملائكية اللي فيها خدمة الخلق ونفعهم، وفي شيطانية وفي بهيمية جواه، ده كلام علماء النفس وعلماء الشرع، جوانا دوافع الحيوان اللي فيها أذية ودوافع الشيطان اللي فيها شر. وانت بقى تختار، انت ملهم التقوى والفجور، إيه اللي هيطلع؟ فلما البني آدم يفهم إن تدينه مرتبط قوي قوي بأن الناس تعيش في سلام وأمان ونفع حواليه، يعرف أولوياته تبقى منورة وهو ماشي كده في سكته ربنا. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وما رؤيتك يا شيخ؟
2: لابد أن يبقى العمل الإسلامي قائما، ولو أدى إلى مزيد من السجون، ولو أغلقت المؤسسات، لابد أن نقتطع من أموالنا لمساعدة الناس وبقدر الإمكان دون صدام معهم.
1: كيف يا شيخ؟ كيف دون صدام؟ يأتون إلى بيوتنا ويعتقلوننا، هل نذهب معهم وندعهم يقضون على الحركة وعلى جهودنا؟
3: أنا بقترح يا شيخ يظل العمل المقاوم مفتوح باتجاه الاحتلال، لازم يتطور العمل العسكري والصواريخ حتى توصل لمدى أبعد في البلدات الصهيونية، وبإذن الله الله رح يفتح على إيدينا ويخلصنا منهم. وأكيد يا شيخ لما بيزيد العمل ضد الاحتلال رح يظل باب المقاومة والجهاد مفتوح، وربنا يجعلنا من هذا الباب مخرج.
2: يجب أن نسقط المشروع الأمني، ويجب أن يعرف الناس أن دور الفلسطيني حماية وطنه وليس حماية عدوه. هذه رؤيتنا يا إخوة، الصبر على المحنة، ولا صراع مع أخ، ولو حمل عليك السلاح فلا تواجهه.
1: ولكن حتى متى يا شيخ؟ حتى متى؟
2: إلى أن يجعل الله لنا من أمرنا يسرا. يا إخوة، هذا المشروع إلى زوال، الناس ستكتشف حقيقة الفاسدين، وسيعرف الناس أن الخير لهذه الأمة فقط مع الذين يرفعون راية الحق ويخدمون الناس ويساعدونهم ويبنون جيلا يريد السلام لفلسطين والعالم العربي والإسلامي.

0: يا شيخ هيني حبعت لك عريضة موقع عليها 4 نواب من الكنيسة عشان يخفف الحكم.
1: شوف يا شيخ انت ما بتعرف الاحتلال، هدول بطلعش الواحد غير غصب عنهم، حالة إنسانية حالة مرضية، فش إمكانية لمن يقتل الأطفال ويهدم البيوت أن يفعل شيء إلا لمصلحته.
2: يا شيخ الإدارة بدهم إياك فوق.
3: خير إن شاء الله، إيش فيه؟ الشيخ تعبان وبقدرش يطلع، اللي بده إشي يجي للشيخ.
1: إيش بدهم يا بني؟
3: بدهم إياك تطلع لهم فوق، وأنا قلت لهم إنك تعبان خليهم يجوك هنا عشان أكون معاك وحواليك.
4: قدامك يا شيخ فرصة ذهبية، تعال الإدارة بدها تتكلم معك.
5: الله معك، الله يا معك شيخ. يا شيخ
6: الله يحفظك، الله يحفظك،
7: الله يحفظك، الله معك يا شيخ.
8: اتركوا الشيخ
9: معك يا شيخ.
4: أهلا أهلا بالقائد العظيم.
1: خيرا، إيش الموضوع المهم؟
10: بدنا تروخ لبيتك، كيف المفاجأة؟
1: مفاجأة حلوة، معقول الحدقة ترمي كتاكيت؟ أكيد في حدا أجبركم. خير، انخطف حدا منكم؟
10: لا لا،
4: مالك حسين ام المبادرة مع نتنياهو عشان خروجك من سجن الأردن. وإيش بتفك مع مالك؟ اخنا من نفس.
1: أنا بطلع على الأردن كزائر، ماشي زائر على أن أعود لفلسطين، لو بدكم أطلع هذا شرطي. بدكم شي؟ هيني سعيد بصحبة إخوة طيبين وبنجدد علاقتنا مع الله.
4: طيب أنت جهزها لك وبنشوف كيف وإنت في الأردن.
1: إذا ما كتبتولي ورقة تتضمن العودة على فلسطين بديش أطلع، يعني أزور الأشقاء في الأردن ثم أعود.
4: راح أكتب على الورقة أن نبذل جهدا لعودة أحمد ياسين لقطاع غزة.
1: لا، أكتب الصياغة التالية: يغادر أحمد ياسين إلى الأردن زائرا ثم يعود إلى فلسطين دون أي اعتراض.
10: أنت بدك تجنني؟
1: أنا ضربتك على إيدك وقلت لك بدي أطلع، هذا شرطي. بدك بدك بدكاش بلاش، ودينا على زنزانتي. اشتقت أصلي ركعتين بعيد عنكم.
4: طب استنى استنى، هذا مصر على صياغته اللي بده فيها إقرار أو ده واضح ورفض كل صياغنا، إيش أسوي؟ تمام تمام، حاضر، أعمل اللي بده إياه. حاضر حاضر، هاي الصيغة اللي بدك إياها.
1: كمان إلي شرط.
10: بدك تجنني؟ إيش في؟ إيش في؟
1: بدي المرافقين يطلعوا معاي.
10: لا هذه كبيرة، انت مش وجه نامة.
1: خلاص انا ماليش نصيب في الافراج، رجعني.
4: يا سيدي بدو المرافقين يخرجوا معه، بس واخد واكل سنوات حكم وبدو ما يكون عليه حكم قتل. تمام تمام.

0: هكذا رائع، رائع هذا الشيخ، أجبرهم على تنفيذ ما يريد.
1: نعم، ونفذوا له ما أراد. حاول الاحتلال أن يتلاعب عند الطائرة التي سيركبها الشيخ. رفض الشيخ أن يصعد الطائرة حتى يأخذ الورقة، فأحضروا له ورقة غير الموقعة.
2: خداعون، ماكرون كعادتهم.
1: وجاء قائد المنطقة الجنوبية واثنان من كبار الضباط ووقعوا على الورقة. حينها ركب الشيخ في الطائرة متجها إلى الأردن. ووصل الشيخ الأردن، وكان في استقباله ملك الأردن وقيادات حماس والشعب والأردن. وأدخل الشيخ المستشفى لإجراء عمليات جراحية للعين والأذن. وأيضا حين علم الرئيس ياسر عرفات، ذهب هو الآخر لزيارة الشيخ أحمد ياسين في المستشفى في الأردن، وكان بصحبته الملك حسين.
0: ومتى عاد الشيخ إلى غزة؟
1: بعد أن أنهى الفحوصات الطبية وأجريت له بعض العمليات الجراحية السريعة.

0: ذكرت لنا أن هناك محاولات كانت من أجل الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، ونسيت أن أسألك كيف.
1: نعم نعم، لقد كانت هناك محاولة عبر عملية التلة الفرنسية في القدس التي نفذها المجاهد صلاح عثمان، وتلاها عمليات كثيرة ضد الاحتلال، وظل التضييق على الحركة الإسلامية حتى وصل التضييق على الشيخ أحمد ياسين بفرض إقامة جبرية.
2: ماذا تعني بالإقامة الجبرية؟
1: يعني أن لا يسمح له بالخروج من البيت، ويكون حول البيت جنود يمنعونه من الخروج.
0: ظلم، هذا ظلم يا أبي، لماذا؟
1: مرحلة مضت يا بنيتي.
0: وماذا فعل الشيخ؟
3: وين والدك؟
4: ماذا تريدون؟
3: بدنا نحكي معه.
5: أهلا وسهلا بحماة الديار،
3: تفضلوا. إحنا بس عنا أوامر بمنعك من الخروج من البيت، فيرجى الالتزام يا شيخ.
5: شكرا لكم، حاضر، لن أخرج وأنتم في ضيافتي.
3: الله أكبر،
6: الله أكبر،
3: فرضوا على الشيخ
6: الله أكبر عليهم.
5: عودوا إلى بيوتكم، هؤلاء إخواني يريدون أن يحرسوني.
7: لا يا شيخ، طفح الكيل، لازم نوقفهم عند حدهم.
5: يا ولدي، هم يخافون علي من أن يعتدي علي أحد. قل للناس أن يعودوا، الشيخ يأمركم بذلك.
1: ولقد هم أن يحدث صراع دموي بين الأهل الذين خرجوا ليمنعوا السلطة من فرض الإقامة، لولا أن الشيخ أمر بمغادرة الناس وأن يعودوا لمنازلهم.
2: يا أبي، هو كيف كان الشيخ يرى مستقبل الصراع مع الاحتلال؟
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: سلمى قابلة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. يختلف عمل كل إنسان عن الآخر ليكون أثره في قومه ومجتمعه وأمته خالدا مذكورا ومشكورا، فكل واحد من موقع عمله وحيز وجوده يستطيع بما قدر له وبما أوتيه من كفاءة شخصية أن يترك الأثر الطيب والذكر الحميد. وسلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عداد المسلمات الخالدات اللواتي كنا من طراز رفيع ومثل عالي بين الناس، ولقد أهلها لبلوغ تلك المكانة أمرين اثنين، أولهما أنها كانت قابلة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وثانيهما أنها كانت ملازمة لبيت النبوة فكانت ترى وتسمع، لذا حدثت عنه صلى الله عليه وسلم فدخلت حوزة المحافظين على السنة الشريفة، وأضحت راوية من رواة الحديث يستقى منها ويؤثر عنها. تربت سلمى ونشأت ولا ندري عن نسبها وولدها شيئا، كانت مولاة لصفية رضي الله عنها، فتاة في مقتبل العمر تعمل في إطار المملوكية والخدمة، لا تأخذ أجرا ولا مالا، إنما تكتفي بالأكل والشرب والكسوة. ولعل سوء حظها قد أوقعها في الأسر حين غزي قومها على عادة العرب في الجاهلية، فبيعت في الأسواق بيع الرقيق، ومن ثم دخلت في ولاية صفية وخدمتها. ولا ندري أيضا ممن تعلمت أعمال القابلة ومهنتها، فأتقنتها أيما إتقان، وكانت في ذلك صاحبة شهرة وصيت حسن.
2: نساء حول الرسول.
1: حملت خديجة بأولى بناته صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، فكانت سلمى تعد نفسها وتعدها أن تكون القابلة في اليوم الموعود المشهود لتقوم بتوليد خديجة والقيام على شؤونها، وتكون لها البشرى العظمى عند محمد بن عبد الله الأمين بولادة غلام. ولما آن أوان الوضع شمرت سلمى عن ساعديها وأكبت على عملها، فلما وضعت خديجة أنثى أسقط في يد سلمى وحاولت ألا تكون المبشرة على عادة أهل الجاهلية الذين كانوا يتشاءمون من الإناث، لكن البسمة التي علت ثغر محمد الشريف أزالت ما بها من أسى وأذهب ما كان في نفسها من هوان، وازدادت اطمئنانا وفرحا حين شكرها على عملها ونفحها ما تستحقه من أجر. وأضحت سلمى رضي الله عنها القابلة المختصة لبيت محمد وخديجة رغم وجود غيرها في مكة ممن يمتهن هذه المهنة ويحترفن هذه الحرفة.
2: نساء حول الرسول.
1: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين. وما أسرع ما لبت سلمى النداء ودخلت في دين الله وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم، وازداد من جراء ذلك تعلقها بالبيت الكريم. كان أبو رافع رضي الله عنه مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن وأسلم مبكرا، وكان يرى سلمى تتردد على البيت النبوي، فوقعت من قلبه موقعا حسنا ونزلت من فؤاده منزلا طيبا. ويبدو أنه قد ألمح بذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق المصطفى على ما أراد وحدث عمته صفية ومولاتها سلمى بذلك، فوجد تجاوبا وعلى الفور زوجها وبارك لهما وعليهما. وبحكم هذا الرباط المقدس الجديد دخلت سلمى في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن صفية قد وافقت، فكأنها قد تنازلت عن ولاية سلمى له. منذ ذلك الحين أصبحت سلمى تدعى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انخرطت سلمى في موكب المؤمنات المجاهدات العاملات، فكانت تخرج مع الجيوش الغازية تقوم بما تؤهله لها أنوثتها من العمل، سقاية ومداواة وإعداد طعام وغير ذلك. ويذكر الرواة أن سلمى رضي الله عنها قد طال بها أمد العمر إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى، وبهذا كان لسلمى نصيب وسهم في تغذية المادة العلمية للتراث الإسلامي. رضي الله عن سلمى قابلة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومستودع مكنوناته، وجزاها عما قدمت خير الجزاء وأثابها من لدنه أعظم الثواب وأسماه.
2: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر أنني قرأت للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في صباي أن رجلا ربما كان عربيا قرأ سورة إنا أعطيناك الكوثر فأسلم، فكنت أتعجب وأقول يعني ما الذي هداه إلى الإسلام في هذه السورة القصيرة، حتى كتب لي يوما أن شرحت هذه السورة وقرأت ما كتبه المفسرون حولها، فعرفت جزءا ربما من السر العجيب في هذه السورة التي بشر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في وقت كان يؤذى فيها ويخاف ويطارد في مكة ويعير حتى الموت الذي هو أمر مشترك بين الناس كلهم. كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولاده يموتون، وهذا غاية الانحطاط ومجافاة الإنسانية، أن تأتي لشخص حتى لو كان عدوا لك في حالة مصيبة ثم تعيره بالموت. والإنسان العاقل الرشيد لا يعمل هذا حتى مع خصومه وأعدائه، لكنهم كانوا يعملونها، وهم كانوا عربا فصحى أقحاح كرماء، ولكن شدة العداوة جعلتهم يفعلون ذلك. الله تعالى هنا يبدأ السورة بالاستفتاح الفخم العظيم، إنا أعطيناك. وإذا كانت الهدية على قدر مهديها كما يقال، فهذه عطية من رب العالمين، وتبدأ بهذا الضمير الفخم إنا، والله تعالى واحد أحد. وإنما يعبر بلفظ إنا كما في قوله هنا إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في مقام النعمة والمنة والعطية، وأحيانا في مقام الأخذ والتنكيل والعقوبة والنكال للأعداء. أما في مقام العبودية فيأتي ضمير المفرد الذي يدل على أن الله تعالى وحده المعبود بلا شريك. ومن معاني إنا المتضمنة أو نحن، مثل قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، أو ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، من معانيها أن الغالب أنها تستخدم في أمور الله تعالى يفعلها بواسطة من سخرهم لذلك من ملائكته المكلفين بذلك، مثل المكلفين بالوحي أو المكلفين بالقطر أو المكلفين بالموت وقبض الأرواح أو المكلفين بالآخرة وما يتعلق بها. فالغالب أن في ذلك إشارة إلى وجود عنصر الملائكة في هذه المهمة التي يشار إليها. فالله تعالى يذكر هذا المعنى ويستفتح باسمه العظيم أو بالضمير المشير إليه سبحانه، الذي يعبر عن عظمة وفخامة هذا العطاء، ثم يقول إنا أعطيناك، وهو عطاء، كانه عطاء شخصي ذاتي له وليس يعني شيئا عاما، وكذلك هو عطاء ليس فيه رجوع، فهي عطية منجزة، وهي عطية تامة، وهي عطية عظيمة، وهي عطية وإن كانت لشخصه صلى الله عليه وسلم وباسمه وعينه وضميره أعطيناك، إلا أن أثرها وتوابعها تتصل بأمته كما هو معروف. إنا أعطيناك، وهنا سبحان الله جمع الله تعالى ضميره العظيم النون أعطينا مع ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكاف ضمير المخاطب، إنا أعطيناك، إشعارا بقربه منه سبحانه ورحمته به وحفاوته وحفظه له وسعة فضله وعطائه. فهذه من أعظم الآيات في القرآن الكريم التي فيها معنى العطاء الإلهي لهذا النبي المصطفى المختار. ثم قال إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو من الأسماء القليلة في اللغة العربية بهذا الوزن، مثل كوكب. والمقصود هنا، بعضهم قالوا القرآن، بعضهم قالوا النبوة، بعضهم قالوا العلم، وبعضهم قالوا وقالوا وقالوا، ولكن أجمع وأجمل ما يقال هنا في الكوثر يعني أعطيناك الخير الكثير الطيب المبارك، فيشمل كل ما أعطى الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة من العطايا الحسية والعطايا المعنوية. والله تعالى أعطاه
أعطاه بسطة الجسم وأعطاه طيب النفس وأعطاه الجمال في وجهه وخسماته وملامحه وأعطاه الأهل والمال والولد وأعطاه الأصحاب والأتباع وأعطاه النبوة وأعطاه الرسالة وأعطاه العلم وأعطاه الوحي وأعطاه الشفاعة وأعطاه المنزلة وأعطاه الوسيلة. كل ذلك هو جزء مما تضمنه الكوثر. فكل ما أعطى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو داخل في ذلك. ومن ذلك أن الله تعالى أعطاه وبارك له في ذريته ولو كانوا قليلا، إلا أن الله تعالى بارك فيهم، حتى أنك تجد من نسل فاطمة الحسن الحسين تجد أنهم مبثوثين في أنحاء الأرض كلها بأعداد لا يحصيهم إلا الله. ولو أنك سألت عن الذين كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أبتر لا يولد له ذكور أو يموت أولاده الذكور ويعيرونه بذلك ويستهزئون به ويقولون نتربص به ريب المنون، لو سألت عن ضرريهم وكانوا كثيرا قد آتاهم الله تعالى مالا وولدا، وكما قال سبحانه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا، لم تجد أحدا يتحدث عنهم ولا يفرح بالانتساب إليهم ولا ينتسب إليهم، بل أخمل ذكرهم حتى لا يعرفهم أحد، ولو أراد أن يذكر أسماءهم ما استحضرها. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله تعالى له المجد والخلود، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، جعل الله تعالى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسمه في الأذان والإقامة والتشهد وفي أحوال كثيرة جدا، ولا يدخل أحد الجنة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن به ويتبعه عليه الصلاة والسلام. فهذا عطاء، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. قال فصلي لربك وانحر، وانظر هذا الشكر لله سبحانه وتعالى. الشكر يكون بالصلاة والنحر. أما الصلاة فهي رمز للعبادات الذاتية، فيدخل فيها مثل الصلاة والصوم الذكر التسبيح ونحوها من القرب المحضة التي فيها شكر لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها حتى أنه قام الليل حتى تفطرت قدمه، فقالت له عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، عبدا شكور، هذا الشكر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، فهذا جانب من الشكر. ثم قال سبحانه وانحر، وفي ذلك الوقت لم يكن حج ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ينحره، لكن الله تعالى علم بأن ذلك سيتغير وأن هذا الكوثر سيكون كثرة في أتباعه صلى الله عليه وسلم وكثرة في أمته وكثرة في الخير والعطاء وكثرة في الاحتياج، بل وكثرة في الإبل والنوق التي سوف يهديها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع بمكة، حتى إنه نحر صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل مباشرة أو بواسطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جمع الله تعالى هنا في الشكر بين عملين، القرب المحضة لله والأعمال الصالحة النافعة لعباد الله، والتي مثل لها هنا بالنحر. ثم قال إن شانئك هو الأبتر، يعني لست أنت، وإنما شانئك ومبغضك هو الأبتر لا في أولاده وذريته، وهو الأبتر فلا يعلم، وهو الأبتر الذي ذهب ذكره وذهب ما كان يدعو إليه وما كان يؤمن به. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كتب الله تعالى له البقاء

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم. في برنامج بيت المسلم على الحكاية نبحر في هذا البيت مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. رحبوا به معي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم.
1: ونفع بكم سيدي. أصبنا سيدي في برنامج بيت المسلم، أو في برنامج بيت المسلم
2: الحكاية.
1: على الحكاية يصح
2: الإعراب أو الحكاية؟
1: على الإعراب أو الحكاية، جزاكم الله خيرا. سيدي، عندما نتحدث اليوم عن قضية الحقوق، وتحدثنا في اللقاء السابق عن حقوق الأب على ابنه وهو البر بشكل رئيسي، الطاعة، وفصلتم وأجدتم. اليوم حقوق الأبناء على الآباء. قبل أن أدخل إليها فاتتني قضية في اللقاء السابق وأحب أن أشير إليها. قد يتابعنا الآن من الإخوة من نشأ يتيما وهو في أعلى المراتب، لم يتلقى تربية، لكن يعني له رب، ليس له أب لكن له رب، فما تقول له؟
2: أنا لا أجد إكراما للأيتام كأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالغ الإكرام للأيتام حينما جعل الرسول الأول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وسيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم جعله يتيما.
1: نعم،
2: هذا اليتم وسام شرف للإنسان. وأنا أرى بتوسعه هذا المعنى كلام دقيق جدا. ليس كل إنسان فقد أباه يتيما، بل كل إنسان فقد رعاية الأب
1: هو اليتيم،
2: والأم فهو اليتيم. إن اليتيمة من يجد أما تخلت أو أبا مشغولة. أنا أكاد أقول الإنسان حينما يغيب عن طاعة الله بشهواته وغرائزه ومصالحه وتجارته، يقول لك بكل بساطة: أنا أغادر البيت قبل أن يستيقظ أولادي، أعود بعد أن ناموا. أنت لست أبا. ما لم تقتطع وقتا من وقتك الثمين لتربية أولادك، لتعريفهم بالله، بواجباتهم، بفرائض الله عليهم، بالصدق والأمانة، لست أبا أساسا. هذا الذي يغادر قبل أن يستيقظ أولاده، يأتي بعد نومهم، ليس أبا أصلا. لا بد من تنظيم الوقت، لا بد من أن تعطي كل ذي حق حقه. ابنك له عليك حق، أعطي كل ذي حق حقه، والزوج لها عليك حق، والأم والأب لهما عليك حق، والجار له عليك حق، وإخوتك في الدين لهم عليك حق. أعطي كل ذي حق حقه. هذا مو شيء مستحيل، ما من أمر إلهي إلا ضمن وسع الإنسان. وأي توهم من قبل إنسان ما أن هذا الشيء فوق طاقته، تشك بهذه الآية. لا يليق بكمال الله ولا بحكمته ولا برحمته ولا بعدله أن تكلف ما لا تطيق.
1: لا يكلف الله نفسه.
2: الذي يقول لا أطيق، اعلم يقينا أيها السائل أن هذا الذي يتوهم أنه لا يطيق هو لأنه لا يريد أن يفعل هذا.
1: نعم.
2: أي شيء يدعى أنه فوق طاقته هو فوق رغبته،
1: هو لا يريد أن يفعله.
2: نعم.
1: إذن سيدي، اليتيم قد ينشأ أفضل نشأة.
2: أي والله، من يجد الحقيقي أما تخلت
1: أو أبا مشغولة.
2: نعم.
1: انتقل إلى حقوق.
2: يكون له عم أحيانا.
1: نعم.
2: والله في أعمام عاملوا أولاد أخيهم كأنهم أولاده. أنا أذكر أخ كريم عندي كان في الشام، إذا ذكر زوجة أبيه يبكي فورا من محبته لها. أبدا، القصة مو قصة انتماء فقط، معاملة
1: رعاية. نعم. سيدي أنتقل إلى حقوق الأبناء على الآباء. رحم الله والدا
2: أعانى ولده على بره.
1: إذن الأب أيضا له،
2: يعني أنت ومالك لأبيك. هذا الكلام لا يعني أنه لك أن تأخذ كل مال ابنك، لا لا لا، هذا الكلام يعني لبيان عظم الحق، حق الأب على الأم فقط.
1: نعم،
2: يقول أنه لو فرضنا واحد نظر إليه جاره من ثقب باب، ما عليه أن يفقع عينيه، مستحيل، يعاقب أشد العقاب، بس لبيان حقم عظم حق الجار فقط.
1: نعم،
2: في نصوص في الدين لا تعني التنفيذ التفصيلي، بل تعني عظم الحق. لعظم حق الأبي على ابنه، قال أنت ومالك لأبيك، بس هذا ابنك بحاجة إلى عمل، إلى زواج، إلى تأسيس بيت، إلى تربية أولاد، يجب أن ترحمه. والنص الدقيق جدا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: تأخذ حاجتك فقط، إن كنت محتاجا تأخذ حاجتك،
2: الحاجة المعقولة. شوف، فعندنا عاجات ومكملات وترفيهيات.
1: نعم،
2: المطلوب الحاجة فقط.
1: نعم،
2: مو المكملات أو بعض المكملات.
1: نعم نعم. إذن سيدي، من بر الآباء، هناك بر للآباء للأبناء بأن يعينه على بره.
2: نعم. رحم الله والدا أعان ولده على بره، يعني ما كلف فوق ما يطيق.
1: نعم،
2: ما أخذ ماله كله.
1: نعم نعم. سيدي نبدأ بالحقوق. الحق الأول قالوا أن يحسن اختيار أمه، هذا قبل أن يتزوج.
2: يا الله، ما بعتقد في دين بالأرض يعطي الإنسان حق قبل أن يتزوج. إن أحسنت اختيار أمه أحسنت إليه. أم صالحة مؤمنة تزوج الولود الودود، أول ما يمسك بحلق الجنة أنا، هكذا قال النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة ربت أولادها. يعني دائما في عنا عبادة، عبادة الهوية، من أنت؟ أنت قوي؟ أول عبادة لك عند الله إحقاق الحق. أنت غني؟ أول عبادة عند الله لك إنفاق مالك. أنت قوي؟ إحقاق الحق. عالم؟ إلقاء العلم. هي عبادة الهوية. امرأة؟ رعاية الزوج والأولاد. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد ثروة سنام الإسلام.
1: الله أكبر. نعم سيدي، إذن أن يحسن اختيار أمه أولا.
2: نعم.
1: ثانيا أن يحسن اسمه.
2: يعني في أسماء لطيفة جدا، في أسماء غضنفر مثلا، عدوان، في عدوان اسم. نعم. عدوان، أحسن اختيار اسمه. وأنا أرى الآن في بالأنظمة الحديثة لك أن تبدل اسم ابنك.
1: نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدل الأسماء.
2: نعم، إذا كان في خطأ بالتسمية تصحح.
1: نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل.
2: نعم.
1: قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال فما زالت فينا الحزونة بعده. يعني الاسم له نصيب من.
2: نعم نعم.
1: من الإنسان.
2: الحقيقة أنه الاسم شيء لصيق بالإنسان، لكن أكثر شيء يؤلمني أن أرى إنسان اسمه سعيد وهو شقي.
1: نعم.
2: اسمه مثلا عبد المطيع وهو عبد يعصي الله.
1: نعم، هذه مشكلة. أن يحسن اختيار اسمه، ثم أن يعلمه القرآن والسنة.
2: نعم.
1: أن يعلمه المنهج.
2: ما إن تمسكتم بهما الكتاب والسنة فلن تضلوا بعدي أبدا.
1: نعم.
2: كتاب الله وسنة رسوله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الكتاب وحي السماء، والسنة شرح هذا الوحي من المعصوم. وحي السماء والسنة ما صح من السنة، شرح هذا الوحي إلى المعصوم. سماه العلماء الوحيان،
1: الوحيان،
2: الكتاب والسنة.
1: وحي متلو،
2: وحي
1: غير متلو.
2: نعم.
1: نعم، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يؤدبه بأداب الإسلام. من حقوق الابن على أبيه أن يؤدبه.
2: يعني الحقيقة
1: أين عفوا سيدي آسف، أين مكانة الأدب في الإسلام؟ الأدب
2: والله يأتي بعد الفرائض.
1: نعم،
2: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني أيام الإنسان يتكلم عن رحلاته الرائعة إلى بلاد الغرب في جلسة فيها 40-50 شخص، أربعة وخماسهم دخلهم محدود، هالكلام ما له معنى،
1: ليس من الأدب،
2: ليس من الأدب إطلاقا. دائما وأبدا عش مع الناس، عش همومهم، عش مشاعرهم، عش حاجاتهم، عش آلامهم. هذا الذي يعيش آلام الناس هو منهم، يؤثر فيهم. هذا بسموه الآن الأدب العربي في برج عاجي، ما لم تكن مع الناس في همومهم في متاعبهم، لا في سقطاتهم، معهم في همومهم في متاعبهم في مطالبهم في مطامحهم. أما إذا كنت معهم في سقطاتهم لن تستطيع أن تقول كلمة وتقبل منك.
1: نعم، أيضا سيدي من حق الابن على أبيه أن يطعمه الطعام الحلال.
2: نعم، لما سمي الحلال حلالا؟ والله أعلم، اجتهاد مني تحلو به النفس.
1: نعم،
2: لما سمي الحرام حراما؟ يحرم النفس من السعادة. مال مغتصب، مال ربوي، المال الحلال فيه بركة، يعني مال قليل تؤدي به الأهداف الكثيرة. بلك مبارك فلان، مبارك خيره كثير، أنت بمال قليل تسلم وتسعد، بمال كثير في أغنياء كبار في شركة حجم المال 700 مليار، قال صاحبها عند الموت هذا الرقم لا يعنيني شيئا. في شخص آخر عنده 93 مليار نفس الكلام قاله. في مهندس كبير صمم جسر اسطنبول الأول، أثناء افتتاح الجسر مشى مع رئيس الجمهورية، ألقى بنفسه بالمسحور، ذهبوا إلى غرفته في الشيراتون، كاتب ذقت كل شيء في الحياة لم أجد لها طعما، أردت أن أذوق طعم الموت. هذا المؤمن البسيط دخله محدود وبيته صغير، له صلة بالله، له أمل بالجنة، أمل بعطاء الله، أسعد إنسان بالأرض. لذلك فرق بين السعادة واللذة. لذة حسية تحتاج إلى مال وإلى وقت وإلى صحة ولحكمة بالغة بالغة بالغة. دائما ينقصنا أحد هذه الثلاث. في البدايات في صحة وفي وقت بس ما في مال، في الوسط في مال وفي صحة بس ما في وقت، في النهاية في مال وفي وقت بس ما في صحة. أما السعادة شيء آخر، لمجرد أن تنعقد صلة بالله أنت أسعد الناس. وإن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، هناك مشكلة كبيرة في علاقتك.
1: سعادة الإيمان.
2: نعم،
1: سعادة الصلة بالله. سيدي، إذن الأب من واجبه أن يطعم ابنه الحلال، ألا يدخل إليه قرشا من حرام.
2: لكن إذا أطعم ابنه الحلال بارك الله له بهذا الطعام، الأسرة سعيدة جدا، وفي توافق أسري، في وئام أسري، في سعادة أسرية، وفي رضا.
1: هذا هو الطعام الطيب.
2: أما الحرام يا لطيف له آثار خبيثة جدا.
1: هذا هو الطعام الطيب ولو كان خشنا.
2: نعم،
1: يحل لهم الطيبات.
2: الطعام الطيب لو كان ناعما جدا من مال حرام يغدو خشنا.
1: نعم، وخبيثا. نعم، يشتريه بمال حلال ويكون الطعام حلالا. أيضا سيدي من حق يعني الأبناء على الآباء القضية أريد أن أعرضها، تفضيل الذكور على الإناث أو العكس الذي يحصل غالبا، تفضيل الذكور على الإناث في مجتمعاتنا للأسف.
2: هي جاهلية سيدي،
1: جاهلية من الجاهلية.
2: أول من يمسك بحلق الجنة أنا. إيه؟ قال فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة ربت أولادها. المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ولكن إذا قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، هنا في بحث آخر، خصائص الرجل الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به، وخصائص المرأة الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. هذا كلام دقيق وحاسم. لذلك الإنسان، المرأة والرجل لا يتماثلان،
1: يتكاملان. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن الله إليكم. إخوتي أخواتي، في نهاية هذا اللقاء الذي شرفنا به بصحبة شيخنا الفاضل وسعدنا بصحبتكم، نسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الولي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لهم من دونه من وال. هو المالك للأشياء والمتولي لها والمتصرف فيها كيف يشاء، وهو المنفرد بالتدبير القائم على كل شيء، ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه، وكل شيء يجري بحكمه وبأمره. ويحتمل أن يكون الوالي بمعنى المنعم بالعطاء والدافع للبلاء. الله عز وجل ولي المؤمنين ونصيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه، ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. الله تعالى ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله وشرائعه وحججه، وهاديهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفر والظلم وسواتر أبصار القلوب. فالله تعالى أخبر أن الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه، أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة، ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يضع فيها من نور الوحي والإيمان، ويجلب لهم النافع ويدفع عنهم المضار، فهو يتولى الصالحين. فالله تعالى يتولى العابدين السالكين بعطاء الألوهية، والأولياء يتولون منهج الله بالاعتقاد الموحد وبالتعبد الموصول والأخلاق الفاضلة والدعوة بالحسنى. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الولي، له الأسماء الحسنى لندعو.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في تراجم أولياء هذه الأمة، ووصلنا في الحديث إلى مسلم ابن يسار، وكنا أنهيناه في الجلسة الماضية، وهو من وفيات 101 للهجرة، غير أنه فاتتني جملة أحببت أن أجعل درس اليوم عنها. قال سليمان ابن المغيرة: جاء مسلم ابن يسار إلى دجلة وهي تقذف بالزبد. نهر دجلة من كثر ما في ماء، ماءه كثير كان، فعم يطلع رغوة الماء تتلاطم أمواجه، مع أنه نهر بس ماءه كان كثيرا في ذلك العام. يقذف بالزبد، لما الموج يضرب بالموج يطلع رغوة، هذه زبد. قال: جاء مسلم ابن يسار إلى دجلة وهي تقذف بالزبد، فمشى على الماء، ثم التفت إلى أصحابه. طبعا هنا لما شافوه ماشي على الماء جمدوا. قال: فالتفت إليهم وقال: هل تفقدون شيئا؟ شبكوا. أنا هذه الجملة أردت أن أقولها وأن أقف عندها. جرت العادة أن يمشي الإنسان على الأرض على شيء صلب، وما جرت العادة أن يمشي إنسان على الماء، بس هل يستحيل عقلا أن يمشي إنسان على الماء؟ الجواب لا. يعني هي ما جرت العادة أنه واحد يمشي على الماء، بس العقل يحيل أنه يمشي الواحد على الماء؟ الجواب لا. هلأ مثلا صار في سفن تمشي على الماء، والآن صار في شيء جديد كمان، وسائد هوائية تصنع بيرتديها الإنسان مثل حذاء يعني تحت بقدمه، ممكن تمشي على الماء. بس هو مسلم ابن يسار لا كان عنده وسادة هوائية ولا عنده مركب، هو عم يمشي على الماء هيك. هل يستحيل عقلا أن يمشي إنسان على الماء؟ جواب لا، لأن خالق السماوات والأرض الذي فطرهن وأمشانا على الأرض يمشينا على الماء، ما شغلة كبيرة. بس نحن ما جرت العادة نشوف واحد ماشي على الماء، غير أن كرامات الأولياء ثابتة بالقرآن وثابتة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن الكريم فقصة الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام، الخضر لم يكن نبيا، رجل صالح، وحدثه بأحداث وبيقول له بالأخير: وما فعلته عن أمري. هنا ستنا مريم كانت تأتيها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، وستنا مريم بالاتفاق ليست نبية، ما بيكون نبي إلا ذكر، فكيف كانت تأتيها؟ كرامات الأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الثلاثة، هؤلاء الشباب الذين حبسوا في الغار وتحركت الصخرة، هدول مو أنبياء بس بدعائهم تحركت الصخرة. ففي شيء اسمه كرامات الأولياء. هلأ من جملة كرامات الأولياء أن يمشي الإنسان على الماء، أو أن يطير في الهواء، أو أن يخبرك بما في ضميرك، يعني بتكون جاي لتسأله بيقوم بيحكي لك الجواب وانت لسه ما حكيت له. بس العلماء قالوا: يا أخوان، كرامات الأولياء نوعان، كرامات حسية وكرامات معنوية. كرامات حسية يعني أنت بتشوفها، تسمعها، تلمسها. هلا المشي على الماء بتشوفه، طيران في الهواء بتشوفه، أن أحدثك بما في ضميرك بتسمعه، أن تأتيك فاكهة يعني من غير ما سبب هذه تتذوقها. قالوا: كرامات الأولياء نوعان، كرامات حسية هي تشاهدها بحواسك، وكرامات معنوية ما بتشوفها بحواسك أنت.
قال أما الكرامات الحسية، طيران بالهواء والمشي على الماء، فهذه الأولياء يسألون الله أن يغيبها عنهم. يعني إذا صارت معهم بيدعوا الله أنه يا رب أنا ما تخليني أمشي على المي، لا تخليني أطير في الهواء، لا تخليني أنا أعلم ما في ضمائر الناس، يسألون الله أن يذهبها عنهم. وأما الكرامات المعنوية فيسألون الله أن يرزقهم إياها. هلا حب لكم شو الكرامات المعنوية. قال لأن الكرامات الحسية تكون للمسلمين ولغير المسلمين وللأولياء وللفجار. هلا واحد يمشي على المي، هي مو بس الأولياء، الفجار بيمشوا على المي. هلا الهندوس في لهم رياضات روحية، بياكلوا إزاز، بيمشوا على الجمر وما بيتأذى، بيفوت سكين من هون بيطالع من هون ما بيصيبه شيء، بيرجع بيرجعها هيك ما في شيء. قال هذه الكرامات الحسية بتصير للصالحين والأولياء وبتصير للفجار والكفار والعفاريت. تصير لذلك الأولياء إذا صار معهم كرامة حسية بيسألون الله عز وجل أن يذهبها عنهم. قال لأن هذه تكون للصالحين وتكون للفاجرين، أي واحد. واثنين، ولأن الكرامات الحسية من الممكن أن تكون جزاء لعمل. أما الكرامات المعنوية، هلا بقولكم شو الكرامات المعنوية، لا تكون جزاء للعمل. يعني بجوز واحد مثلا يكون له أوراد من الذكر طويلة، أوراد من القيام طويلة، أفعال من البر كثيرة، يقوم الله عز وجل يعطيه كرامة يصير يا أخي الأسانسير تبع بنايته مقطوع عن الكهرباء وما في مولدة، لما إجا كبس الزر قام نزل الأسانسير، لا في كهرباء ولا في مولدة، فتح الباب ركب طلع الطابق الخامس، تسكر هيك إجا اللي بعده بده يطلع ما في كهرباء. هي كرامة حسية. قال بجوز واحد يكون في له أوراد كثيرات وصلوات كثيرات، تصير معه كرامة حسية، بكرة بس يوقف بين إيدين الله يقول له يا رب أنا صليت كثير ودعيت كثير، ويقول له أنا ركبتك بالأسانسير بلا كهرباء، فبتكون يعني الكرامة الحسية جزاء للعمل. أما الكرامة المعنوية ما بتكون جزاء للعمل. لذلك الأولياء إذا صار كرامة حسية معهم بيقولوا يا رب ما تصير معنا. أما المعنوية يسألون الله أنه الله يرزقني يعني. ثلاثة، الكرامة الحسية قد تودي بصاحبها إلى التكبر والعجب. يعني تخيلوا والله لا شي واحد، نحن كنا هيك قاعدين لقينا شي واحد بينات مطار هيك، يعني رجل بجوز بيشوف حاله علينا بيقول حبيبي أنا بطير أنت بتطير، لا تحاكيني أنا ما بحكي إلا مع اللي بيطيروا، بجوز يشوف حاله علينا. بجوز والله إذا أنت فتحت هالأسانسير بلا كهرباء واشتغل ورجعت سكرت الأسانسير ووصل يمكن ما عاد تحكي معنا، تقول شوف يعني أنا لو ما لي شغلة كبيرة هاي بتصير لمين من كان، ما بتصير. إجاك ضيوف ولا في عندك ضيافة ولا في حدا يجيب لك ضيافة، يعني في طريقة هيك دعيت الله فتحت البراد أم لقيت الضيافة موجودة، بجوز ما يتحملك عقلك يعني تصير ما عاد ترضى تحكي معنا، تتكبر تعجب يعني. أما الكرامة المعنوية ما بتساوي لا عجب ولا تكبر. لذلك الصالحون بيسألوا الله ما بدهم كرامة هي تبع المعنى، ما بدهم لا يطيروا بالهواء ولا يمشوا على المي ولا يخبروا الآخرين بما في ضمائرهم ولا تجيهم ضيافة الضيف من دون ما يشتغلوا ولا يطلعوا بأسانسيرات بدون كهرباء، بيسألوا الله يعطيهم الكرامة المعنوية. طيب ما هي الكرامة المعنوية؟ قال الكرامة المعنوية الاستقامة على الطاعات. 30 سنة ما ترك فرض في أول وقته، أي كرامة هي الاستقامة على الطاعات واجتناب المحرمات. 70 سنة ما فوت لقمة حرام على البيت، هي كرامة هي، هي ما بتصير لمين من كان. ومراعاة الأنفاس، فلا يدخل نفس ولا يخرج إلا مع ذكر الله، هي كرامة هي مو لأي واحد، ما بتصير إلا لكبار الصالحين هدول. المحافظة على الطاعات،
واجتناب المحرمات ومراعاة الأنفاس، فلا يدخل نفس ولا يخرج إلا مع ذكر الله. هي كرامات معنوية. هي الكرامات المعنوية لا تكون إلا للصالحين، الحسية بتكون للمؤمنين وللكافرين، للصالحين والطالحين، أما هي ما بتكون إلا للصالحين. الكرامات المعنوية هذه لا تكون جزاء لعمل، بل هي العمل. يعني ما حدا بيقول له لرب العالمين يا رب أنا تركت الحرام، بيقول له إيه وأنا خليتك تترك الحرام، يعطيه جزاء على ترك الحرام وعلى إتقان الفرائض وعلى ذكر الله عز وجل. ولا تؤدي إلى التكبر، لأنه شو بده يقول؟ والله أنا صليت الظهر، كنا منصلي الظهر، أنا صمت رمضان، كنا منصوم رمضان، أنا ما بأكل حرام، كل الصالحين ما بيأكلوا حرام، فما بيتكبر. لذلك الصالحون يسألون الله هذه الكرامات المعنوية. وكان الصالحون يقولون أنت تطلب من ربك الكرامة والله يطلب منك الاستقامة. لذلك يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، اجتهدوا. هلا أن تمشي على الماء أو لا تمشي على الماء ما شغلة كتير كبيرة، بس حقيقة إذا أنت ما بتاكل حرام 70 سنة هي شغلة كبيرة. هلا شو يعني إذا واحد قال وأنا بمشي على المي؟ السمك بيمشي على المي، يعني ما هالشغلة. أنا بطير بالهواء، السمك بيطير بالهواء، ما هالشغلة يعني كتير الكبيرة. بس الشغلة الكبيرة أنك أنت فعلا ما فاتتك فريضة من 30 سنة، هي الشغلة الكبيرة. الشغلة الكبيرة أنك أنت تكسب رضا أمك وأبيك صار لك 40 سنة، هي الشغلة الكبيرة. الشغلة الكبيرة أنك أنت تصير من أهل القرآن، الشغلة الكبيرة تصير خادم لدين الله، الشغلة الكبيرة تصير ممن يتدبرون القرآن، هي الكرامات. لذلك اسأل الله عز وجل يعني هذه الكرامات. هلأ الكرامات هي المعنوية. هلأ في شغلة مهمة يا شباب ويا رجال. الصالحون قالوا إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له. يعني ما بدش هلأ مثلا نحن وقاعدين هون، إذا قلنا لكم يلا يسار دور طلعوا من قلب هالحيط هيك لبرا، شي 5-6 بيناتنا طلعوا نفدوا هيك هيك مع أنه في جدار، لا تعجب. يعني يلا إجا محمد هيك عم بقال بسم الله فتح هيك لقيته برا، ما حدا يجي دعينا مشان الله أستاذ محمد الله يخليك عندي ولد مريض، عندي أخ مدري شو، بنتي مدري شو صايبة، لحد يجي لعنده يتمسح فيه؟ لا. ما إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له، ما تعجب، حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي. لما الله بيأمره أمر ملتزم، نعم. الله بينهي عن نهي ملتزم، نعم. هلأ هذا بتمسح فيه وبتبرك فيه وبقول له أخي دعي لي، هذا صالح، هذا مؤمن، هذا بإذن الله تقي. أما واحد بيطلع من الحيط مو شرط يكون تقي. العامة من الناس اللي ما إلهم معلم ما إلهم شيخ، في كتير ناس يقول لك يا أخي والله رحنا لعند واحد يا رجل بحاكيك، شوفي شوفي شوفي بقلبه لك، أول ما فاتت مرتي لعنده قال له أنت بنت حماكي عاملت لك مشكلة، عم جمدت مرتي. ليش جمدت؟ ولا هو جمد كمان هذا الرجال، قال إيه وهو بده يقرأ له مشان ما يخلي حدا يعني يتخانق معه، قام إجا قال له هاتي إيدك، مسك له إيده لمرته وعد هيك يأشر على كفة وكس. شلون هذا رجال غريب حبيبنا، شلون مسك إيد مرتك؟ قال بس بيعرف شو في بخاطره للواحد، بجوز يكون يهودي هذا. أما وإنه خالف الشريعة مين سمح له يمسك إيد مرتك؟ قال بس والله والله وقلنا شغلات صايرة معنا بالبيت. أي كمان اليهود بيقولوا لك هيك، الفجار بيقولوا لك هيك. هذه الكرامات الحسية بتكون للصالح وبتكون للفاجر، بدك تشوف هل هو منضبط بالشرع. واحد من الأخوة دالينه هيك على واحد ما بيصلي ما بيصلي، قال بس والله يا أستاذ شو بيحكي لنا شغلات متل ما عم تصير معنا. مرة قالوا له أنت ليش ما بتصلي؟ قال لهم أنا لا أنا بصلي، بس أنا ما بصلي معكم هون، أنا بصلي بمكة. قالوا شنو بمكة ما أنت قاعد؟ قال لهم إيه بس أنا الأولياء الكبار يعني لو قاعد معك هون نص ساعة بيروح على مكة وبيرجع. قال لي فمرة رحنا لعنده قبل صلاة الجمعة قعدنا بدي أشوف شلون بده يروح على مكة هذا الزلمة. المهم قعدوا عنده
لك حيصير بقيان شي 10 دقائق لصلاة الجمعة؟ قال لي أنا بدي روح صلي الجمعة. قال لهم إيه أنتوا روحوا صلوا الجمعة، أنا إنه بروح على مكة وبرجع. قالوا له طيب بس يعني بتلحق تقام الصلاة بعد 10 دقائق؟ أنه أنت شو بتكون الأولياء هيك؟ على كل بس ترجعوا بتلاقوا الباب مفتوح. رجعوا فعلا راحوا صلوا الجماعة، رجعوا لقوا الباب مفتوح، وما راح معهم. وينه هذا الزلمة؟ وينه؟ عم يقعدوا بهالغرفة هيك يتفتلوا، فتحوا الجلالة لقوا متخبي باليوك، في عنده يوك متخبي فيه هنيك، ولا بعد شوي بده ينبقلهم من اليوك يقول لهم كتبية يعني بقلب الجدار. يا أخوان العجيب بأن بعض المسلمين بعض المسلمات يظنون بأنه هذا مثل هؤلاء الناس الدجالين الأفاكين، أنه أخي هؤلاء صالحون وهؤلاء أولياء. الولي هو من ينضبط بأمر الله عز وجل، الولي هو من يتعلم شريعة الله ويعمل بشريعة الله، هذا هو الولي. أما باقي أمور الخوارق هذه تكون لمؤمن وتكون لغير مؤمن. على كل الأحوال إذا ظهر على يدي واحد الله أكرمه بشي شغلة، هذه نعمة من الله عز وجل، فيبقيها في أرضها، يعني ما يضل يمسك جراس ويرنرن فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج، وأعنا على الانضباط بالتقوى بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء. فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

يقول العلماء إن كل شيء في هذا الكون متغير. لكي تكتمل هذه النظرية لابد أن نتناول المكان أو ما يسميه العلماء الفضاء. المكان أصلا لم يكن موجودا في بداية الخلق، وبالتالي نشأ من نقطة صغيرة جدا أو بالانفجار العظيم، وبدأ يكبر ويتطور ولا زال يتوسع، وكل يوم يكتشف العلماء ولادة مجرات وكواكب جديدة. وقد تأكد العلم حديثا أن الكون في توسع دائم ولا يتوقف، هذا ما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. سأحدثكم اليوم عن الأستاذ أمين. الأستاذ أمين قاض في محكمة البداية المدنية، وهو مشهور بأمانته وعدالته ونزاهته وسعة أفقه وعمق إدراكه. القضاء في رأيهم مركز حساس، لأنه إذا فسد القضاء فسدت مصالح الناس وعمت الفوضى أرجاء البلاد. وكل من يعرف الأستاذ أمين يشهد له بأنه يقضي بالحق الذي يظهر له حسب البينات والدلائل، ولا يحيد عنه ولو عرضت عليه أموال الدنيا كلها. يستبشر المظلومون والضعفاء خيرا عندما يعلمون أن الأستاذ أمين هو من سيفصل في قضاياهم. أما آكلوا أموال الناس بالباطل فإنهم يضربون كفا بكف انزعاجا ورهبة. يقطن الأستاذ أمين في شقة متواضعة، ويحاول أن يقتصد في معيشته ليكفيه راتبه إلى نهاية الشهر. ولو أردت أن أسرد لكم ما يتعرض له هذا الرجل من مغريات وفتن ومصاعب في مجال القضاء لاحتجت إلى وقت طويل. دخل الأستاذ أمين مرة إلى منزله، فاستقبلته زوجته سلوى ضاحكة مستبشرة، وأمسكت بيده وأدخلته إلى المطبخ، ثم أشارت إلى علبة كبيرة وقالت: احزر ما هذا ومن أرسله. اقترب الأستاذ أمين من العلبة وقرأ اللصاقة: مايكرويف، هدية من الحاج صبحي إلى الأستاذ أمين. انقلبت أساريره، وكاد الزبد يخرج من فمه وهو يصيح بزوجته: من سمح لك بإدخالها؟ ولماذا لم تستأذنينني في ذلك؟ بهتت سلوى وطار الفرح من عينيها، فهذه أول مرة يحدثها فيها زوجها بهذا الأسلوب القاسي. تابع الأستاذ أمين قائلا: هذه رشوة وليست هدية. سألته: كيف تكون رشوة إذا كان صاحبها قد أهداك إياها دون أن يطلب منك أو يشترط عليك أن تحكم لصالحه؟ أجابها: كل هدية تهدى إلى موظف هي رشوة غير مباشرة، طالما أن لصاحبها عند هذا الموظف حاجة لم يحسم أمرها بعد. ألم تسمع يا سلوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ليجبي الزكاة، فلما عاد قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم ما أهدي إليه إلى أموال الزكاة، ثم قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ طأطأت سلوى رأسها خجلا وهمست في سرها: هنيئا لك يا أمين، وهنيئا لي بك. الأستاذ أمين أن يحكم مرة في قضية تقدم بها موظف صغير ضد مديره العام. توالت عليه قبل صدور الحكم بساعات الهواتف والوسائط والتهديدات المبطنة من كل حدب وصوب. فالمدير العام شخص مدعوم، ولا يجوز أن يصدر الحكم ضده في هذه القضية. أتدرون إخوتي ماذا كان جوابه؟ تلا قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأردف قائلا: الحق أحق أن يقال، والرزق على الله. ثم أصدر حكمه العادل لصالح ذاك الموظف البسيط. لم يتمكن المدير العام من إيذاء الأستاذ أمين رغم تهديده بإزاحته عن منصبه، ولكن من يتوكل على الله فهو حسبه. مرة صديق طفولته محمود. العلاقة بين محمود والأستاذ أمين ليست فقط علاقة طفولة، ولكنها علاقة موقف. فقد كان لي الأستاذ محمود في حياة الأستاذ أمين أثر بالغ. لا ينسى الأستاذ أمين كيف كان قبل عرسه بيومين مهموما مغموما، لا يعرف كيف يؤمن البراد والغسالة ومستلزمات المطبخ، وليس في جيبه إلا بضع ليرات. في ذلك اليوم وقف صديقه محمود بجانبه، ففرج همه وفك كربه وأزال غمه. ومنذ ذلك الوقت والأستاذ أمين يتمنى أن يأتي اليوم الذي يرد فيه لصديقه بعض جمائله وفضائله. فرح الأستاذ أمين عندما زاره هذا الصديق الحبيب. لم يكن محمود كعادته مبتهجا مرحا، فقد كان يبتو عليه الهم والغم. سأله: خيرا إن شاء الله يا محمود، قل لي ماذا أستطيع أن أفعل لأساعدك ولن أتأخر بإذن الله.
أحس الأستاذ أمين بأثقال تجثم على صدره عندما علم أن لصديقه قضية يتنازع فيها مع أحد التجار، وأن هذه القضية سوف ترفع إلى محكمته في الغد، ويريد منه أن يحسمها لصالحه. سرد محمود مشكلته بشكل مختصر، لم يمكن الأستاذ أمين من فهم الملابسات والدلائل، فوعده خيرا وأجل التباحث في القضية ريثما يطلع على تفاصيل الإدبارة. تمنى من كل قلبه أن يكون الحق إلى جانب صديقه، عندها فقط سوف يرتاح. ولكن ماذا لو كان الحق إلى جانب خصبه؟ نفض رأسه ونفض معه بعض أفكار جالت في خاطره، وردد في سره: لا يمكنني أن أقضي إلا بالحق. صحيح أن لمحمود دينا في رقبتي، وصحيح أنني أتشوق أيضا لمساعدته في حل ما يعترضه من مشاكل لأفيه بعض هذا الدين، ولكني لن أقضي إلا بالحق، ولن أبيع ديني مهما بلغ الثمن. طلب الأستاذ أمين في اليوم التالي إدبارة الدعوة التي حدثه صديقه بشأنها، فتح الإدبارة وتصفحها على عجل. كانت عيناه تقفزان فوق السطور وتلتهمان الكلمات. بعد قليل أغلق الإدبار منزعجا وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أمضى الأستاذ أمين بضعة أيام قلقا مضطربا، وكان كلما اتصل به محمود ليستفهم عن الدعوة يتعلل بأنه لم يستطع دراستها لانشغاله بموضوع هام. ولكنه أخيرا حسم أمره وتوجه إلى المحكمة بخطوات ثابتة وقلب مطمئن. اقترب محامي محمود من منصة القضاء وهو يبتسم، فقد أفهمه محمود أنه صديق حميم للقاضي وأن القضية محسومة لصالحه. كاد يصيح مستغربا عندما نطق القاضي بالحكم. محمود مذنب وعليه أن يدفع لخصمه مبلغ 5 ملايين ليرة تعويضا له عما تسببه من أضرار. خرج الأستاذ أمين من المحكمة ذاك اليوم مرتاح الضمير، منشرح الصدر. وضع صديقه محمود إلى الغداء ولم يبالي بنظرات العتاب واللوم التي رآها في عينيه، فالصداقة غالية في حياة الإنسان، ولكن الحق والإنصاف والعدل وتقوى الله أغلى وأعلى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. ألقاكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وجاءت الرواحل بالنساء والأطفال وأدخلوا على ابن زياد، وفي النساء زينب ابنة فاطمة. فقال الظالم ابن زياد: من هذه؟ فلم تجبه، فقالت: أمة من الإماء، إنها زينب، إنها زينب ابنة سيدة النساء فاطمة. فقال ابن زياد الظالم: قال لزينب: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم. فقالت زينب وهي مكلومة: قالت بل الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا تطهيرا لا كما قلت. ثم قالت زينب: قالت بل المفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. فقال لها ابن زياد وهو في قمة فخره وغروره: قال ذلك الظالم وهو يخاطب زينب ابنة فاطمة والمسكينة كانت مكلومة، قال لقد قتلكم الله، وانظري أرأيت كيف صنع الله بكم؟ فقالت زينب رضي الله عنها: بل كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيبعثهم الرب عز وجل ثم سيحاجونك عند الله. الله أكبر، إنها كلمة حق عند سلطان جائر. وصل الخبر إلى أم عبيد الله بن زياد، ذهلت، صعقت: أي خبر هذا؟ ومن؟ إنه ابن رسول الله، أشرف من كان يمشي على الأرض في ذلك الزمان. ذهبت مسرعة إلى ابنها، إلى عبيد الله بن زياد، تقول له: ما فعلت؟ ما صنعت؟ كيف تجرأت على هذا؟ وهو لا يجيب. ثم قالت أم عبيد الله لعبيد الله، قالت له: أيها الخبيث، أيها الخبيث، قتلت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا ترى الجنة أبدا، والله لا ترى الجنة أبدا، كيف تجرأت على ما صنعت؟ كيف طاوعتك نفسك أن تفعل ما فعلت؟ وهو لا يستطيع أن يجيبها. يجيب من؟ أمه. على أي شيء؟ على قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تعرف قدر الحسين عند رسول الله، بل عند الله جل وعلا. قال ابن تيمية رحمه الله وأكرم الله الحسين رضي الله عنه بالشهادة في ذلك اليوم: وأهان الله كل من قتله أو أعان على قتله أو حتى رضي بقتله رضي الله عنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمع الدرس 26 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى كراهيته صلى الله عليه وسلم إطلاق بعض الكلمات مخافة إيهامها، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. يعني إذا شعر باضطرابات في أمعائه لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يوصف المؤمن بالخبث. بعض علماء المواريث يقولون جدة فاسدة، ومعنى فاسدة لعله يتوهم الإنسان أنها فاسدة، هي جدة ليست عن طريق الأب بل عن طريق الأم. بعضهم قالوا جدة غير ثابتة. فالإنسان كلما ارتقى إيمانه يرتقي مستوى تعبيره ويحسن اختيار كلماته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، يعني إذا شعر باضطرابات في الهضم في الأمعاء. هو ليس خبيثا، المرض ليس خبثا، كان يبدو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا الإنسان شعر بآلام في معدته أو باضطراب أو بتخمة يقول خبثت نفسي. فالنبي ما أراد أن يوصف المؤمن بالخبث، قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. وإذا أردنا أن نستنبط من هذا الحديث الشريف قاعدة، إنها حسن اختيار الكلمات جزء من دينك، حسن اختيار الكلمات جزء من دينك. كلما ارتقى إيمانك تختار الكلمة التي لا تخدش ولا توهم بشيء. سيدنا عمر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يشعلون نارا، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل السلام عليكم يا أهل النار. أيضا هذا من حسن اختيار المؤمن للكلمات. يعني ليس غريبا أن تعيش مع مؤمن سنوات طويلة 30 عاما لا تسمع منه كلمة نابية، ولا كلمة تجرح الحياء، ولا كلمة توهم بخلاف ما أردت. كان عليه الصلاة والسلام يقول: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. كان عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يتوهم متوهم شيئاً ليس واقعاً. فكان يمشي مرة مع زوجته، مر به صحابيان جليلان، قال: على رسلكما هذه زوجتي. تعود أن تبين، البيان يطرد الشيطان. وقس على هذا الحديث آلاف الحالات. وضح أين كنت ولماذا أتيت في هذا الوقت، وما قصدك من هذه الكلمة؟ وما قصدك من هذه الزيارة؟ ولماذا أعطيت؟ ولماذا منعت؟ لا تكن مبهم. في شخصيات مبهمة ما بتعرف، وقد يسيء الناس بها الظن. وسيدنا علي يقول: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلوم الناس إذا اتهموه. يعني لو فرضنا أنت في بيت وقمت دخلت على الأهل على الحريم، وهذا مو بيتك، وأنت مع أصدقاء يجب أن تعلمهم أن هذا بيت أختي، أنا داخل على أهلي. يعني أيام الإنسان بيستغرب 7 رجال في جلسة وصاحب البيت موجود، قام رجل ودخل، وين رأى؟ في نساء يجب أن تعلم فلان زوج أختي. يعني دائما وضح، لا تخلي العدو يفسر تفسيرك الطيب، عملك الطيب بتفسير خبيث. هي لها تعريف آخر: إذا كنت موفقا وذكيا لا تفعل شيئا له تفسيران، اجهد على أن يفهم من عملك الحقيقة التي هو عليها. كيف يعني خبوثات؟ يعني ارتكبت المعاصي؟ لا لا، لك معي اضطراب بالأمعاء. هي لا تقل خبثت نفسي، قل لقست نفسي، أعاني من اضطرابات هضمية. أما فلان نفسه خبيثة يعني يشعر بآلام في معدته، هذا كلام لا يليق. نعم. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم جأشت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. يعني في أشخاص بيستخدم كلمات سوقية أو كلمات يعني ليست مستعملة في المجتمع الراقي. إذا كان واحد قال والله دخل للحمام، والله كلمة لطيفة، دخل للحمام. في كلمات أخرى تخدش الحياء. يعني إنسان قضى حاجة ممكن دخل للحمام. في عبارات، والقرآن علمنا الكنايات اللطيفة: أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. شوف تغشاها، لامستم النساء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني يجب أن تعد كلامك جزءا من عملك، يجب أن تعد كلامك جزءا من عملك. والإنسان كيف بيتجمل؟ بيلبس، بيتعطر، بيرتب بيته. كما تعتني ببيتك وبأساس بيتك وبهندامك وبمركبتك، عليك أن تعتني بألفاظك. واحد رأى شاب يرتدي أجمل الثياب ويتكلم أقبح الكلمات، قال له: إما أن ترتدي ثيابا تشابه كلامك، وإما أن تتكلم كلاما يشابه ثيابك. في تناقض. وقال الإمام النووي: قال العلماء: معنى لقست وجأشت أي غثيت، شعر بالغثيان. وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خبثت لأن النبي ما أحب أن يوصف المؤمن بالخبث. هل هناك آية في القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى؟ أن الإنسان يختار أجمل الكلمات وأحسنها. ادفع بالتي هي أحسن، يعني اختر أحسن الكلمات. لو واحد قسى عليك بالكلمات رد عليه بأحسن الكلمات. مثلا من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد لسيده: يا ربي، ربك هو الله، هذا سيدك، معلمك، اسمه ربك. نعم. لذلك أنا لا أستسيغ كلمة أرباب الشعائر الدينية. أرباب جمع رب. لا يقول أحدكم ربي بل ليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، بل يقل غلامي وجاريتي. كلمة عبدي فيها استعلاء، وكلمة ربي فيها تذلل. كلمة ربي فيها تذلل، وكلمة عبدي فيها استعلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول العبد لسيده ربي، بل يقول سيدي ومولاي، ونهى أن يقول السيد لغلامه عبدي أو أمتي، وليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. إذن الكلمات لها أثر في إهانة المخاطب أو في تأليه المخاطب. لا تؤله من هو فوقك، ولا تستعبد من هو دونك. والإمام مسلم رحمه الله تعالى روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي. لمخلوق إياك أن تقول له رب. طيب، في سؤال الآن، لو قلت له سيدي وأنت تراه ربا لك، أيضا هنا خطأ. الآن دعنا من الألفاظ، إذا رأيت أن فلانا الكبير بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك أو أن يقربك أو أن يبعدك، ولو قلت له يا سيدي، أنت ارتكبت اسم أكبر، أنك ألهته بالمعنى وأنت لا تدري. ألهته بالمعنى وأنت لا تدري. لذلك لما السيدة عائشة قالت: والله لا أقوم إلا لله، وسمعها أبوها الصديق، تبسم النبي وقال: عرفت الحق لأهله. وفي رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد لله، وكل نسائكم إماء الله. كلكم يعلم في الدعاء الشريف: اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك. إذن كلكم عبيد لله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. الحكمة أنه منع السادة من أن يتألهوا ويتجبروا، ومنع الصغار من أن يستعبدوا ويهانوا. من ذلك أيضا تحذيره صلى الله عليه وسلم أن يقول: هلك الناس، هلك الناس، الناس ما فيهم خير، الناس كلهم فسقوا، الناس كلهم فسدوا، ما في غيرنا. من السذاجة أن تظن ذلك. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا. من قال هلك الناس، الدنيا بخير، وهناك أناس طيبون، وفي كل بلدة أناس طيبون. هذا الذي ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود، ويلقي على نفسه كل فضيلة وينزعها من كل إنسان آخر، هذا إنسان غير سوي، يحتاج إلى معالجة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: نهى وحذر أن يقول الرجل هلك الناس، وهو يريد بذلك انتقاصهم واحتقارهم وتنزيه نفسه وتفضيلها عليهم. لا تقول هلك الناس، يعني سبحان الله، في أشخاص لا يرون الكمال إلا فيهم، ومهما رأوا من كمال في غيرهم يرونه نقصا. هذا إنسان بده طبيب نفسي، مريض. هذا الكمال فيهم وحدهم، وما سواهم كلهم في نقص شديد. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. في رواية: من أهلكهم، هو أهلكهم، أشدهم هلاكا ومن أهلكهم. وسبحان الله، هذا الذي يكفر الناس ويفسقهم يقع في شر عمله، ربما فضح في عقر داره. الحديث الشريف: من تتبع عورات المسلمين فضحه الله في عقر داره. دائما بيوزع تهم على الناس، دائما يقيم الناس تقييما سيئا، دائما يسيء الظن بالآخرين ويحسن الظن بذاته. ربما وقع هذا الإنسان في شر عمله، وربما زلت قدمه فوقع في حماقة يترفع عنها معظم الناس الذين تهمهم بالسفه. نعم. بالمناسبة، اللهم صل عليه، هو أعظم إنسان، هو البطل الذي جمع كل نواحي العظمة، ومع ذلك ما غفل أبدا عن بطولة أصحابه، أعطى كل صحابي حقه. يعني إذا أنت بعمل لك زميل، أنت مهندس وفي مهندس، مدرس وفي مدرس، ووجدت من صديقك أو من زميلك تفوقا، ما الذي يمنعك أن تذكر هذا التفوق إلا أنك تحسده؟ عود نفسك أن تعترف للآخرين بالفضل، عود نفسك أن تثني على أعمال الآخرين، عود نفسك ألا تكون أنانياً، عود نفسك أن تكون موضوعياً. يعني أنت مهندس وقدم لك مهندس مشروع رائع، والله شيء رائع، بارك الله بك، شيء يرفع الرأس، هنيئاً لك على هذه الملكات. عود نفسك تقدر عمل الآخرين. أما إذا واحد أفقه ضيق والحسد يأكل قلبه، لا يستطيع أبداً أن يقدر الآخرين، بل ينتقصهم، يبحث عن زلاتهم. أيام إنسان يقرأ كتاب لا لشيء إلا ليبحث عن نقاط ضعفه، ليس هذا مثقفاً. أما المتعلم الحقيقي يقرأ الكتاب ليستفيد منه، وقد يغض الطرف عن بعض زلات المؤلف. يقول لك العصمة لله، ما منا إلا من رد ورد عليه، خذ ما يعجبك ودع ما لا يعجبك، خذ ما تستفيد منه ودع ما لا تستفيد منه، خذ الأشياء المشرقة ودع الأقل إشراق. أما أنا أشعر أن هناك أناس كثيرين إذا مسك كتاب فقط ليبحث عن العلل والأخطاء والثغرات، هذا إنسان مريض، يتعامى عن إيجابيات الكتاب، يتعامى عن فكره العميق، يتعامى عن أسلوبه الرفيع، لكن لقى غلطة كأنه فاز بشيء. النقد جيد، لكن النقد المعتدل، النقد البناء، النقد اللي فيه سناء. يعني أنا كنت أذكر لكم ذلك، اللي دخل للمسجد وأحدث جلبة وضجيج، والنبي شوش على المصلين، قال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود. وإذا أنت كنت مدير دائرة، مدير ثانوية، مدير مستشفى، بمنصب قيادي، ولقيت في إنسان أخطأ معك، أساء، تأخر، حاول تقدم له شيء من ميزاته أولا، من إيجابياته، حتى يطمئن، كي تجبر قلبه، وبعد ذلك أذكر بعض عيوبه. لا تذكر العيب إلا بعد أن تذكر الحسنة. لذلك في أدق تعريف النقد الحديث: ذكر الحسنات والسيئات، ذكر الإيجابيات والسلبيات، ذكر المنائح والمثالب. أما أن تكتفي بالمثالب وبنقاط الضعف، هلأ هي قضية بسموها سمة بالإنسان. إنسان دخل لبيته نظيف، الطبخ جاهز، غرف النوم نظيفة، الأولاد منتظمون، لقى غلطة، تعامى عن كل الإنجازات ونظر لهذا الخطأ وكبره، هذا إنسان شقي في حياته ويشقي من معه. كن إيجابي، خذ النواحي الإيجابية وكبرها. كان يحسن الحسن عليه الصلاة والسلام، لذلك أنجح الأزواج هؤلاء الذين يثنون على زوجاتهم بما هن فيهن. أما أبحاث عن النقص الغلط، بيروا قصة، هي قصة طريفة، أنه واحد من الأزواج المتعسفين الظلام الجبابرة له كأس خاص له، كريستال يشرب منه، فإذا دخل البيت ينبغي أن تكون امرأته وراء الباب تحمل البشكير والنعلين الخاصين بالبيت. ماذا يفعل؟ يأتي بمنديل أبيض ويصعد إلى سطح الخزانة ويعمي، فإذا تلوث هذا المنديل أقام عليها النكير وأقام القيامة ولم يقعدها، وله كأس ثمين جدا غالي هذا خاص له. فمرة طلب كأس ماء، جاءته بهذا الكأس، شرب منه، وقع من يده على السجاد فانكسر. فابتسمت، فلما ابتسمت توعدها، لماذا ابتسمتي؟ وضيق عليها وضغط عليها إلى أن قالت والله هذا الكأس وقع مني من رأس الدرج ولم ينكسر، فسجدت لله شكرا خوفا منك أنه لم ينكسر. قال لها معناها أنت مخمختي. متعسف. في شخص جبار في البيت، وجوده مخيف، إذا خرج من البيت تنفس أهله الصعداء، ارتحنا منه. وإذا مرض وجاء الطبيب وقال لهم بسيطة عرضية، بينزعجوا كثير. شو عرضية؟ فكرنا مو عرضية، فكرنا القاضية. لم تكن القاضية. فشتان بينما يتمنى الناس بقاءه وحياته وبينما يتمنى الناس موته. اجهد أن يتمنى الناس بقاءك وأن يتمنى الناس حياتك. نعم. الإمام النووي يقول لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأهم حالا فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم. وربما أدى ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلكه الله عز وجل. أخواننا الكرام، اسمعوا الحديث، حديث خطير جدا. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. يا رب، ما هو الذي أكبر من الذنب؟ أكبر من الذنب، قال العجب العجب. في إنسان معجب بنفسه، معجب بشخصيته، ببيته، بأولاده، شايف الناس كلهم لا شيء أمامه، هذا إنسان مريض. من ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. الناس أذكياء ويعرفون الغث من السمين، ويعرفون الصالح من الطالح، ويعرفون الخير من الشر، ويعرفون المتواضع من المتكبر، ويعرفون الوقائع. أما إذا أردت أن تكون أنت في برج عاجي بمعزل عن المؤمنين الطيبين وظننت أنهم لا يفقهون ولا يعرفون، فمن ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. وليحذر المسلم أن يزكي نفسه وأن يحتقر غيره. أنا أنصحكم أيها الإخوة، دائما وأبدا اتهم نفسك بالتقصير، ودائما وأبدا أحسن الظن بأخيك المؤمن. دائما أحسن الظن بأخيك واتهم نفسك بالتقصير، هذا أكمل خلق. المعاكس، دائما تحسن الظن بنفسك، لا ترى الأخطاء الكبيرة في شخصيتك وتبحث عن أخطاء صغيرة في الآخرين، هذا موقف مرضي. مثل هذا الإنسان يحتاج إلى معالجة نفسية. لذلك النبي علمنا، اللهم صل عليه، إذا الواحد رأى أخوه واقع بذنب ماذا يفعل؟ الذنب شؤم على غير صاحبه، شؤم على غير صاحبه، إن رضي به فقد شاركه في الإسم، وإن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به. يجب ألا تعير، وألا تذكر، وألا تقره على عمله. يجب أن تقول الحمد لله الذي عافاني، وأرجو الله أن يهديه، بس من دون أن تسمعه ذلك. سمعت عن عالم بحمص رحمه الله تعالى، ما سئل سؤالا وعزي إلى عالم آخر وأجاب عن هذا السؤال. لا تقل قال فلان كذا، ما رأيك؟ هذه فتنة. ما قولك يا سيدي في هذا الموضوع؟ هذا الجواب. أما قال فلان كذا، ماذا تقول أنت؟ دخل الشيطان، سيدي أفتى بخلاف ما قلت، قال بخلاف ما قلت، لم يرضى ما قلت، لم يعجبه ما قلت، دخلنا بالفتنة. فلذلك كثير في طلاب علم أنا أقدر فيهم أنهم يجمعون ولا يفرقون، يعني ينقل من عالم لعالم أجمل صورة ولا ينقل أسوأ صورة. ورد في الأثر لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. أنت وصي عليهم. أحد الدعاة قال كونوا، نحن دعاة ولسنا قضاة. أنت ما لك قاضي؟ سبحان الله، في أناس كثيرين بنصب نفسه وصي على المسلمين، بيوزع التهم، بيقيم الناس. هذا الذي ينصب نفسه وصيا لا يعرف قدر نفسه. يقول جاء في الأثر لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. سيد، حتى إلى أن المؤمن لو رأى عاصيا لا يحتقره، معصية، لكن يقول أرجو الله أن يتوب منها، وربما تاب العاصي وسبق الذي انتقده، صلحة بلمحة. سحرة فرعون، هذول أعوان فرعون، أعوان الظلمة، كادوا لسيدنا موسى، أرادوا أن يطفئوا نور الله، أرادوا أن يردوا الحق. فلما رأوا العصاة انقلبت إلى ثعبان مبين قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن

0: من سحر فقد كفر. ساحر عون للظالم يريد أن يكيد لهذا النبي الكريم، لكن لما أجرى محاكمة دقيقة جدا ورأى أن هذا الذي جاء بهذه المعجزة هو رسول الله انتهى الأمر، آمن به. فخلال دقائق، لذلك العبرة لا لمن سبق بل لمن صدق. يعني في شيء بالإسلام اسمه حرق المراحل. بنظام التعليم لا بد من أن تمضي 4 سنوات كي تأخذ الإجازة في فرع معين. ببعض الدول الراقية 3 سنوات للأذكياء والمتفوقين، لكن ممكن عند الله عز وجل أن تأخذ هذه الإجازة في ساعة. المراحل تضغط، كلما الصدق ازداد الزمن يقصر. فسحرت فرعون بزمن قياسي وصلوا إلى ما وصلوا إليه في أعلى درجة. فهذا الكلام ذكرته الآن لا تحتقر حتى العاصي، لعله يتوب ويتفوق عليك. اسأل الله السلامة. يعني العبد شأنه التواضع لا شأنه التكبر. قال: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلا ومعافا، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وما رؤيتك يا شيخ؟
2: لابد أن يبقى العمل الإسلامي قائما، ولو أدى إلى مزيد من السجون، ولو أغلقت المؤسسات، لابد أن نقتطع من أموالنا لمساعدة الناس وبقدر الإمكان دون صدام معهم.
1: كيف يا شيخ؟ كيف دون صدام؟ يأتون إلى بيوتنا ويعتقلوننا، هل نذهب معهم وندعهم يقضون على الحركة؟

0: وعلى جهودنا.
1: أنا بقترح يا شيخ يظل العمل المقاوم مفتوح باتجاه الاحتلال، لازم يتطور العمل العسكري والصواريخ حتى توصل لمدى أبعد في البلدات الصهيونية، وبإذن الله الله رح يفتح على إيدينا ويخلصنا منهم. وأكيد يا شيخ لما بيزيد العمل ضد الاحتلال رح يظل باب المقاومة والجهاد مفتوح، وربنا يجعل لنا من هذا الباب مخرج.
2: يجب أن نسقط المشروع الأمني، ويجب أن يعرف الناس أن دور الفلسطيني حماية وطنه وليس حماية عدوه. هذه رؤيتنا يا إخوة، الصبر على المحنة، ولا صراع مع أخ، ولو حمل عليك السلاح فلا تواجهه.
0: ولكن حتى متى يا شيخ؟ حتى متى؟
2: إلى أن يجعل الله لنا من أمرنا يسرا. يا إخوة، هذا المشروع إلى زوال، الناس ستكتشف حقيقة الفاسدين، وسيعرف الناس أن الخير لهذه الأمة فقط مع الذين يرفعون راية الحق ويخدمون الناس ويساعدونهم ويبنون جيلا يريد السلام لفلسطين والعالم العربي والإسلامي.

0: يا شيخ هيني حبعت لك عريضة موقع عليها 4 نواب من الكنيسة عشان يخفف الحكم.
1: شوف يا شيخ انت ما بتعرف الاحتلال، هدول بيطلعش الواحد غير غصب عنهم، حالة إنسانية حالة مرضية، فش إمكانية لمن يقتل الأطفال ويهدم البيوت أن يفعل شيء إلا لمصلحته.
2: يا شيخ الإدارة بدهم إياك فوق.
3: خير إن شاء الله، إيش فيه؟ الشيخ تعبان وبقدرش يطلع، اللي بده إشي يجي للشيخ.
1: إيش بدهم يا بني؟
3: بدهم إياك تطلع لهم فوق، وأنا قلت لهم إنك تعبان خليهم يجوك هنا عشان أكون معاك وحواليك.
4: قدامك يا شيخ فرصة ذهبية، تعال الإدارة بدها تتكلم معك.
5: الله معك، الله يا معك شيخ.
6: يا شيخ الله يحفظك،
7: الله يحفظك، الله يحفظك، الله معك يا شيخ، اتركوا الشيخ
5: يا شيخ.
8: أهلا أهلا بالقائد العظيم.
1: خيرا، إيش الموضوع المهم؟
4: بدنا تروخ لبيتك، كيف المفاجأة؟
1: مفاجأة حلوة، معقول الحدقة ترمي كتاكيت؟ أكيد في حدا أجبركم. خير، انخطف حدا منكم؟
4: لا لا، مالك حسين ام المبادرة مع نتنياهو عشان خروجك من سجن الأردن. وإيش بتفك مع مالك؟
9: اخنا من نفس.
1: أنا بطلع على الأردن كزائر ماشي، زائر على أن أعود لفلسطين. لو بدكم أطلع هذا شرطي. بدكم شي؟ هيني سعيد بصحبة إخوة طيبين وبنجدد علاقتنا مع الله.
4: طيب أنت جهز حالك وبنشوف كيف وإنت في الأردن.
1: إذا ما كتبتولي ورقة تتضمن العودة على فلسطين بديش أطلع، يعني أزور الأشقاء في الأردن ثم أعود.
9: راح أكتب على الورقة أن نبذل جهدا لعودة أحمد ياسين لقطاع غزة.
1: لا، أكتب الصياغة التالية: يغادر أحمد ياسين إلى الأردن زائرا ثم يعود إلى فلسطين دون أي اعتراض.
4: أنت بدك تجنني؟
1: أنا ضربتك على إيدك وقلت لك بدي أطلع، هذا شرط. بدكاش بلاش، ودينا على زنزانتي. اشتقت أصلي ركعتين بعيد عنكم.
4: طب استنى، هذا مصر على صياغته اللي بده فيها إقرار أو ده واضح، ورفض كل صياغنا، إيش أسوي؟
9: تمام، حاضر، أعمل اللي بده إياه. حاضر، هاي الصيغة اللي بدك إياها.
1: كمان إلي شرط.
4: بدك تجنني؟ إيش في؟
1: بدي المرافقين يطلعوا معاي.
4: لا هذه كبيرة، انت مش وجه نامة.
1: خلاص انا ماليش نصيب في الافراج، رجعني.
4: يا سيدي بدو المرافقين يخرجوا معه، بس واخد واكل سنوات حكم وبدو ما يكون عليه حكم قتل. تمام.

0: هكذا رائع، رائع هذا الشيخ، أجبرهم على تنفيذ ما يريد.
1: نعم، ونفذوا له ما أراد. حاول الاحتلال أن يتلاعب عند الطائرة التي سيركبها الشيخ. رفض الشيخ أن يصعد الطائرة حتى يأخذ الورقة، فأحضروا له ورقة غير الموقعة.
2: خداعون، ماكرون كعادتهم.
1: وجاء قائد المنطقة الجنوبية واثنان من كبار الضباط ووقعوا على الورقة. حينها ركب الشيخ في الطائرة متجها إلى الأردن، ووصل الشيخ الأردن، وكان في استقباله ملك الأردن وقيادات حماس والشعب والأردن، وأدخل الشيخ المستشفى لإجراء عمليات جراحية للعين والأذن. وأيضا حين علم الرئيس ياسر عرفات، ذهب هو الآخر لزيارة الشيخ أحمد ياسين في المستشفى في الأردن، وكان بصحبته الملك حسين.
0: ومتى عاد الشيخ إلى غزة؟
1: بعد أن أنهى الفحوصات الطبية وأجريت له بعض العمليات الجراحية السريعة.

0: ذكرت لنا أن هناك محاولات كانت من أجل الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، ونسيت أن أسألك كيف.
1: نعم نعم، لقد كانت هناك محاولة عبر عملية التلة الفرنسية في القدس التي نفذها المجاهد صلاح عثمان، وتلاها عمليات كثيرة ضد الاحتلال، وظل التضييق على الحركة الإسلامية حتى وصل التضييق على الشيخ أحمد ياسين بفرض إقامة جبرية.
2: ماذا تعني بالإقامة الجبرية؟
1: يعني أن لا يسمح له بالخروج من البيت، ويكون حول البيت جنود يمنعونه من الخروج.
0: ظلم، هذا ظلم يا أبي، لماذا؟
1: مرحلة مضت يا بنيتي.
0: وماذا فعل الشيخ؟
3: وين والدك؟
4: ماذا تريدون؟
3: بدنا نحكي معه.
5: أهلا وسهلا بحماة الديار،
3: تفضلوا. إحنا بس عنا أوامر بمنعك من الخروج من البيت، فيرجى الالتزام يا شيخ.
5: شكرا لكم، حاضر، لن أخرج وأنتم في ضيافتي.
3: الله أكبر،
6: الله أكبر، الله أكبر.
3: فرضوا على الشيخ،
6: الله أكبر،
5: عودوا إلى بيوتكم، هؤلاء إخواني يريدون أن يحرسوني.
7: لا يا شيخ، طفح الكيل، لازم نوقفهم عند حدهم.
5: يا ولدي، هم يخافون علي من أن يعتدي علي أحد. قل للناس أن يعودوا، الشيخ يأمركم بذلك.
1: ولقد هم أن يحدث صراع دموي بين الأهل الذين خرجوا ليمنعوا السلطة من فرض الإقامة، لولا أن الشيخ أمر بمغادرة الناس وأن يعودوا لمنازلهم.
2: يا أبي، هو كيف كان الشيخ يرى مستقبل الصراع مع الاحتلال؟
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنن وقنابل لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنن وقنابل. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم قصتنا مع الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. قصتنا اليوم عن رجل عوتب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه عبد الله بن أم مكتوم مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. أما أبوه فقيس بن زائد، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة المكرمة، فشرح الله صدره للإيمان، وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وقد كان متعلقا بكتاب الله تعالى والتفقه بشرع الله سبحانه. وقد كان الرسول صلوات الله عليه في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعتبة ابن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، واتفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع أن يستجيبوا له أو يكف أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك يكلمهم أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم وهو يقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش، وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامهم عز لدين الله عز وجل وتأييد لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما إن قضى رسول الله صلوات الله عليه حديثه معهم وأراد أن يعود إلى أهله، أنزل الله عليه قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. 16 آية نزل بها جبريل عليه السلام على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته. ولما اشتد أذى قريش على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا معه رضوان الله عليهم أجمعين، أذن الله تعالى للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه، فقد كان هو ومصعب بن عمير رضي الله عنهما أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى اتفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يدعوان الناس ويقرئانهم القرآن ويفقهانهم في دين الله تعالى. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين يجهران بكلمة التوحيد كل يوم 5 مرات. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة المنورة عند غيابه عنها 14 مرة، كانت إحداهما يوم غادرها لفتح مكة المكرمة. وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله بن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، فكان يقول: أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة 14 للهجرة شارك عبد الله بن أم مكتوم في معركة القادسية الذي كان النصر فيها للمسلمين على الفرس نصرا مبينا، وكان ثمن هذا النصر المبين 100 الشهداء، كان من بينهم عبد الله بن أم مكتوم الذي وجد صريعا مدرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية. في الجزء السابق من كل الحكاية استعرضنا نقطة التحول التي حدثت عام 1982، التحولات التي طرأت على التيار الذي كان ينشط داخل صفوف حركة فتح وتحول إلى العمل الإسلامي لينطلق انطلاقة جديدة ملتزما أيضا خط الشعب والجماهير. هذا كان موجز لما استعرضناه في الحلقة الماضية. في حلقتنا اليوم سوف نتناول هذه التجربة التنظيمية وصولا إلى تشكيل سرايا الجهاد. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثالث عشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أهلا وسهلا بك. حأبدأ من نقطة كنت ذكرتها بالحلقة الماضية وتتصل بالجهد الذي بدله الأخوان أبو حسن وحمدي في توسيع العمل خارج نطاق التيار التقليدي الذي كان منتميا لحركة فتح وفي كتيبة الجرمة. كيف بدأت هذه المسألة؟
2: يعني هو في الحقيقة هو كله كان يعتمد على تقدير موقف وعلى تحليل لميزان قوى العالمي والعربي ومحاولة استشفاف أين اتجاه المستقبل، اتجاه الراهن. مشكلة الفكر السياسي بصورة عامة أنه يعيش أو يولد ويأخذ تجربة في مرحلة من المراحل ويظن أن هذه باقية وبالتالي يستمر على نفس النهج القديم، تحدث المتغيرات ولا يلتقطها في الوقت المناسب. هلا هذه التجربة هي ابنة تجربة السبعينات في العمل الفلسطيني، وهي ابنة المناخ السياسي والمناخ العالمي وميزان القوى الذي قامت ضمنه حركة المقاومة الفلسطينية وحتى حركة التحرر العربي. بهذه المرحلة بعد الثمانينات وبالتحديد يعني خلينا نقول بعد 82، هو إذا شئت بعد الثمانينات أو بالثمانينات، هذه أنا برأيي الفاصل هي الثمانينات أو 79-80، عندما ذهب السادات إلى مصر إلى الكيان الصهيوني وأخرج مصر
1: من دائرة الصراع وأصبح التركيز عندكم على الداخل،
2: وقامت الثورة الإسلامية في إيران، يعني هي عوضت فورا العملية وصعدت وكمان انطلقت ثورة في أفغانستان ذات طابع مقاومة إسلامية، والصراع بين أمريكا والكيان والاتحاد السوفيتي دخل مرحلة جديدة. هذه المرحلة كان واضح فيها أن الطرفين يعني بدأ يتبادلان المواقع، ولم يعد يعني الميزان بينهما يعني ثابتا وإنما رجراجا. والوضع العربي أيضا دخل في مرحلة جديدة، سواء كان انشداده للحرب إلى جانب صدام حسين ضد إيران، وأيضا الدور الأمريكي الذي حاول أن يستنزف الطرفين استنزافا كبيرا وإلى آخره، وحدث الانقسام في الساحة الفلسطينية أيضا. وفتح بدأ رهان القيادة الفلسطينية أكثر فأكثر على إيجاد دور بالتسوية وأنه تصير هي رقم في داخل هذه التسوية، كل هذه المعادلة. التيار هذا نتيجة قراءة كل هذه الوقائع كان يرى أن هنالك وليدا أخذ ينمو وهو التيار الإسلامي.
1: وكان وقتها يعني معروف بالصحوة الإسلامية موجودة،
2: ما بدأت لكن بدأت تباشيرها. النقطة الثانية، عالم بدأ ينهار اللي هو عالم القطبين، يعني بدأ يأكل ببعضه في مرحلة الثمانينات، أو بالأحرى بدأ من بعد 76 بعد انهيار أمريكا في فيتنام. وأيضا الوضع العربي دخل في نوع من الجمود، من ناحية مصر خرجت ومن ناحية تانية العراق غرق
1: في الحرب،
2: في حرب إلها بداية ملهاش نهاية ضد إيران، وأصبح الوضع في لبنان أيضا حساس جدا، لأن لبنان كان دائما هناك دور مصري كبير فيه.
3: نعم.
2: فدخل في وضع مختلف، لذلك أصبح التفكير يتجه إلى التركيز على الأرض المحتلة، التركيز على إحياء المقاومة في الأرض المحتلة وأشكال المقاومة الأخرى. يعني إحنا بالمناسبة ما كنا نعتبر أنه المقاومة شكل وحيد للمقاومة، وإنما كنا أيضا نشوف العمل السياسي والعمل الشعبي وأشكال المقاومة الأخرى يجب أن تصاحب المقاومة المسلحة في فلسطين. وبل بالعكس، عندما مثلا صارت الانتفاضة بال87 صار في تقدير، هذا لم يكتب الحقيقة، أن الانتفاضة تعتبر مرحلة أرقى من مرحلة المقاومة المسلحة التي كانت موجودة في ذلك،
3: بما هي حراك شعبي شامل،
2: أنه أصبحت حراك شعبي يشغل الجيش كله.
3: نعم.
2: جيش الصهيوني كله،
3: مش بؤرة نشطة في مكان ما يمكن محاصرتها
2: وتطويرها، وعملية من هون كنا نرى. ولكن هذا لا يعني التخلي عن
3: كيف حدثت الآن عملية التوسع خارج نطاق الكتيب التقليدي.
2: الآن مشكلة فتح كانت في مأسق كبير، شباب فتح جزء كبير راح مع بدك تسمي انشقاق انت
3: مش زي ما بدك عندي.
2: مع هو انشقاق الحقيقه، بغض النظر كيف كل واحد يمسح يسمي حاله، يعني انشقاق مش بضروري الانشقاق يكون سلبي وايجابي، يعني هذه تحتمل وجهين. والقسم الاخر كمان اضطرب، يعني تصور انت، نحن لما ذهبنا الى تونس بالاواخر 82 او 83 وضعنا كلنا في فندق اللي هو فندق سلوى على شاطئ البحر، يعني كل قيادة كل منظمة التحرير وكل القيادات ما عدا بعض القوات اللي راحوا على اليمن اللي راحوا على الجزائر، لكن تصور ان وجدنا في فندق التمينا، فتصور الوضع قديش كان يبدو يائسا بهذه المعادلة. لكن هذا كان يعني انه فتح ما عادت قادرة يعني تجدد شبابها بسرعة. هنا بدأت إرهاصات إسلامية تتحرك، انه الجهاد في فلسطين الى اخره، فصار عدة مجموعات إسلامية تهمس بضرورة الجهاد. هنا جاء دور ابو حسن وحمدي، وكانوا هم يعني يتحدثوا، بدأوا يتحدثوا.
3: هذه المجموعات تقصد فيها من داخل فتح ولا من خارج؟
2: من خارج فتح.
3: من خارج فتح.
2: من خارج فتح.
3: تقصد تجربة الدكتور الشقاقي وبعض إخوانه.
2: مثلا كان في الشيخ التميمي.
3: نعم.
2: كان في جماعة الحركة الإسلامية المجاهدة.
3: نعم.
2: كانت الجماعة الإسلامية، كان اسم جماعة المرحوم الشهيد الشقاقي، الجماعة الإسلامية كان اسمها في.
3: نعم.
2: في غزة. كان في عدة تيارات، كان في جماعة بديش أذكر أسماءهم، يعني في 3-4 جماعات صغيرة نو أنوي.
3: نعم.
2: بدها تطلع.
3: نعم.
2: طبعا الشيخ أسعد التميمي كان من أبرز الناس اللي بدأوا يتحدثوا في هذا الموضوع في تلك المرحلة،
3: وعلى الوقت عن شيء استثرايا الجهاد أو شيء من هذا القبيل.
2: فهنا بدأ التفكير في تجميع هذه القوى تحت اسمه سرايا الجهاد الإسلامي.
3: نعم.
2: وأنه ما يأخذ شكل تنظيمي، وإنما يبقى كل مجموعة على استقلالها، ولكن جهدها كان أبو حسن وحمدي يقوم بإمساك الحلقة الرئيسية بتنسيق هذه الجهود كلها، وأينما تحدث عملية تخرج باسم الجهاد الإسلامي، وحتى ما تبين كأنها عملية تنظيم جديد، وحتى لا يعني يصبح هناك منافسة على ادعاء العمليات، لأنه كانت واحدة من آفات العمل الفلسطيني على الأخص في الداخل،
3: التسابق إلى إعلان المسؤولية،
2: إنه بصير أي عمل كان في ناس بس قاعدين وراء الإذاعة يرصدوا الإذاعة الصهيونية ويسمعوا إنه صار في عملية، رأسا يصدر البيان بغض النظر عن أي شيء، تطلع بيانات متضاربة. فكان فكرة السرايا إنه أولا ما يكون حدا يحصد هالثمار بعينه.
3: نعم.
2: وإنه تكون موحدة للجميع، ما تدخل العمل الإسلامي في مشكلة التسابق.
3: إذن بدأ الاتصال بهذه المجموعات ومحاولة التأثير.
2: استطاع حسن وحمدي أنا برأيي يربطوا بين أغلب هذه المجموعات ربط قوي، وبدأوا هم يشتغلوا كمان على هذا الأساس دون ما يوقف عملهم الفتحاوي اللي مش بالضرورة الكل يقتنع انه يعملوا سرايا جهاد، فبقي هذا مستمر.
3: نعم.
2: بنفس القوة يعني، ودخل في السجون نقاشات الى اخره، ولكن بقي العمل على اساس ما كانت عليه الكتيبة مستمرة وبقي العمل السابق، وهذا أضيف إله. يعني ليش يصير فيه تناقض؟ وما كانش المطلوب أنه هذا ينعمل بديل لهذا، هذا كان مطلوب إدخال يعني عنصر جديد إلى الجهاد، إلى المقاومة، وبعدين إطلاقها حتى تبقي المقاومة البوصلة موجودة في فلسطين والمقاومة موجودة في فلسطين. ولذلك فعلا السرايا ما تحولت ولا كانت بدها تتحول لبديل لفتح ولا فصائل المقاومة، وإنما كانت تريد أن تشكل قوة تحمل كتف مع القوى الأخرى في المقاومة وتصعيد المقاومة، بطبع بنفس جديد بروحية جديدة على أمل أن يكون عندها نعم. إمكانات كثيرة
3: نعم.
2: فكانت من هذه الزاوية
3: يعني دور الأخوان كان مقتصر على يعني عمل تنظيمي لوجستي بالمعنى، ولا كان هو داخل في العمق ومحاولة يعني جمع هؤلاء ضمن إطار تنظيمي واحد؟ لأنه يعني بعدين هو صار يعني ظهر تنظيم الجهاد الإسلامي بشكل واضح يعني.
2: لا، كانوا يحاوروا كل طرف على جهة، لأنه كانت الأطراف بين بعضها في خلافات عميقة، ولكن كانوا هم عندهم قدرة أنه يكونوا مقبولين من كل الأطراف تقريبا، يعني كانوا محترمين كل الأطراف ومقبولين، وكانوا كمان يمتلكون الإمكانات، يعني كان إمكانات فتح بين إيديهم. يعني إذا حدا بده يعمل عملية بدهم يشتغلوا لهذا، رأسا أبو حسن وحمدي ضبطوا الأمور، وعندهم الخبرة وعندهم القدرة على التدريب على أي شيء بدك. يعني إذا بدك الجهاد في فلسطين ما بدأ من الصفر،
3: يعني لا، هو راكم على تجربة طويلة موجودة،
2: راكم على تجربة وبدأ من حيث انتهت يعني أو من حيث وصلت، وهذا اللي خلاهم يبدوا يشتغلوا وينشطوا يعني الساحة.
3: نعم.
2: وكان العين إذا بدك بوعي أنه لابد من أنه الإخوان يدخلوا على الميدان. هلأ في ناس كانوا بدهم يعملوها لمواجهة الإخوان،
3: نعم،
2: يعني لبعض الصراعات، لكن لا، بالعكس، كان في ذاك الوقت تقدير عند أبو حسن وحمدي أنه الإخوان بشكل قوة كبرى في المنطقة، وأنه إذا دخلوا يعني بتدخل قوة كبيرة إلى الساحة، وهذا اللي تحقق حقيقة في مرحلة حماس
3: فيما بعد الانتفاضة الأولى. طيب، يعني في ذلك الوقت يعني كان على ما كتب يعني تجربة الدكتور الشهيد فتح شقاقي رحمه الله، يعني كان هناك مسار في العمل وفي التنظيم، وكان هناك قد حدثت صلات، يعني صلات كانت ربما أعمق مما حدث مع جهات أو اتجاهات أخرى، لكن أيضا يشار إلى خلافات وقعت. على ما كان الخلاف في ذلك الوقت؟
2: لا، الحقيقة مش ضروري، أنا بديش أدخل بهذا الخلاف، بس أنا برأيي أنه كان المرحوم دكتور شقاقي عنده مشروع كبير ومن هالناحية متميز على الآخرين. هلا كل واحد كان عنده مشروعه الكبير، أبو حسن وحمدي ما كان عنده مشروع خاص، كان عندهم مشروع عام لكل هذه القوى إنها تتنشط وتشتغل، هذا كان مشروعهم. ما كان مشروعهم إنه حتى ما كانوا شايفين إنه بدهم يصيروا القادة ولا بدهم يصيروا هذا،
3: هم ما فكروش ولا مرة هيك، ولا مرة يبرزوا بعض الأشخاص في الواجهات ويبقوا خلف
2: ما كان. فطبعا وبعدين كان الشيخ الدكتور عنده تحفظات على عدد من اللي داخلين في موضوع السرايا،
3: نعم،
2: يعني لأسباب مش يعني
3: رغم صار تنفيذ عمل مشترك في
2: هو كان في عمل مشترك قوي بين أبو حسن وحمدي ومجموعة الشيخ مجموعة الدكتور فتحي،
3: نعم،
2: ومع الآخرين،
3: نعم،
2: كما الآخرين كان لهم دور كبير، في منهم أسهموا ماليا، في منهم جابوا أموال، في منهم عرفوا على شباب، حتى كان في بعض الأشخاص من الإخوان يعني،
3: نعم،
2: بس مش الإخوان رسميا.
3: يعني الخلاف كان مقتصر على تحفظات الدكتور فتحي على بعض الأشخاص ولا؟
2: لا، في بعض بين بعضهم كان في بعض الخلافات، وهم عندهم تحفظات يعني على بعضهم، تعرف الحركات الإسلامية مش سهل إنك تكون قلبهم على بعض يعني بشكل أو بآخر، خصوصا إنه يعني مثلا في كان من صلب هذا العمل ثلاث أربع شخصيات مهمة من الإخوان المسلمين، كوادر، وما كانش ينعمل من وراء ظهر الإخوان، بس كانوا هذول معمولين على راسهم يعني يشتغلوا، يعني ما يحملوا عملهم، بس كان الإخوان مطلعين إنه
3: نعم.
2: في ناس بيشتغلوا ثم اللي في الأردن يعني، وكان في من الفئات الأخرى التيارات الأخرى الموجودة كان عندهم ناس يعني مهمين جدا، كمان يساهموا وعندهم نعم. إصدارات وعندهم كتابات وإشي. الآن الدكتور فتحي بعد ما طلع من السجن وطلع للخارج وإلى آخره صار بده يعمل تنظيم ويعمل شيء يعني يلعب الدور القيادي في كل هالعملية. هون أظن صار في شوية وجهات نظر مختلفة.
3: هذا الشكل من الافتراق بينكم وبين الجهاد الإسلامي.
2: بطل في تعاون في مرحلة يمكن بال 88 هذه صارت يعني من 82 ل 88 ما كان في مشاكل
3: نعم.
2: كان شيء واحد تقريبا ولكن بال 88 صار هذا الافتراق نعم. اللي بعده مباشرة كان استشهد أبو حسن وحمدي نعم.
3: سنأتي إلى واقعة استشهاد الأخوة الثلاث ولكن في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. بالطبع الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر حتى نلتقي. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم. في برنامج بيت المسلم على الحكاية نبحر في هذا البيت مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، رحبوا به معي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نفع الله بكم
1: ونفع بكم سيدي. أصبنا سيدي في برنامج بيت المسلم أو في برنامج بيت المسلم
2: الحكاية،
1: على الحكاية يصح
2: الإعراب أو الحكاية؟
1: على الإعراب أو الحكاية، جزاكم الله خيرا. سيدي، عندما نتحدث اليوم عن قضية الحقوق، وتحدثنا في اللقاء السابق عن حقوق الأب على ابنه وهو البر بشكل رئيسي، الطاعة، وفصلتم وأجدتم. اليوم حقوق الأبناء على الآباء. قبل أن أدخل إليها فاتتني قضية في اللقاء السابق وأحب أن أشير إليها. قد يتابعنا الآن من الإخوة من نشأ يتيما وهو في أعلى المراتب، لم يتلقى تربية، لكن يعني له رب، ليس له أب لكن له رب، فما تقول له؟
2: أنا لا أجد إكراما للأيتام كأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالغ الإكرام للأيتام حينما جعل الرسول الأول
1: صلى الله عليه
2: وسيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم جعله يتيما.
1: نعم،
2: هذا اليتم وسام شرف للإنسان. وأنا أرى بتوسعة هذا المعنى كلام دقيق جدا. ليس كل إنسان فقد أباه يتيما، بل كل إنسان فقد رعاية الأب
1: هو اليتيم،
2: والأم فهو اليتيم. إن اليتيمة من يجد أما تخلت أو أبا مشغولة. أنا أكاد أقول الإنسان حينما يغيب عن طاعة الله بشهواته وغرائزه ومصالحه وتجارته، أقول لك بكل بساطة أنا أغادر البيت قبل أن يستيقظ أولادي، أعود بعد أن ناموا. أنت لست أبا ما لم تقتطع وقتا من وقتك الثمين لتربية أولادك، لتعريفهم بالله، بواجباتهم، بفرائض الله عليهم، بالصدق والأمانة، لست أبا أساسا. هذا الذي يغادر قبل أن يستيقظ أولاده، يأتي بعد نومهم، ليس أبا أصلا. لا بد من تنظيم الوقت، لا بد من أن تعطي كل ذي حق حقه. ابنك له عليك حق، أعطي كل ذي حق حقه، والزوج لها عليك حق، والأم والأب لهما عليك حق، والجار له عليك حق، وإخوتك في الدين لهم عليك حق. أعطي كل ذي حق حقه. هذا مو شيء مستحيل، ما من أمر إلهي إلا ضمن وسع الإنسان. وأي توهم من قبل إنسان ما أن هذا الشيء فوق طاقته تشك بهذه الآية، لا يليق بكمال الله ولا بحكمته ولا برحمته ولا بعدله أن تكلف ما لا تطيق.
1: لا يكلف الله نفسه.
2: الذي يقول لا أطيق، اعلم يقينا أيها السائل أن هذا الذي يتوهم أنه لا يطيق هو لأنه لا يريد أن يفعل هذا.
1: نعم.
2: أي شيء يدعى أنه فوق طاقته هو فوق رغبته،
1: هو لا يريد أن يفعله.
2: نعم.
1: إذن سيدي، اليتيم قد ينشأ أفضل نشأة.
2: إيه والله، من يجد الحقيقي أما تخلت أو أبا مشغولة.
1: نعم. انتقل إلى حقوق.
2: يكون له عم أحيانا.
1: نعم.
2: والله في أعمام عاملوا أولاد أخيهم كأنهم أولاده. أنا أذكر أخ كريم عندي كان في الشام، إذا ذكر زوجة أبيه يبكي فورا من محبته لها. أبدا، القصة مو قصة انتماء فقط، معاملة
1: رعاية. نعم سيدي، أنتقل إلى حقوق الأبناء على الآباء. رحم الله والدا
2: أعانى ولده على بره،
1: إذن الأب أيضا له،
2: يعني أنت ومالك لأبيك. هذا الكلام لا يعني أنه لك أن تأخذ كل مال ابنك، لا لا لا، هذا الكلام يعني ببيان عظم الحق، حق الأب على الأبن فقط.
1: نعم،
2: يقول أنه لو فرضنا واحد نظر إليه جاره من ثقب باب، ما عليه أن يفقع عينيه، مستحيل، يعاقب أشد العقاب، بس لبيان حقم عظم حق الجار فقط.
1: نعم،
2: في نصوص في الدين لا تعني التنفيذ التفصيلي، بل تعني عظم الحق. لعظم حق الأب على ابنه قال أنت ومالك لأبيك، بس هذا ابنك بحاجة إلى عمل، إلى زواج، إلى تأسيس بيت، إلى تربية أولاد، يجب أن ترحمه. والنص الدقيق جدا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: تأخذ حاجتك فقط، إن كنت محتاجا تأخذ حاجتك،
2: الحاجة المعقولة. شوف،
1: نعم،
2: فعندنا حاجات ومكملات وترفيهيات.
1: نعم،
2: المطلوب الحاجة فقط.
1: نعم،
2: مو المكملات أو بعض المكملات.
1: نعم نعم. إذن سيدي، من بر الآباء، هناك بر للآباء للأبناء بأن يعينه على بره.
2: نعم. رحم الله والدا أعان ولده على بره، يعني ما كلف فوق ما يطيق.
1: نعم،
2: ما أخذ ماله كله.
1: نعم نعم. سيدي، نبدأ بالحقوق. الحق الأول قالوا أن يحسن اختيار أمه، هذا نعم، قبل أن يتزوج.
2: يا الله، ما بعتقد في دين بالأرض يعطي الإنسان حق قبل أن يتزوج.
1: نعم،
2: إن أحسنت اختيار أمه أحسنت إليه. أم صالحة مؤمنة، تزوج الولود الودود، أول ما يمسك بحلق الجنة أنا، هكذا قال النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة ربت أولادها. يعني دائما في عنا عبادة، عبادة الهوية، من أنت؟ أنت قوي؟ أول عبادة لك عند الله إحقاق الحق. أنت غني، أول عبادة عند الله لك إنفاق مالك. أنت قوي، إحقاق الحق. عالم، إلقاء العلم. هي عبادة الهوية. امرأة، رعاية الزوج والأولاد. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد ثروة سنام الإسلام.
1: الله أكبر. نعم سيدي، إذن أن يحسن اختيار أمه أولا.
2: نعم.
1: ثانيا أن يحسن اسمه،
2: يعني في أسماء لطيفة جدا، في أسماء غضنفر مثلا، عدوان، في عدوان اسم. نعم، عدوان. أحسن اختيار اسمه. وأنا أرى الآن في بالأنظمة الحديثة لك أن تبدل اسم ابنك.
1: نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدل الأسماء.
2: نعم، إذا كان في خطأ بالتسمية تصحح.
1: نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل.
2: نعم. نعم.
1: قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال فما زالت فينا الحزونة بعده. يعني الاسم له نصيب من.
2: نعم نعم.
1: من الإنسان.
2: الحقيقة أنه الاسم شيء لصيق بالإنسان، لكن أكثر شيء يؤلمني أن أرى إنسان اسمه سعيد وهو شقي.
1: نعم.
2: اسمه مثلا عبد المطيع وهو عبد
1: يعصي الله. نعم، هذه مشكلة. أن يحسن اختيار اسمه، ثم أن يعلمه القرآن والسنة.
2: نعم.
1: أن يعلمه المنهج.
2: ما إن تمسكتم بهما، الكتاب والسنة، فلن تضلوا بعدي أبدا.
1: نعم.
2: كتاب الله.

0: في الإسلام الأدب.
1: والله يأتي بعد الفرائض.
0: نعم.
1: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني أيام الإنسان يتكلم عن رحلاته الرائعة إلى بلاد الغرب في جلسة فيها 40-50 شخص، أربعة وخماسهم دخلهم محدود، هالكلام ماله معنى،
0: ليس من الأدب،
1: ليس من الأدب إطلاقا. دائما وأبدا عش مع الناس، عش همومهم، عش مشاعرهم، عش حاجاتهم، عش آلامهم. هذا الذي يعيش آلام الناس هو منهم، يؤثر فيهم. هذا بسموه الآن الأدب العربي في برج عاجي. ما لم تكن مع الناس في همومهم في متاعبهم، لا في سقطاتهم، معهم في همومهم في متاعبهم في مطالبهم في مطامحهم. أما إذا كنت معهم في سقطاتهم لن تستطيع أن تقول كلمة وتقبل منك.
0: نعم. أيضا سيدي، من حق الابن على أبيه أن يطعمه الطعام الحلال.
1: نعم. لما سمي الحلال حلالا؟ والله أعلم، اجتهاد مني تحلو به النفس.
0: نعم.
1: لما سمي الحرام حراما؟ يحرم النفس من السعادة. مال مغتصب، مال ربوي. المال الحلال فيه بركة، يعني مال قليل تؤدي به الأهداف الكثيرة. لك مبارك فلان، مبارك خيره كثير. أنت بمال قليل تسلم وتسعد، بمال كثير في أغنياء كبار، في شركة حجم المالي 700 مليار، قال صاحبها عند الموت هذا الرقم لا يعنيني شيئا. في شركة، في شخص آخر عنده 93 مليار، نفس الكلام قالوا. في مهندس كبير صمم جسر اسطنبول أول، أثناء افتتاح الجسر مشى مع رئيس الجمهورية، ألقى بنفسه بالمصفوف، ذهبوا إلى غرفته في الشيراتون، كاتب: ذقت كل شيء في الحياة لم أجد لها طعما، أردت أن أذوق طعم الموت. هذا المؤمن البسيط دخله محدود وبيته صغير، له صلة بالله، له أمل بالجنة، أمل بعطاء الله، أسعد إنسان بالأرض. لذلك فرق بين السعادة واللذة. لذة حسية تحتاج إلى مال وإلى وقت وإلى صحة ولحكمة بالغة بالغة بالغة. دائما ينقصنا أحد هذه الثلاث. في البدايات في صحة وفي وقت بس ما في مال، في الوسط في مال وفي صحة بس ما في وقت، في النهاية في مال وفي وقت بس ما في صحة. أما السعادة شيء آخر، لمجرد أن تنعقد صلة بالله أنت أسعد الناس. وإن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، هناك مشكلة كبيرة في علاقتك معه.
0: سعادة الإيمان.
1: نعم.
0: سعادة الصلة بالله. سيدي، إذن الأب من واجبه أن يطعم ابنه الحلال، ألا يدخل إليه قرشا من حرام.
1: لكن إذا أطعم ابنه الحلال بارك الله له بهذا الطعام، الأسرة سعيدة جدا، وفي توافق أسري، وفي وئام أسري، وفي سعادة أسرية، وفي رضا.
0: هذا هو الطعام الطيب.
1: الحرام يا لطيف له أثار خبيثة جدا.
0: هذا هو الطعام الطيب ولو كان خشنا.
1: نعم.
0: يحل لهم الطيبات.
1: الطعام الطيب لو كان ناعما جدا من مال حرام يغدو خشنا.
0: نعم. وخبيثا. نعم. يشتريه بمال حلال. نعم. ويكون الطعام حلالا. أيضا سيدي، من حق يعني الأبناء على الآباء القضية أريد أن أعرضها، تفضيل الذكور على الإناث أو العكس الذي يحصل غالبا، تفضيل الذكور على الإناث في مجتمعاتنا للأسف.
1: هي جاهلية سيدي.
0: جاهلية، من الجاهلية.
1: أول من يمسك بحلق الجنة أنا. إيه؟ قال: فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة ربت أولادها. المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ولكن إذا قال الله عز وجل: وليس

0: الذكر كالأنثى.
1: هنا في بحث آخر، خصائص الرجل الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به، وخصائص المرأة الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. هذا كلام دقيق وحاسم.
0: نعم.
1: لذلك الإنسان، المرأة والرجل لا يتماثلان،
0: يتكاملان.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا سيدي. نعم. وأحسن الله إليكم إخوتي أخواتي. في نهاية هذا اللقاء الذي شرفنا به بصحبة شيخنا الفاضل وسعدنا بصحبتكم، نسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الخامس من الشهر السادس من عام 1985، وقد كان بعنوان إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا على طاعته إخوة متحابين فيه. الحمد لله الذي من علينا بالقرآن في شهر رمضان، شهر الهداية والإنابة والتوبة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما فيه، وأن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. وبعد، فإن الله تعالى يخبر فيقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة عند الله تعالى مربوطة بالتقوى، فمن أراد أن يكون الأكرم عند الله فليسارع بالتقوى والعمل الصالح. والتقوى هي العمل بالأمر وترك ما نهى الله تعالى عنه. وكما تتفاضل الأشخاص والأفراد، تتفاضل المجموعات الإنسانية، فكلما ازداد الخير في المجموعة الإنسانية كانت أكرم عند الله من المجموعة الأخرى. ونحن في هذه المنطقة نرى والحمد لله أن من يقومون على رعاية العمل الإسلامي في هذه المنطقة نراهم أقرب إلى التقوى إن شاء الله، فهم لا يتشاجرون مع الجيران ولا يؤذون أحدا منهم، بل ولا يعتدون على أحد من الناس. وهذه ميزة تجعل هذه المنطقة وتجعل الإخوة فيها من الأتقى والأكرم إن شاء الله عز وجل. ونرجو أن يعم الخلق الإسلامي كل مراكز الدعوة وكل أحياء المدينة وكل مساجدها، حتى تكون التقوى في كل بيت وفي قلب كل مسلم، لأن بالتقوى نحوز على عناية الله تعالى ونحوز على معية الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا، فمن أراد أن يكون الله تعالى معه فعليه أن يكون من الأتقياء الذين يتركون ما نهى الله تعالى عنه ويعملون بالأمر الإلهي، والذين يقومون على العمل الإسلامي لا بد وأن يكونوا قدوة للناس. والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا. نحن لا نقول نكون قدوة الناس، بعد رسول الله لا توجد قدوة، لأننا نحن لسنا معصومين عن الخطأ، نحن نخطئ ونصيب، ولكن الله تعالى يقول فسددوا وقاربوا، نسدد السير والأخلاق والأعمال على منهاج الإسلام، ونقارب أن نكون دائما أقرب إلى الله تعالى. وقاربوا، فالتسديد هو أن تسير على الرأي السديد والقول السديد والطريق السديد، وهو صراط الله تعالى المستقيم. ومن هنا يجب أن نتذكر المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا، فنحن ورثة النبي الكريم، حملنا الإسلام من بعده عن سلفنا الصالح، وسيحمله أحفادنا من بعدنا وأولادنا، فيجب أن ينقل الإسلام بصورته الصحيحة منا لمن يلينا، لأولادنا ومن يلينا من بعدنا، حتى يأخذ الميراث بنقائه وصفائه وتمام الأخلاق التي نلتزم بها، والتي تكون موافقة للكتاب، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يجب أن يحسوا بالراحة حيثما ننزل وحيثما نسكن، لأن المسلم رحمة كنبيه، هو رحمة مهداة، ونحن يجب أن نكون رحمة، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. حيثما نزلنا، إن سكننا في حي يجب أن نكون بردا وسلاما على كل الجيران، إذا كنا في المسجد يجب أن يكون كل أهل المسجد يحسون بتقوى قلوبنا، ويحسون بالكلم الطيب يخرج من أفواهنا، ويجدون الجانب اللين، فلسنا بالقساة ولسنا بالأشداء فيما بيننا، نحن أشداء على الكفار، رحماء بيننا كما يخبر القرآن الكريم. وعندما يرى الله تعالى منا صدقا في القول وصدقا في العمل وثباتا على التقوى والإيمان، لا شك أنه قد وعد بأنه مع الذين اتقوا، ومن كان الله معه فهو عزيز قوي منتصر، لأن الله لا يغلب، ومن كان الله معه فهو مؤيده وناصره على أعدائه. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالنوعية. كثرة الظالمين تزيد الغضب، وكثرة المؤمنين تنزل الرحمة. والإنسان عندما يلتزم ولو بنفسه بالأمر الشرعي ويدعو إليه يكون من الناجين، ولو هلك كل الناس. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم نجاه الله من الكرب العظيم، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه وحده. ونجى لوطا وأهله، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نجى الله البيت الصالح، البيت المسلم، البيت المطيع لله، وأهلك الباقين. فمن أراد أن ينجو بنفسه فعليه أن يلتزم بالأمر الإلهي، وأن يدعو للأمر الإلهي، لأن المصلحين لا يهلكون مع الهالكين، أما الصالحون فقد يهلكون. الصالح الذي يعمل لنفسه فقط ويترك الحبل على غاربه للآخرين، أما المصلح فلا ينام إلا وهمه جميع الناس، يريد أن يدخلهم في رحمة الله. فأولئك المصلحون هم ورثة الأنبياء حقا. الأنبياء لا ينامون طويلا، كانوا يدعون إلى الله تعالى بالليل وبالنهار سرا وجهارا، كما أخبر نوح فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم يقول ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم أعلنت لهم وأثرت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح كان لا ينام إلا القليل ولا يفتر عن الدعوة، كذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت قم فأنذر، قال لقد مضى عهد النوم يا خديجة. مضى عهد النوم يعني مضى عهد الراحة الطويلة، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، ونحن يجب أن ندعو إلى الله وننظر إلى الناس بشفقة ورحمة، لأن من أنقذ إنسانا من النار كان له خير من الدنيا وما فيها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. فمن استطاع أن يستنقذ إنسانا من غضب الله ومن جهنم فقد فاز، فكيف بمن يدعو بالليل وبالنهار ويكون سببا لهداية الضالين والتائهين عن دروب الهداية. لذلك يجب أن نتخلق بأخلاق النبوة حتى نستطيع كسب قلوب الناس، لأن الفظاظة والغلظة وسوء الخلق تصرف الناس عمن يدعوهم إلى الله بطريقة غير أخلاقية، بطريقة غير إسلامية. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن دعا الناس بحسن الخلق أوشك الناس أن يتبعوه وأن يطيعوه، ومن دعا الناس بسوء الخلق أوشك الناس أن يعصوه وأن يتمردوا عليه. لذلك من أجل الرحمة بالعباد يجب أن نتكلم معهم بالرحمة، من أجل أن ندخلهم حظيرة القدس الإلهي، حظيرة الهداية الربانية بإذن الله. يجب أن نبرز من أخلاق الهداية، من أخلاق النبوة، ما نتحلى به وما يكون سببا في الإصغاء وحسن السماع والإقبال على الكلام الذي نذكرهم فيه بالله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الحي الصالح وفي كل أحياء المدينة، فإنه حي لم تصدر منه شكاوى. الجيران يتحدثون فيذكرون الشباب المسلم بخير. نرجو لكل المراكز أن تكون كذلك، صاحبة الذكر العطر، الذكر الحسن، وهذا شرف عند الله تعالى عظيم. نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم وفي جميع المسلمين، أن يبارك بأخلاقنا وأن يبارك لنا في أخوتنا ومحبتنا، وأن يرفع المقت والغضب عنا، وأن يهدي الضالين منا، وأن يتوب على العصاة المذنبين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
4: مستمعينا الأكارم، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الخامس من الشهر السادس من عام 1985، وقد كان بعنوان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. استغفر

0: خير. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمع الدرس 26 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى كراهيته صلى الله عليه وسلم إطلاق بعض الكلمات مخافة إيهامها، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. يعني إذا شعر باضطرابات في أمعائه لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يوصف المؤمن بالخبث. بعض علماء المواريث يقولون جدة فاسدة، ومعنى فاسدة لعله يتوهم الإنسان أنها فاسدة، هي جدة ليست عن طريق الأب بل عن طريق الأم. بعضهم قالوا جدة غير ثابتة. فالإنسان كلما ارتقى إيمانه يرتقي مستوى تعبيره ويحسن اختيار كلماته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، يعني إذا شعر باضطرابات في الهضم في الأمعاء. هو ليس خبيثا، المرض ليس خبثا. كان يبدو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا الإنسان شعر بآلام في معدته أو باضطراب أو بتخمة يقول خبثت نفسي، فالنبي ما أراد أن يوصف المؤمن بالخبث. قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. وإذا أردنا أن نستنبط من هذا الحديث الشريف قاعدة، إنها حسن اختيار الكلمات جزء من دينك، حسن اختيار الكلمات جزء من دينك. كلما ارتقى إيمانك تختار الكلمة التي لا تخدش ولا توهم بشيء. سيدنا عمر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يشعلون ناراً، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل السلام عليكم يا أهل النار. أيضا هذا من حسن اختيار المؤمن للكلمات. يعني ليس غريبا أن تعيش مع مؤمن سنوات طويلة 30 عاما لا تسمع منه كلمة نابية، ولا كلمة تجرح الحياء، ولا كلمة توهم بخلاف ما أردت. كان عليه الصلاة والسلام يقول: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. كان عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يتوهم متوهم شيئا ليس واقعا. فكان يمشي مرة مع زوجته، مر به صحابيان جليلان، قال: على رسلكما هذه زوجتي. تعود أن تبين، البيان يطرد الشيطان. وقس على هذا الحديث آلاف الحالات، وضح أين كنت ولماذا أتيت في هذا الوقت؟ وما قصدك من هذه الكلمة؟ وما قصدك من هذه الزيارة؟ ولماذا أعطيت؟ ولماذا منعت؟ لا تكن مبهم. في شخصيات مبهمة ما بتعرف، وقد يسيء الناس بها الظن. وسيدنا علي يقول: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلوم الناس إذا اتهموه. يعني لو فرضنا أنت في بيت وقمت دخلت على الأهل على الحريم، وده مو بيتك، وأنت مع أصدقاء يجب أن تعلمهم أن هذا بيت أختي، أنا داخل على أهلي. يعني أيام الإنسان بيستغرب 7 رجال في جلسة وصاحب البيت موجود، قام رجل ودخل، وين رأى؟ في نساء يجب أن تعلم فلان زوج أختي. يعني دائما وضح، لا تخلي العدو يفسر تفسيرك الطيب، عملك الطيب بتفسير خبيث. هي لها تعريف آخر: إذا كنت موفقا وذكيا لا تفعل شيئا له تفسيران، اجهد على أن يفهم من عملك الحقيقة التي هو عليها. كيف يعني خبوثات؟ يعني ارتكبت المعاصي؟ لا لا، لك معي اضطراب بالأمعاء. لا تقل خبثت نفسي، قل لقست نفسي، أعاني من اضطرابات هضمية. أما فلان نفسه خبيثة يعني يشعر بآلام في معدته، هذا كلام لا يليق. نعم. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم جأشت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. يعني في أشخاص بيستخدم كلمات سوقية أو كلمات يعني ليست مستعملة في المجتمع الراقي. إذا كان واحد قال والله دخل للحمام، والله كلمة لطيفة، دخل للحمام. في كلمات أخرى تخدش الحياء. يعني إنسان قضى حاجة ممكن دخل للحمام. في عبارات، والقرآن علمنا الكنايات اللطيفة: أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. شوف تغشاها، لامستم النساء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني يجب أن تعد كلامك جزءا من عملك، يجب أن تعد كلامك جزءا من عملك. والإنسان كيف بيتجمل؟ بيلبس، بيتعطر، بيرتب بيته. كما تعتني ببيتك وبأساس بيتك وبهندامك وبمركبتك، عليك أن تعتني بألفاظك. واحد رأى شاب يرتدي أجمل الثياب ويتكلم أقبح الكلمات، قال له: إما أن ترتدي ثياباً تشابه كلامك، وإما أن تتكلم كلاماً يشابه ثيابك. في تناقض. وقال الإمام النووي: قال العلماء: معنى لقست وجأشت أي غثيت، شعر بالغثيان. وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خبثت لأن النبي ما أحب أن يوصف المؤمن بالخبث. هل هناك آية في القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى؟ أن الإنسان يختار أجمل الكلمات وأحسنها. ادفع بالتي هي أحسن، يعني اختر أحسن الكلمات. لو واحد قسى عليك بالكلمات رد عليه بأحسن الكلمات. مثلاً من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد لسيده: يا ربي. ربك هو الله، هذا سيدك، معلمك، اسمه ربك. نعم. لذلك أنا لا أستسيخ كلمة أرباب الشعائر الدينية. أرباب جمع رب، لا يقل أحدكم ربي، بل ليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، بل يقل غلامي وجاريتي. كلمة عبدي فيها استعلاء، وكلمة ربي فيها تذلل. كلمة ربي فيها تذلل، وكلمة عبدي فيها استعلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول العبد لسيده ربي، بل يقول سيدي ومولاي، ونهى أن يقول السيد لغلامه عبدي أو أمتي، وليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. إذن الكلمات لها أثر في إهانة المخاطب أو في تأليه المخاطب. لا تؤله من هو فوقك، ولا تستعبد من هو دونك. والإمام مسلم رحمه الله تعالى روى عن أبيه

أن يقربك أو أن يبعدك؟ ولو قلت له يا سيدي أنت ارتكبت إثم أكبر، أنك ألهته بالمعنى وأنت لا تدري، ألهته بالمعنى وأنت لا تدري. لذلك لما السيدة عائشة قالت والله لا أقوم إلا لله وسمعها أبوها الصديق تبسم النبي وقال عرفت الحق لأهله. وفي رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد لله وكل نسائكم إماء الله. كلكم يعلم في الدعاء الشريف اللهم أنا عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك. إذن كلكم عبيد لله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. الحكمة أنه منع السادة من أن يتألهوا ويتجبروا، ومنع الصغار من أن يستعبدوا ويهانوا. من ذلك أيضا تحذيره صلى الله عليه وسلم أن يقول هلك الناس، هلك الناس، الناس ما فيهم خير، الناس كلهم فسقوا، الناس كلهم فسدوا، ما في غيرنا. من السذاجة أن تظن ذلك. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا. من قال هلك الناس، الدنيا بخير وهناك أناس طيبون وفي كل بلدة أناس طيبون. هذا الذي ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود ويلقي على نفسه كل فضيلة وينزعها من كل إنسان آخر، هذا إنسان غير سوي، يحتاج إلى معالجة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام نهى وحذر أن يقول الرجل هلك الناس، وهو يريد بذلك انتقاصهم واحتقارهم وتنزيه نفسه وتفضيلها عليهم. لا تقول هلك الناس، يعني سبحان الله، في أشخاص لا يرون الكمال إلا فيهم، ومهما رأوا من كمال في غيرهم يرونه نقصا. هذا إنسان بده طبيب نفسي، مريض هذا. الكمال فيهم وحدهم، وما سواهم كلهم في نقص شديد. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. في رواية من أهلكهم، هو أهلكهم، أشدهم هلاكا ومن أهلكهم. وسبحان الله، هذا الذي يكفر الناس ويفسقهم يقع في شر عمله، ربما فضح في عقر داره. الحديث الشريف من تتبع عورات المسلمين فضحه الله في عقر داره. دائما بيوزع تهم على الناس، دائما يقيم الناس تقييما سيئا، دائما يسيء الظن بالآخرين ويحسن الظن بذاته. ربما وقع هذا الإنسان في شر عمله، وربما زلت قدمه فوقع في حماقة يترفع عنها معظم الناس الذين تهمهم بالسفه. بالمناسبة اللهم صل عليه، هو أعظم إنسان، هو البطل الذي جمع كل نواحي العظمة، ومع ذلك ما غفل أبدا عن بطولة أصحابه، أعطى كل صحابي حقه. يعني إذا أنت بعمل لك زميل، أنت مهندس وفي مهندس، مدرس وفي مدرس، ووجدت من صديقك أو من زميلك تفوقا، ما الذي يمنعك أن تذكر هذا التفوق إلا أنك تحسده؟ عود نفسك أن تعترف للآخرين بالفضل، عود نفسك أن تثني على أعمال الآخرين، عود نفسك ألا تكون أنانيا، عود نفسك أن تكون موضوعيا. يعني أنت مهندس وقدم لك مهندس

0: مشروع رائع والله، شيء رائع، بارك الله بك، شيء يرفع الرأس، هنيئا لك على هذه الملكات. عود نفسك تقدر عمل الآخرين، أما إذا واحد أفقه ضيق والحسد يأكل قلبه لا يستطيع أبدا أن يقدر الآخرين، بل ينتقصهم، يبحث عن زلاته. أيام إنسان بيقرأ كتاب لا لشيء إلا ليبحث عن نقاط ضعفه، ليس هذا مثقفا. أما المتعلم الحقيقي يقرأ الكتاب ليستفيد منه، وقد يغض الطرف عن بعض زلات المؤلف، يقول لك العصمة لله، ما منا إلا من رد ورد عليه، خذ ما يعجبك ودع ما لا يعجبك، خذ ما تستفيد منه ودع ما لا تستفيد منه، خذ الأشياء المشرقة ودع الأقل إشراق. أما أنا أشعر أن هناك أناس كثيرين إذا مسك كتاب فقط ليبحث عن العلل والأخطاء والثغرات، هذا إنسان مريض، يتعامى عن إيجابيات الكتاب، يتعامى عن فكره العميق، يتعامى عن أسلوبه الرفيع، لكن لا غلطة، كأنه فاز بشيء. النقد جيد، لكن النقد المعتدل، النقد البناء، النقد اللي فيه سناء. يعني أنا كنت أذكر لكم ذلك، اللي دخل للمسجد وأحدث جلبة وضجيج، والنبي شوش على المصلين، قال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا، زادك الله حرصا ولا تعود. وإذا أنت كنت مدير دائرة، مدير ثانوية، مدير مستشفى، بمنصب قيادي، ولقيت في إنسان أخطأ معك، أساء، تأخر، حاول تقدم له شيء من ميزاته أولا، من إيجابياته، حتى يطمئن، كي تجبر قلبه، وبعد ذلك أذكر بعض عيوبه. لا تذكر العيب إلا بعد أن تذكر الحسنة. لذلك في أدق تعريف النقد الحديث ذكر الحسنات والسيئات، ذكر الإيجابيات والسلبيات، ذكر المنائح والمثالب. أما أن تكتفي بالمثالب وبنقاط الضعف، هلأ هي قضية بسموها سمة بالإنسان. إنسان دخل لبيته نظيف، الطبخ جاهز، غرف النوم نظيفة، الأولاد منتظمون، لقى غلطة، تعامى عن كل الإنجازات ونظر لهذا الخطأ وكبره، هذا إنسان شقي في حياته ويشقي من معه. كن إيجابي، خذ النواحي الإيجابية وكبرها. كان يحسن الحسن عليه الصلاة والسلام، لذلك أنجح الأزواج هؤلاء الذين يثنون على زوجاتهم بما هن فيهن. أما أبحث عن النقص الغلط، بيروا قصة، هي قصة طريفة، أنه واحد من الأزواج المتعسفين الظلام الجبابرة له كأس خاص له، كريستال يشرب منه، فإذا دخل البيت ينبغي أن تكون امرأته وراء الباب تحمل البشكير والنعلين الخاصين بالبيت. ماذا يفعل؟ يأتي بمنديل أبيض ويصعد إلى سطح الخزانة ويعمل، فإذا تلوث هذا المنديل أقام عليها النكير، وأقام القيامة ولم يقعدها، وله كأس ثمين جدا غالي، هذا خاص له. فمرة طلب كأس ماء، جاءته بهذا الكأس، شرب منه، وقع من يده على السجاد فانكسر، فابتسمت، فلما ابتسمت توعدها: لماذا ابتسمت؟ وضيق عليها وضغط عليها إلى أن قالت: والله هذا الكأس وقع مني من رأس الدرج ولم ينكسر، فسجدت لله شكرا خوفا منك أنه لم ينكسر. قال له معناها أنت مخمختي. متعسف. في شخص جبار في البيت، وجوده مخيف، إذا خرج من البيت تنفس أهله الصعداء، ارتحنا منه. وإذا مرض وجاء الطبيب وقال له بسيطة عرضية بينزعجوا كثير. شو عرضية؟ فكرنا مو عرضية، فكرنا القاضية. لم تكن القاضية. فشتان بين من يتمنى الناس بقاءه وحياته وبين من يتمنى الناس موته. اجهد أن يتمنى الناس بقاءك وأن يتمنى الناس حياتك. نعم. الإمام النووي يقول: لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأهم حالا فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم. وربما أدى ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلكه الله عز وجل. أخواننا الكرام، اسمعوا الحديث، حديث خطير جدا. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. يا رب، ما هو الذي أكبر من الذنب؟ أكبر من الذنب؟ قال: العجب. العجب في إنسان معجب بنفسه، معجب بشخصيته، ببيته، بأولاده، شايف الناس كلهم لا شيء أمامه، هذا إنسان مريض. من ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. الناس أذكياء ويعرفون الغث من السمين، ويعرفون الصالح من الطالح، ويعرفون الخير من الشر، ويعرفون المتواضع من المتكبر، ويعرفون الوقائع. أما إذا أردت أن تكون أنت في برج عاجي بمعزل عن المؤمنين الطيبين وظننت أنهم لا يفقهون ولا يعرفون، فمن ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. وليحذر المسلم أن يزكي نفسه وأن يحتقر غيره. أنا أنصحكم أيها الإخوة، دائما وأبدا اتهم نفسك بالتقصير، ودائما وأبدا أحسن الظن بأخيك المؤمن. دائما أحسن الظن بأخيك واتهم نفسك بالتقصير، هذا أكمل خلق. المعاكس: دائما تحسن الظن بنفسك، لا ترى الأخطاء الكبيرة في شخصيتك وتبحث عن أخطاء صغيرة في الآخرين. هذا موقف مرضي، مثل هذا الإنسان يحتاج إلى معالجة نفسية. لذلك النبي علمنا، اللهم صل عليه، إذا الواحد رأى أخوه واقع بذنب ماذا يفعل؟ الذنب شؤم على غير صاحبه، شؤم على غير صاحبه. إن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به. يجب ألا تعير، وألا تذكر، وألا تقره على عمله. يجب أن تقول: الحمد لله الذي عافاني، وأرجو الله أن يهديه. بس من دون أن تسمعه ذلك. سمعت عن عالم بحمص رحمه الله تعالى، ما سئل سؤالا وعزي إلى عالم آخر وأجاب عن هذا السؤال. لا تقل: قال فلان كذا، ما رأيك؟ هذه فتنة. ما قولك يا سيدي في هذا الموضوع؟ هذا الجواب. أما قال فلان كذا، ماذا تقول أنت؟ دخل الشيطان: سيدي أفتى بخلاف ما قلت، قال بخلاف ما قلت، لم يرضى ما قلت، لم يعجبه ما قلت، دخلنا بالفتنة. فلذلك كثير في طلاب علم أنا أقدر فيهم أنهم يجمعون ولا يفرقون، يعني ينقل من عالم لعالم أجمل صورة ولا ينقل أسوأ صورة. ورد في الأثر: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد عن الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. أنت وصي عليهم. أحد الدعاة قال: كونوا نحن دعاة ولسنا قضاة. كما لك قاضي؟ سبحان الله، في أناس كثيرين بنصب نفسه وصي على المسلمين، بيوزع التهم، بيقيم الناس. هذا الذي ينصب نفسه وصيا لا يعرف قدر نفسه. يقول جاء في الأثر: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. سيدي، حتى إلى أن المؤمن لو رأى عاصيا لا يحتقره، معصية، لكن يقول: أرجو الله أن يتوب منها. وربما تاب العاصي وسبق الذي انتقده، صلح بلمحة. سحرة فرعون، هذول أعوان فرعون، أعوان الظلمة، كادوا لسيدنا موسى، أرادوا أن يطفئوا نور الله، أرادوا أن يردوا الحق. فلما رأوا العصاة انقلبت إلى ثعبان مبين، قالوا: آمنا برب هارون وموسى. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. طيب، لو واحد قبل ثانية مؤمن رأى سحرة فرعون يصنعون الحبال ويهيئون الكيد لسيدنا موسى ويعاونون فرعون، يقول: هؤلاء كفار. بعد دقيقة صاروا صديقين. يعني هل سوف ترى إنساناً أسوأ من سحرة فرعون؟ سحرة، من سحر فقد كفر. ساحر عون للظالم، يريد أن يكيد لهذا النبي الكريم، لكن لما أجرى محاكمة دقيقة جداً ورأى أن هذا الذي جاء بهذه المعجزة هو رسول الله، انتهى الأمر، آمن به. فخلال دقائق. لذلك العبرة لا لمن سبق بل لمن صدق. يعني في شيء بالإسلام اسمه حرق المراحل. بنظام التعليم لا بد من أن تمضي 4 سنوات كي تأخذ الإجازة في فرع معين، ببعض الدول الراقية 3 سنوات للأذكياء والمتفوقين، لكن ممكن عند الله عز وجل أن تأخذ هذه الإجازة في ساعة. المراحل تضغط، كلما الصدق ازداد الزمن يقصر. فسحرة فرعون بزمن قياسي وصلوا إلى ما وصلوا إليه في أعلى درجة. فهذا الكلام ذكرته الآن، لا تحتقر حتى العاصي، لعله يتوب ويتفوق عليك. اسأل الله السلامة. يعني العبد شأنه التواضع لا شأنه التكبر. قال: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية. مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وجاءت الرواحل بالنساء والأطفال وأدخلوا على ابن زياد، وفي النساء زينب ابنة فاطمة. فقال الظالم ابن زياد: من هذه؟ فلم تجبه، فقالت: أمة من الإماء، إنها زينب، إنها زينب ابنة سيدة النساء فاطمة. فقال ابن زياد الظالم: قال لزينب: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم. فقالت زينب وهي مكلومة: قالت بل الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا تطهيرا لا كما قلت. ثم قالت زينب: قالت بل المفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. فقال لها ابن زياد وهو في قمة فخره وغروره: قال ذلك الظالم، وهو يخاطب زينب ابنة فاطمة والمسكينة كانت مكلومة، قال: لقد قتلكم الله، وانظري أرأيت كيف صنع الله بكم؟ فقالت زينب رضي الله عنها: بل كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيبعثهم الرب عز وجل، ثم سيحاجونك عند الله. الله أكبر، إنها كلمة حق عند سلطان جائر. وصل الخبر إلى أم عبيد الله بن زياد، ذهلت، صعقت: أي خبر هذا؟ ومن؟ إنه ابن رسول الله، أشرف من كان يمشي على الأرض في ذلك الزمان. ذهبت مسرعة إلى ابنها، إلى عبيد الله بن زياد، تقول له: ما فعلت؟ ما صنعت؟ كيف تجرأت على هذا؟ وهو لا يجيب. ثم قالت أم عبيد الله لعبيد الله، قالت له: أيها الخبيث، أيها الخبيث، قتلت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا ترى الجنة أبدا، والله لا ترى الجنة أبدا، كيف تجرأت على ما صنعت؟ كيف طاوعتك نفسك أن تفعل ما فعلت؟ وهو لا يستطيع أن يجيبها. يجيب من؟ أمه. على أي شيء؟ على قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تعرف قدر الحسين عند رسول الله، بل عند الله جل وعلا. قال ابن تيمية رحمه الله وأكرم الله الحسين رضي الله عنه بالشهادة في ذلك اليوم: وأهان الله كل من قتله أو أعان على قتله أو حتى رضي بقتله رضي الله عنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.